دموعي أدمع حنيني وهلوعي يا منشدين للغروب يا منشدين.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة تماماً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم فجر اليوم الأربعاء عن انتهاء الضربات الدفاعية ضد إيران، وقال الجيش الأمريكي إن الضربات جاءت بتوجيه من الرئيس ترامب ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز. وشدد البيان العسكري على أن هذه الضربات تعد هجمات متناسبة ومدروسة وتندرج في إطار رد الفعل دون السعي لتوسيع دائرة الصراع بشكل غير محسوب. وفي السياق، قال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس إن القوات الأمريكية هاجمت عدة أنظمة دفاع جوية ورادارات إيرانية في محيط مضيق هرمز. من جانبه، قال مقر خاتم الأنبياء إن القوات الإيرانية استهدفت بعض القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على الهجمات الأخيرة على مدن إيرانية. هذا ونفى طهران تنفيذ أي هجوم جوي في مضيق هرمز أو استهداف المروحية بصورة متعمدة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن وجود القوات الأجنبية قرب الأراضي الإيرانية يعرضها لمخاطر الحوادث والأخطاء أو الوقوع في مرمى النيران المتبادلة، مطالبا إياها بالمغادرة. إلى ذلك، ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 صواريخ باليستية ومسيرات عدة باتجاه قواعد أمريكية في المنطقة. وأضاف أن الهجوم الإيراني بالصواريخ والمسيرات استهدف قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن. إلى ذلك، أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت وأسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه قاعدة الأزرق. بدوره، قال الجيش الكويتي إن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تصدت لأهداف جوية معادية. ونقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إنه نفذ هجوما بطائرات مسيرة على الأسطول الأمريكي 5 في البحرين. أعلن حزب الله تنفيذ 14 عملية يوم

0: أمس الثلاثاء استهدفت الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ومواقع عند الحدود. بدورها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 11 شخصا وإصابة 44 آخرين جراء قصف إسرائيلي في مدينة سور وقرية البص. إلى ذلك أفادت الوكالة الوطنية للإعلام فجر اليوم بسقوط بقايا صاروخ على الأستوستراد العربي في البقاع شرق لبنان، وأفيد بأن الجيش اللبناني فرض طوقا أمنيا في محيط الموقع. تعقد المحكمة العليا في القدس اليوم جلسة للنظر في الاستئناف المقدم ضد استمرار احتجاز الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان. وقال المحامي ناصر عودي إن أبو صفية محتجز في العزل الانفرادي بموجب قانون المقاتل غير الشرعي الذي يسمح باحتجاز الفلسطينيين لفترات غير محددة ودون توجيه لائحة اتهام أو تحديد سقف زمني واضح للاعتقال. وأقر عودي في حديث لإذاعة الشمس بأن التجارب السابقة مع المحاكم الإسرائيلية لا تبعث على التفاؤل الكبير.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحق.

وسعتم صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في أول خبر لهذا الصباح. اليوم الأربعاء العاشر من حزيران يونيو من العام 2026 7:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. عدنا إلى دائرة مواجهة، الجيش الأمريكي يقصف في إيران وإيران تتوعد بالرد، وأيضا تقول إنها استهدفت قواعد أمريكية في منطقة الخليج العربي. هل هذا معناه انهيار المفاوضات والاتصالات الجارية أم هي محاولة التفاوض تحت النار؟ ترامب هدد يوم أمس مساء في تغريدة له أنه سيضطر للرد على هجوم نفذ من قبل إيران على طائرة مروحية أمريكية في منطقة مضيق هرمز مسيرة اصطدمت بهذه الطائرة أو المروحية، لا نعلم إذا كان بشكل مقصود أم اصطدام نتيجة محاولة إسقاط هذه الطائرة المسيرة. نجا طاقم الطائرة، نتحدث عن طيار وملاح، ولكن ترامب كعادته تحدث عن قوة الجيش الأمريكي وضرورة الرد، وبالتالي استهدفت هذه الليلة أهداف إيرانية في إيران بشكل عام في منطقة الخليج ومضيق هرمز. في المقابل إيران قالت إنها ردت باستهداف مواقع أمريكية. مع ذلك الرئيس الأمريكي مقتنع أنه هنالك إمكانية للتوصل إلى اتفاق مع إيران، متى وكيف لا نعلم، وواضح أنه سينشغل في الأيام القريبة في حدث رياضي بارز، المونديال وافتتاح المونديال يوم غد في الولايات المتحدة. ولكن هذا معناه أن الأمور لن تصل بعد إلى خط النهاية والهدوء على الأقل عسكريا. في المقابل الحلبة اللبنانية ما زالت أيضا مشتعلة. يوم أمس حدث أمني مقلق جدا لإسرائيل، عنصر من عناصر حزب الله تواجد في موقع قريب من الشريط الحدودي وحاول اقتحام تجمع سكاني هناك في المنطقة، منطقة مارجوليوت في الجليل الأعلى، استهدف من قبل قوة عسكرية إسرائيلية. ولكن أيضا استمرار سماع صافرات الإنذار ودوي الانفجارات تقريبا في كل يوم. وبين هذا وذاك تصعيد في غزة، الحديث عن أن حركة حماس تستعيد قوتها الميدانية في قطاع غزة، والجيش يحذر من هذا، وهنالك من يدفع باتجاه عملية عسكرية هناك مرة أخرى، بما معناه أن تبقى دائما هذه المنطقة على صفيح ساخن وكل ما يحيط بالدولة، لأنه نتنياهو كما يظهر في الاستطلاعات لديه مصلحة في أن تشتعل الجبهات، وخاصة أن ما يحدث حتى الآن لم يسعف في استطلاعات الرأي، وهو يحاول أن يجد أي مسار إما للتأثير على الناخبين وعلى قاعدته الشعبية الانتخابية، أو لربما لا يتنافس حتى. تصريح للرئيس الأمريكي هذه الليلة يقول أن نتنياهو سيقرر ما إذا كان سيتنافس أم لا، ترك علامة استفهام، وهذا دفع أيضا بقراءات تحليلية عديدة. ونحن في مجتمعنا العربي ما بين حوادث العنف والجريمة وقضايا الأرض والمسكن وعمليات الهدم التي كما يبدو ستذهب في مسار تصعيد خلال الفترة القريبة، الأحزاب ما زالت تتناقش وتتحاور، ويوم أمس لقاءات في سخنين الأجواء لم تكن كما نفهم إيجابية جدا، والحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق تبدو على الأقل بعيدة وفق ما رشح من معلومات. سنتابع في هذه المحاور وأخرى حتى 9 من هذا الصباح. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية ليليان حج، في غرفة الأخبار ياسمين غميض، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، صباح الخير.

0: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13/6 خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. خد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6 خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعات المشهداوي.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
5: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله.
6: الى الصنايعيين واصحاب المصالح التجاريه في الشمال، هذا الاعلان لكم. تطلق سلطه الاستثمارات في وزاره الاقتصاد

0: والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارعها حروشة 38. شانغان.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 7:18 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نحن في أول خبر لهذا الصباح. نبدأ بالعناوين. أولا، لمن يهتم بموقع راصد الجوي، درجات الحرارة اليوم وفق معدلها الموسمي، والطقس ما بين صاف إلى غائم جزئي، ضباب كان في بعض المناطق هذا الصباح، ولكن يوم الجمعة يتوقع راصد الجوي انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وهي على نحو التالي: في هذا اليوم في القدس 29، في تل أبيب ويافا 28، في حيفا والساحل الشمالي 27، في الجليل الأعلى 29، في طبرية 34، والناصرة 32، في الساحل الجنوبي 28، النقبير 32، وفي لا ترتفع إلى 40 درجة. مصدر أمريكي يقول بتصريح لوكالة رويترز بأن الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران باتجاه أهداف أمريكية في دول الخليج وفي الأردن تم إسقاطها، وهو وفق معلوماته هذا المصدر الأمريكي الذي تحدث لرويترز لا معلومات عن أضرار أو إصابات. وفي المقابل يقول المصدر الأمريكي إن الولايات المتحدة هاجمت أكثر من 20 هدف في إيران خلال ساعات الليل. هذه الاستهدافات جاءت بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي الليلة الماضية أن الطائرة المروحية العسكرية الأمريكية أسقطت من خلال مسيرة إيرانية، وبالتالي هذا يلزم الجيش الأمريكي بالرد. حرس الثورة الإيراني أعلن عند الساعة 4 فجرا بأن الحزب أو الحرس الثورة هاجم مواقع أمريكية وكذلك الأسطول الأمريكي في محيط البحرين. في دولة البحرين وكذلك في الكويت أعلنت السلطات هناك بأن الدفاعات الجوية حاولت أو عملت على إسقاط أهداف إيرانية، وأن إيران حاولت مهاجمة أيضا مواقع لصواريخ وكذلك قواعد جوية أمريكية في المنطقة، بالإضافة إلى استهداف مطار في الأراضي الأردنية استخدم من قبل الجيش الأمريكي. شبكة فوكس نيوز الأمريكية تقول إن الأهداف التي تم مهاجمتها من قبل الجيش الأمريكي في إيران هي منظومات دفاع جوي وكذلك أجهزة رادار. وترامب يصف الهجوم بالعنيف والقوي، وكل هذا بفعل استهداف الطائرة المروحية الأمريكية. وقبل انتصاف الليل أيضا إطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه منطقة الجليل الأعلى، تم تفعيل الصافرات ولكن لم يبلغ عن أضرار أو إصابات. ويوم أمس منظمة بيت سلم الحقوقية تنشر توثيق لإطلاق النار من قبل جندي إسرائيلي على عائلة أو سيارة عائلة أبو هيكل في حي تلرميدا في الخليل. هذا الحدث الذي تابعناه بألم وأدى إلى ارتقاء طفل رضيع في 7 أشهر بعد إصابته برصاص جندي إسرائيلي. أصيب الوالد والأم وهذا الطفل الذي كان في حضن أمه في المقعد الخليل.

في للسيارة أصيب برصاصة في رأسه وتوفي بعد ساعة تقريبا متأثرا بجراحه. والتوثيق يظهر الجندي وهو يطلق النار على السيارة، بعد ذلك حالة هلع طبعا بين الأهالي الذين كانوا هناك والوالد والوالدة الذين حاولوا إنقاذ الطفل، ولكن كنا قد تابعنا وانتهى هذا الحدث بوفاة هذا الطفل الرضيع. الجيش الإسرائيلي يقول إنه يحقق بما في ذلك مع الجندي الذي أطلق النار.

0: إذن هذه أبرز العناوين في هذا الصباح، ونحن نذهب إلى الشمس في دقيقة.
1: ارتقاء 8 أشخاص وإصابة 32 في الغارات الإسرائيلية على مدينة صور جنوب لبنان. مقتل عنصر من حزب الله في تبادل لإطلاق النار مع قوات إسرائيلية خلال محاولة عبور السياج الحدودي بالقرب من كيبوتس منارة في الجليل الأعلى. بريطانيا ودول غربية أخرى تفرض عقوبات على إسرائيل على خلفية المشروع الاستيطاني E1 في شرق القدس في الضفة الغربية. مستوطنون يقتحمون متنزها في منطقة ترقومية برفقة قوات إسرائيلية، وهذه تأمر السكان العرب بالمغادرة بينما تسمح لليهود بالبقاء. القوات الإسرائيلية تسلم اختارات بالهدم تشمل 12 منزلا ومسكنا في مصافر يطا جنوب الخليل. مستوطنون يحرقون مركبات ويحاولون إحراق بيوت خلال هجوم فجر الثلاثاء على قرية بيت أمارين شمال غرب مدينة نابلس. وزير الخارجية الفرنسي يعلن أن بلاده قررت منع وزير المالية باتسلايل سموتريتش من دخولها بسبب ترويجه للاستيطان ولضم الضفة الغربية وقطاع غزة.
0: إذن تقرير الشمس في دقيقة بصوت الزميل أدهم حبيب الله، وما كان في 24 ساعة الأخيرة بما في ذلك الحدث الأمني الذي كان في المنطقة الشمالية، وكذلك التوتر في كل الجبهات ما بين لبنان وإيران وكذلك في قطاع غزة. غرفة الأخبار في إذاعة الشمس وبعض الأخبار المركزية هناك. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تعلن فجر اليوم عن انتهاء الضربات الدفاعية ضد إيران. وفي السياق، مسؤول أمريكي يقول لموقع إكسيوس إن القوات الأمريكية هاجمت عدة أنظمة دفاع جوي ورادارات إيرانية في محيط مضيق هرمز. من جانبه، قال مقر خاتم الأنبياء أن القوات الإيرانية استهدفت بعض القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على الهجمات الأخيرة على مدن إيرانية. في غضون ذلك، القوات المسلحة الأردنية قالت إنها اعترضت وأسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه قاعدة الأزرق في الأردن. حزب الله يقول إنه نفذ أكثر من 14 عملية أمس الثلاثاء استهدفت الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ومواقع عند الحدود. بدوره، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 11 شخصا وإصابة أكثر من 40 جراء قصف إسرائيلي في مدينة صور وقرية البص. المحكمة العليا تنظر اليوم في جلسة قدمت واستئناف قدم ضد استمرار احتجاز الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في غزة. والمحامي ناصر عودي يقول إن أبو صفية محتجز في العزل الانفرادي بموجب قانون المقاتل غير الشرعي. إذن هذه أبرز العناوين، ونحن في قراءة تحليلية لتطورات وما حصل هذه الليلة وانعكاسه إذا كان على الجبهة الشمالية وإذا كان أيضا في جبهة غزة، في ظل التصريحات التي يطلقها عدد من المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك من المستوى العسكري حول إمكانية التصعيد. في المقابل، اتصالات في القاهرة بين ممثلي الفصائل في محاولة للتوصل إلى صيغة تفاهم حول موضوع السلاح وتسليم السلاح أو ركن السلاح كما قيل، ولكن هل هذا يرتبط فقط بالإرادة الفلسطينية وكذلك بموقف الوسطاء، أم أن هنالك حاجة لضغط مباشر من قبل الرئيس الأمريكي حول هذا المشهد ما بين إيران لبنان والملف الفلسطيني في غزة؟ تحدثت قبل قليل إلى الباحث في شؤون الأمن القومي الدكتور ميخائيل ميلشتين.
2: זה באמת שאלת המפתח, והתחושה שלי, ג'קי, זה שלמרות שהאירועים מהלילה הם מאוד דרמטיים, כלומר התקיפות האמריקאיות באיראן, ואיראן תוקפת בחזרה, אנחנו עדיין לא בגיים צ'יינג'ר, כלומר המסילה

0: לא נתונים, אבל הוא צריך לקבל החלטות.
1: נכון. עכשיו, מי שבעצם מייעץ לו על אוזנו לקבל את ההחלטות זה ניקולאי מלדינוב, השליח שלו למועצת הביטחון, וכאן צריך לזכור, ג'קי, לפני שלושה שבועות ניקולאי מלדינוב שם על השולחן road map, מפת דרכים, כן. של 15 נקודות, שזה בעצם התוכנית היחידה שקיימת כרגע בנוגע לעזה. אני חייב לומר שאתה קורא את כל התוכנית הזאת, ישראל אמורה להיות מודאגת מהתוכנית הזאת. היא מדברת על פירוק נשק בהדרגה, לא בהתניה. היא מדברת על שיקום, היא מדברת על נסיגת כוחות צהל, על כניסת כוח רב לאומי, וכמובן תחילת עבודה של ועדת הטכנוקרטים. וכל הדברים האלה קוראים, הייתי אומר, כמעט הפוך ממה שאומרים אצלנו, מה שמדברים אצלנו על, על חזרה ללחימה ודברים כאלה. התחושה שלי, אותם ג'קי, זה שאחרי שטראמפ יסגור את הסירים המבעבעים האלה של איראן ושל לבנון, הוא יפנה לעזה. ובעזה, כאמור, א' נמצא האיש שלו, ניקולאי מלדינוב, וב' התוכנית היחידה שנמצאת כרגע על השולחן, זה התוכנית של מלדינוב, ואנחנו גם שומעים את טהר נונו, כן. אתמול בערב, אומר, השיחות בקהיר על תוכנית מלדינוב נעות בכיוון חיובי.
0: إذن إلى أي مدى نعتمد على قرار ترامب وعلى إرادته في أن تتقدم الخطة أو خارطة الطريق بالنسبة لغزة، وإلى أي مدى سيسعى إلى وقف إطلاق نار كامل ويفرض هذا الأمر على نتنياهو على الأرض، بمعنى ليس فقط في إطار التصريحات، أم سيهتم بالتوصل فقط إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أمام إيران والاتفاق الذي يتبلور هناك، ولكن لتبقى الأمور على حالها لفترة طويلة. وذكر دكتور ميخائيل ميلشتين الباحث في شؤون الأمن القومي والضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الاتصالات الجارية في القاهرة، وكنا قد تابعنا في هذا الموضوع يوم أمس، ولكن إلى أي مدى هنالك حسم أو توافق فلسطيني فلسطيني دون العلاقة حتى الآن إلى الرفض الإسرائيلي، ونحن نعرف جيدا أنه حتى الآن نتنياهو لا يسعى إلى التقدم في هذا المسار إطلاقا. نستمع إلى ما قاله الأستاذ الصحفي في محمد درغمي قناة الشرق أيضا لإذاعة الشمس.
2: هناك بعض التقدم، السؤال هل هو تقدم كافي لإحداث اختراق أم لا؟ أعتقد أنه غير كافي. التقدم أنه لأول مرة توافق حركة حماس على حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية متفق عليها، هكذا التعبير، مع أخذ بعين الاعتبار عدم المساس بالسلاح الفردي وعدم المساس بالحقوق المكفولة للشعب الفلسطيني وفق المواثيق الدولية وحل الميليشيات والانسحاب الإسرائيلي إلى آخره. الآن هذا تقدم، لكن إسرائيل من المؤكد أنه أو ستحفظ عليه من جانبين. الجانب الأول أنها تريد نزع كل السلاح وليس فقط السلاح الهجومي. بالنسبة لحماس تقول السلاح الفردي يجب أن يضل في يد أصحابه. ثانيا أنه السلاح الفردي الدفاعي هناك خلاف على تعريفه، يعني حماس تعتبر الار بي جي سلاح فردي دفاعي، إسرائيل تعتبره سلاح هجوم وتقول بأنه حماس هاجمت جنوب إسرائيل بواسطة هذا السلاح.
0: إذن دخلنا الآن في مسألة تعريف السلاح وكيف سيتم التعامل مع هذا السلاح، وهذا هذه النقاط التي ما زالت محور نقاش داخلي فلسطيني فلسطيني وكذلك أمام إسرائيل والخطة المتعلقة باليوم التالي. نحن الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في محاور البرنامج وفي أول خبر لهذا الصباح.
3: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
4: إذا ما نظرين مرتبة، وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافي، وأكل محلي زاكي. نظرين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
5: سخنين راحت وج
6: المقاول بيعرف والنجار بيعرف وأهل الخبرة بيعرفوا المحل الصح وبيعرفوا وين يروحوا. طه عربية وأولاده، الاسم اللي وراه جودي والجودة اللي وراها ثقة. 64-64-890 عبر الويز. طه عتسيم الناصرة الصفافري.
7: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90. صدر

0: دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز احمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: في معرض مفروشات بيتي عندنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عند ماهل، أهلا وسهلا.

0: أخبار مغرية للبيت الجديد
1: محسنة أوراء
2: ضوي بالأبيض.
3: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
4: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد
3: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في أول خبر لهذا الصباح. ومن خارطة الطريق في غزة وتطورات في لبنان والخليج وترامب ومجتبى خامنئي وكل ما يحدث، إلى ما يحدث في الساحة الحزبية السياسية. يوم أمس اجتماع مع السباعية في سخنين بحضور ممثلي الأحزاب، ولكن لا يبدو أن الأجواء على الأقل وفق ما سمعنا ورشح من معلومات تذهب بالاتجاه الذي يريد البعض أن يطبقه، وربما يتحفظ منه من لا يريد الذهاب في هذا المسار. النائب الدكتور منصور عباس، القائمة العربية الموحدة، صباح الخير.
1: صباح الخير أخي جاكي، لك ولجميع الإخوة المستمعين والمستمعات.
0: الخلاف الآن على ماذا دكتور منصور، بجمل قصيرة حتى نوضح للمستمعين؟
1: لا، الخلاف كبير بين الأحزاب العربية. الأحزاب العربية فيها توجهات مختلفة، عادة تختصر وتختزل عند الناس في أنه هنالك من يريد أن يدخل إلى ائتلاف، هنالك من يريد أن يكون في المعارضة وبين ذلك في مواقف. ولكن أقول بشكل واضح وصريح، هذا عنوان، ولكن كما هي كل المجتمعات التي فيها تعدد في الأراء وفي الأيديولوجيات وفي الأفكار وفي الاجتهادات في وسائل العمل وطرق العمل ونهج العمل، لا، من حيث الاختلاف هنالك اختلاف كبير. كيف في المجتمع الإسرائيلي مثلا، في عندك أحزاب يمين وأحزاب يسار وأحزاب متدينين وأحزاب علمانيين وأحزاب محافظين وأحزاب ليبراليين، نفس العملية.
0: بس احنا كنا نفكر انه احنا وضعنا اكثر خطورة وهنالك كثير من القواسم المشتركة، وهم يريدون دائما، هم أكثرية ولديهم القوة ولديهم النفوذ ونحن أقلية، ويجب ان نتصرف بهذا الدافع، ان نتغلب على بعض الخلافات ولدينا الكثير من القواسم المشتركة. ولا اريد ان اعد لك قائمة بمئة قضية الان.
1: 100% أخي جاكي، نحن أبناء شعب واحد ونحن أبناء مجتمع واحد، وتجمعنا قواسم مشتركة وهموم مشتركة وآلام مشتركة وأحلام مشتركة. ورغم ذلك إحنا أيضا مجتمع حيوي فيه تعددات فكرية واجتماعية وعقائدية وفكرية، هذا واقع موجود.
0: طيب تمام، ولهذا أنت اقترحت موضوع التقني.
1: هل هذا الأمر يمنع أن نتعاون مع بعضنا البعض؟ لا، لدينا هيئات وحدوية، رؤساء مجالس مع بعض، لجنة متابعة كلنا موجودين فيها، كنا في قائمة مشتركة، قد نعود إلى قائمة مشترك لنا جميعا، عادي. هذا
0: طيب، أنت ذكرت في حين اقترحت مشروع التقني والتعددي وذهبوا في هذا المسار، قالوا نوافق على ما يريد النائب منصور عباس. الآن نريد من الآن أن كل حزب يلتزم على من نوصي وكيف سيكون شكل الحكومة القادمة. يعني أنت تعرف دكتور منصور عباس، اكشف لنا أنه الحكومة القادمة ستشكل من أيزنكوت وبنت ولبيد ويائير جولان، أم ستكون حكومة وحدة وطنية؟ منصور عباس لدي

0: كل التفاصيل ولكل المعلومات، ولذلك مطلوب من شركائك أن يلتزموا من الآن على من نوصي وكيف سنعمل على من أجل عدم إسقاط أي حكومة قادمة.
1: أنا بدي أفاجئك أخي زاكي، كل هذا النقاش والأسئلة تفضل فيها جديري، ومهم أنه نتعامل معها، وكل حزب له مساره له أفكاره، ونحن نسعى كأحزاب عربية إلى إيجاد صيغة مشتركة مع بعضنا البعض اللي نقدر من خلالها نخدم مجتمعنا العربي بغض النظر عن الهيئة اللي رح نشتغل من خلالها. ولكن إحنا اتفقنا بالأمس، وإن شاء الله هذا الاتفاق يعمم اليوم، إنه انهينا مرحلة من النقاش ومن الحوار، ونريد أن نبدأ مرحلة جديدة الآن بعيد عن الإعلام. سنجتمع مش تحتي الكاميرات، سنجتمع في مكان مش معلوم، لن تعرفوا أن اجتمعنا، لن تعرفوا على ماذا نتحدث. نريد أن نعطي لأنفسنا فرصة كأحزاب عربية واعية وناضجة وملتزمة وطنية وأخلاقية وبهمها مصلحة مجتمعها وشعبنا، شعبها، بدنا نفتح صفحة جديدة الآن ونضع
0: لحظة صفحة جديدة. يعني الورقة بيضة للكل ولا بنرجع من الأول؟
1: بدنا نبدأ مرحلة جديدة بهيئة مختلفة اللي نجتمع مع بعضنا البعض وندرس أمورنا بشكل جدي، بشكل مفتوح، بشكل سميه ما شئت، اللي إن شاء الله نخرج بخلاصة تكون في مصلحة مجتمعنا العربي.
0: طيب دعني أسألك سؤال، هو قد يكون يعني تقني كمان، سؤال تقني، هل معادلة أنه طيب الآن نتفق على 1-2-3 بما في ذلك لم تصلوا بعد إلى قضية المقاعد ورئاسة القائمة، وهذه أيضا إشكالية لا يستطيع أحد أن يتجاهلها، ولكن كل القضايا السياسية الأيديولوجية التوصية وغير ذلك نجتمع بعد الانتخابات ونقرر هل سنبقى مع بعض ولا سيذهب بكل حزب بمسار، يعني موضوع علمونا يا كما ذكرت أمس في نقاش، علمونا يا بأوسلو، علمونا يا بكثير محلات، مش أنه جاب علينا نتيجة إيجابية ولكن قضايا خلافية. طيب خلينا نعرف نتيجة الانتخابات بعدين منقرر شو لازم نعمل.
1: تعرف قبل 4 سنوات الجبهة والتجمع وقعوا على وثيقة اللاءات الأربعة، اتفاق سياسي قبل الانتخابات حدد انه لا للتوصية، لا للعبة اليمين واليسار، لا لدخول الائتلاف، لا لشبكة الأمان، لا لا لا لا. كان في تاريخنا السياسي كثير أمور. احنا أخرى مرة أخي جاكي، أنا بعرف انه في حماس ل الخوض ونقاش المواضيع من جديد، وخضينا فيها كثير. الآن ما أستطيع أني أقول لك، كل حزب طبعا لديه أفكاره، لديه اجتهاده، لديه توجهه. نحن الآن بالأمس في سخنين أنهينا مرحلة معينة إلها طبيعة معينة. أنا فكرة بذكرك، أول اجتماع اجتمعناه في يافا، يافة البرتقال، كان تحتي الكاميرات أمام كل الناس، إذا بتذكر اللقاء الرباعي الأول. هذه لما وقعنا على التعهد في سخنين أمام كل الناس وأنت كنت شفت،
0: نعم.
1: لما نجتمع في الناصر الكل موجود، ولما نجتمع في سخنين الكل موجود. إحنا وصلنا لقناعة بالأمس بعد ما أنهينا اجتماعنا في حوارات ثنائية مع قادة الأحزاب، إنه يا إخوة إحنا جماعة عنا مسؤولية، مختلفين على كثير أمور ومتفقين على كثير أمور، دعونا ننتقل الآن لمرحلة جديدة، بدنا ندير هذا الحوار وهذه المحادثات وهذه المفاوضات بين الأحزاب العربية بمنطق آخر تماما عما كان لغاية الآن. مش راح تطول المسألة ولا أشهر ولا
0: بس
1: ولا
0: بعدين أكيد راح تسربوا لنا، وعشان هيك بعدين لأنه في حدا
1: أنا أرجو أنه تعرف شو بدي أغامر وأقول لك، لن يكون هنالك تسريب. جاكي، مش راح يكون تلفونات في الغرفة حتى كل واحد يحكي بأريحية. احنا من امبارح اجتمعنا،
0: يعني اللقاء المقرر يوم غد مع لجنة الوفاق يعني ملغي الان، هو فقط شغل احزاب بين بعضها البعض؟
1: مش ملغي، احنا بلغنا البروفيسور مصطفى كبهة انه اجتماع الخميس نريد ان نؤجله الى حين ما الاحزاب تطور اطار جديد لادارة المحادثات بيناتها. الموضوع يمكن يأخذ ايام، يمكن اسبوع، في اقصى حد 10 ايام. اعطينا لانفسنا هذه الفرصة الجديدة اللي ندير فيها المحادثات مش تحتي الكاميرات. مش يا اخي امبارح صوتنا كان موجود في كل بلدية سخنين والناس والناس
0: سامعين. يعني واضح انه الاجتماع امبارح كان اجتماع شعبي، الاجتماع فيه 40 50 واحد والكل، يعني هاي مش اجتماعات تحسن فيها امور. ولكن دعني اسالك حتى نعطي لجمهورنا، ما انتم في الاخر راح تيجي تقول للجمهور تعالوا صوتوا لنا بكل محل. انت اليوم النائب منصور عباس، يعني لديك تفاهمات مع جهه معينه عندما تريد ان تعطي صوره للمجتمع الاسرائيلي لمن يطرح نفسه بديل نتنياهو، لنتنياهو نفسه انه انا احضرت لكم كل الاحزاب العربيه لتتبنى موقف القائمه الموحده، كلنا صرنا قائمه موحده بمفاهيمنا، وعشان هيك ارضوا عنا وخذونا في ائتلافكم القادم.
1: والله بحبك يا جاكي رغم اسئلتك المستفزه في هي الصيغه، ارضوا عننا وحبونا. انت كلامك ماخوذ يا جاكي خلاص من
0: لا مش ماخوذ، انا بطل. انا على فكره رح تسمع
1: اكمل يا رجل. طيب خليني اكمل، ما بقول اني بحبك وبريدك.
0: والله يسعدك شكرا.
1: رغم اسئلتك المستفزه هاي، منصور عباس رجل صوت له 200,000 انسان، له مكانته وله كرامته وله منهجه السياسي وله فكره السياسي، وكان يسمى رئيس حكومي في دولة إسرائيل، تمام؟ مش ذليل ولا خانع ولا عم بيسعى إنه اليهودي ولا غير اليهودي إنه يرضى عنه. أنا بلعب في الملعب السياسي، كيف أحسن لعيبي في العالم بيلعبوا الآن في كأس العالم في ملعب سياسي في إسرائيل، نحن نلعب في هذا الملعب من أجل مجتمعنا، من أجل أولادك يا جاكي.
0: ممتاز. أنت. أنا أقبل.
1: لذلك لذلك اسمعني، لا اسمعني.
0: يا طيب.
1: هذا إسا حوارنا آخر مش متعلق في الأحزاب العربية. القائمة العربية الموحدة منذ سنوات قليلة طرحت طرح، نحن مواطنون الآن في دولة إسرائيل ونحن أبناء شعب عربي وفلسطيني في هذه في هذا الوطن، إحنا بدنا نمارس مواطنتنا ونمارس حقنا في وطننا ونفرض أنفسنا شركاء. إحنا مش موجودين في دولة ديكتاتورية اللي فيها كم في ديمقراطية معينة في إسرائيل، نحن نمارس دورنا. الحكم في إسرائيل من خلال الشراكة، إما في ائتلاف أو في كنيسة أو في سلطات محلية، نحن نريد أن نشارك في الحكم في إسرائيل على مستوى.
0: أنا بسأل سؤالي دكتور منصور، أنا يعني
1: من أجل تحقيق
0: هذا. جميل. أنا أقبل
1: خطاب سياسي.
0: طيب
1: في عنا خطاب سياسي، في عنا تحرك سياسي، في عنا
0: ممتاز. أنا أسأل من أي دافع دكتور منصور، إنه هل هو أنت طرحت الآن وجهة نظر، وهذه وجهة نظر يعني عدت عدة مرات ووضحتها بعدة، لماذا؟ لأنه القارئ والمطلع والمستمع إلينا في شعور إنه أنا كأغلبية يهودية وحتى من أطرح نفسي كبديل كل الوقت بطرح تحديات أمام منصور عباس، يوم بدي أشطبك، يوم ما بدي إياك، يوم ما بدي حكومة تعتمد على العرب، يوم أنا لا أعتمد على الحركة الإسلامية والإخوان المسلمين، يوم سنريد فقط أغلبية صهيونية، كل يوم وأنت باتجاههم. طيب سؤالي متى تقول لهم يا عمي أنا أتقدم دعم؟ أي لعبة في الملعب اللي سميته أنت بحاجة كمان لشركاء وبدون إياك على الملعب، بسمش حطك برا تعال صوت وبعدين روح على بيتك.
1: طيب بدي أجاوبك جواب مستفز أخي الكريم، لو منصور عباس موجود في دولة عربية قاعد في السجن الآن خلاص يا جاكي.
0: طيب بس ما هو إحنا
1: يا عمي يا جاكي يا جاكي، القائمة العربية الموحدة بكل خصوصيتها فرضت حالها وقعدت في ائتلاف، ولو بدها تقعد في حكومة بتقعد في حكومة، وبنعرف إنه في إسرائيل في عنصرية وفي فاشية وفي ديمقراطية. خلاص يا جماعة بكفي هذا الخطاب الخشبي الخشبي اللي يا رجل أنا بدي أمتلك قوة أقدر أمنع هدم 20 بيت في برطعة
0: صحيح
1: و40 بيت في تل عراد
0: صحيح
1: وأمنع القتل الموجود في مجتمعنا العربي.
0: هذا يتحقق بماذا دكتور من دكتور
1: يا جاكي؟ يضلكش الدور حول نفس
0: لا مش عم بدور، أنا عم بسأل سؤال.
1: اليهودي في إسرائيل مش
0: طيب
1: في واحد
0: صحيح
1: فيه يمين
0: صحيح
1: فيه يسار وفيه شرق وفيه غرب وفيه
0: صحيح
1: وفيه
0: هذا ما ذكرته الآن ما ذكرت. طيب أنا معك، أنا أسأل سؤال.
1: أسمع إنه ظلك تعاملوا مع المجتمع اليهودي انه شيء واحد
0: صحيح.
1: صحيح بقول لك شغله واحده اليمين اللي اليوم بيحرض عنا قبل سنوات كان يدير معنا مفاوضات
0: صحيح.
1: تمام
0: صحيح.
1: الدنيا بتتغير،
0: ولكن هنا سؤالي الان التقني، مش انت عشان تاثر كما تقول انت الان وشرحت بشكل جميل جدا بحاجه الى اكبر تمثيل؟
1: طيب يا حبيبي نعم.
0: طيب كيف احصل على اكبر تمثيل؟
1: بدنا نخوض الانتخابات وان شاء الله مجتمعنا بيطلع وبيصوت وبنجيب المقاعد اللي بدنا نجيبها.
0: واللي بقول لك طيب اللي عشان اكمل معك اللي بقول لك احسن شيء للتمثيل الاستطلاعات، مش انا وكل الاستطلاعات بما انتم عندكم، الا اذا بتقول لي في عندك استطلاعات اخرى، هل المشترك هي افضل شيء ولا في معادله تمثل الجميع وتؤثر لمنصور عباس اكثر من ما المعادله المطروحه؟ هذا اللي عم بحاول اوصله انا.
1: التشكيل مشترك من وسائل رفع نسبه التصويت، هل هذه هي الوسيله الوحيدي. لا أنا أعطيك مثال، خضنا المشترك ثلاث مرات، جبنا 13 مقعد و13 مقعد و15 مقعد، وظلينا على دكة الاحتياط، تمام؟ المرة الماضية

0: راجع التاريخ السياسي هون، حط معادلات قدامك، اكتب ورقة وشوف شو بنفع وشو بنفعش، وادرس استطلاعات.
1: على فكرة أنا من اللي قالوا وكتبتها وأنا موجود إنه حتى لما وصلوا 15 لأنه لا يريدون هذا لن يؤثر، ولكن أنا أسأل بالوضع الآني وخصوصا إنه صار في متغيرات، وأنت بتعرف التهديدات الموجودة بدأوا معك الأسبوع هذا، حكى بن غفير على التجمع يخططون لنا أشياء منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه، وبالتالي
0: يعني نحط الحزن في
1: لا أبدا، وبالتالي كيف
0: إيش بدك إياه يا
1: السؤال إنه طيب حتى أنتقل بما ذكرت الآن، هل ما كان يوم أمس في سخنين حتى نكون واضحين، أنا على فكرة مش مشروعي هذا وذاك، أنا أريد أن أكون واضح أمام الجمهور اللي كل يوم يستمع، في مشترك فيش مشترك، في قائمتين فيش قائمتين، في ثلاث قوائم فيش ثلاث قوائم، وهذا مشروع يعني واضح. سؤالي اللي كان امبارح بسخنين لوين بخدنا؟
0: أنا قلت لك إنه إحنا الآن أنهينا مرحلة إلها طبيعة معينة في الحوار بين الأحزاب، ندخل إلى مرحلة جديدة اللي هي أكثر منضبطة، يكون فيها أريحية أكثر للأحزاب إنه تتحدث ما بين بعضها البعض بدون هواجس، مين سامع ومين مش سامع وشو رح ينبث. وأنا في اعتقادي في هاي الأمر رح يصل إلى اتفاق يخدم مصطلحنا مجتمعنا العربي.
1: نعم، وبرأيك أيضا هذا النقاش المغلق سيناقش كل شيء بما في ذلك توزيع المقاعد ورئاسة الله، أم سيبقى في موضوع المرحلة المقبلة يعني ما بعد الانتخابات كيف نتصرف أزاء؟
0: مش رح أقول لك شو المواضيع اللي رح تطرح أو شو المواضيع اللي مش رح تطرح، ولكن بقول لك إنه إحنا الآن نفتح طاولة جديدة بأسلوب جديد بمنهج جديد بطريقة ثانية، لن أتحدث عن أي شيء يتعلق فيها.
1: طيب.
0: بدنا نعطي فرصة جديدة كيف ندير حوار جديد ما بين الأحزاب، وإن شاء الله أنه يكون مثمر ويكون في خدمة مجتمعنا العربي.
1: هل هنالك توجهات إليكم من خارج البلاد وداخل البلاد ومن أطر عديدة بالنسبة للموضوع المفاوضات؟ هنالك من يضغط إقليميا ودوليا؟
0: فشر حدا يضغط علينا لا إقليميا ولا دوليا.
1: مش عم بحكي عليك أنت شخصي، عم بحكي على
0: يهودية. على الأقل القائمة العربية الموحدة تتخذ قرارها كما تريد هي بأي ودون التزام اتجاه أحد، ولا حدا بيشترينا ولا بيشتري إرادتنا ولا بيأثر علينا. الشيخ عبد الله نمر درويش من 30 سنة قال كلمة، اللي راسه اللي رايه من راسه اللي راح من المثال.
1: طيب مش مشكلة.
0: رأينا من راسنا.
1: طيب.
0: تمام. رأينا من راسنا، فلوسنا من فاسنا، من أموالنا، من تبرعاتنا، ما حدا بيقدر يفرض علينا نص كلمة، مش كلمة.
1: تمام.
0: نص كلمة.
1: وما قال النائب أحمد طيبي قبل يومين، إذا لحد يوم الخميس إذا ما في اتفاق كل شيء مضي على الوقت، أنت عم بتقول لي هذا الكلام الآن مش موجود لأنه أنتوا اتفقتوا على إطار عمل وتفاوض مغلق بيناتكم خلال الأيام القريبة.
0: بالضبط. اتفقنا على إطار عمل جديد إن شاء الله اللي فيه نعطي لأنفسنا ولا أحزابنا فرصة تجتمع بأريحية بدون كل التقييدات وبدون كل التحفظات وبدون كل الحساسيات، وإن شاء الله إنه هذه العملية تخلق فرصة جديدة. أنا أتفق.
1: على كل دكتور أنا بدي أشكر
0: مجتمعنا العربي.
1: بدي أشكرك على المقابلة ويعني وكون على ثقة إنه أنا أحاول أن أستفز الجميع، حتى لما بعمل مقابلة مع أي شخص إذا كان فنان ولا مسرحي ولا شيء بحاول أستفزه، لأنه طريقة الاستفزاز على الأقل بحاول أطلع أجوبة، ما في إشي شخصي صدقني.
0: احنا بنعرفك وقبلني جاكي كيف مو لا بدنا جاكي يتغير ولعبه.
1: الله يسعدك،
0: شكرا
1: لك، يعطيك الف عافيه، صباح الخير،
0: الله يرضى عليك.
1: الى اللقاء.

إذن كان هذا الحديث مع النائب منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة. ننهي الساعة الأولى، نخرج إلى فاصل، نعود ونلتقي مجددا بعد أخبار الثامنة مع الزميلة ياسمين غميض. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، ليلان حاج في الهندسة الإذاعية. ياسمين غميض كما ذكرت في غرفة الأخبار، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري، فاصل قصير، فاصل إعلاني، نشرة الأخبار، وبعد الأخبار مباشرة نحن نعود ونتابع في محاور عديدة بما في ذلك أيضا الحلبة الحزبية السياسية. إلى اللقاء.

0: 2640 شيكل بس. عم تمزحوا، تاخذوا كل هاي العده؟ والله يا بلاش، بس في طه عربيه، بطاريه 2.5 امبير وشحن سريع، مفرقات الدي سي اف 887 وباتيشون الدي سي اتش 273 ومجهزه دي سي جي 405. كل هذا بشنطه ديفولت وبس ب 2640 شيكل. يا بلاش، شو بتستنوا؟ خاضع لشروط الحمله، اتصلوا الان 64 64 890. عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربي واولاده، اسم بتقدر تعتمد عليه.
1: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90، الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: يو ام اي في ايام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وايسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل اوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قال نائب منصور عباس إن الاختلاف بين الأحزاب العربية كبير لكنه شرعي نظرا لتعدد الأفكار والتوجهات والأراء، وأضاف في حديث لإذاعة الشمس أن الأحزاب الأربعة تسعى لإيجاد صيغة مشتركة وفتح صفحة جديدة وأسلوب جديد، مشيرا إلى أن اجتماعا سيعقد في الفترة القريبة بين الأحزاب بعيدا عن الإعلام على أمل الخروج بقرار موحد. وأكد عباس على توجه القائمة الموحدة بأن القدرة على تحصيل الحقوق والميزانيات للمجتمع العربي تمر عبر الشراكة الفعلية وممارسة المواطنة. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم فجر اليوم الأربعاء عن انتهاء الضربات الدفاعية ضد إيران، وقال الجيش الأمريكي إن الضربات جاءت بتوجيه من الرئيس ترامب ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز. وشدد البيان العسكري على أن هذه الضربات تعد هجمات متناسبة ومدروسة وتندرج في إطار رد الفعل دون السعي لتوسيع دائرة الصراع بشكل غير محسوب. وفي السياق، قال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس إن القوات الأمريكية هاجمت عدة أنظمة دفاع جوي ورادارات إيرانية في محيط مضيق هرمز. من جانبه، قال مقر خاتم الأنبياء إن القوات الإيرانية استهدفت بعض القواعد الأمريكية في المنطقة رداً على الهجمات الأخيرة على مدن إيرانية. هذا وذكر موقع أكسيوس نقلاً عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 صواريخ باليستية ومسيرات عدة باتجاه قواعد أمريكية في المنطقة، وأضاف أن الهجوم الإيراني بالصواريخ والمسيرات استهدف قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن. في غضون ذلك، أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت وأسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه قاعدة الأزرق. بدوره، قال الجيش الكويتي إن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تصدت لأهداف جوية معادية. ونقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري قوله إنه نفذ هجوما بطائرات مسيرة على الأسطول الأمريكي 5 في البحرين. في وقت سابق، نفت طهران تنفيذ أي هجوم جوي في مضيق هرمز أو استهداف المروحية بشكل متعمد. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن وجود القوات الأجنبية قرب الأراضي الإيرانية يعرضها لمخاطر الحوادث والأخطاء، مطالبا إياها بالمغادرة. وأضاف عرقجي أن الولايات المتحدة اختارت اختبار عزيمة إيران، مؤكدا أن القوات المسلحة الإيرانية القوية سترد على أي هجوم. في الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل في استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

0: من جانبها أعلن حزب الله تنفيذ 14 عملية يوم أمس استهدفت الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ومواقع عند الحدود. وبدورها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 11 شخصا وإصابة 44 آخرين جراء قصف إسرائيلي في مدينة صور. تعقد المحكمة العليا في القدس اليوم جلسة للنظر في الاستئناف المقدم ضد استمرار احتجاز الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في قطاع غزة. وقال المحامي ناصر عودي إن أبو صفية محتجز في العزل الانفرادي بموجب قانون المقاتل غير الشرعي.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 28، طبرية 32، أناصرة 31، حيفا والساحل 27، تل أبيب وافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، 8:06 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. نحن في أول خبر لهذا الصباح. في الساعة الأولى تابعنا في العناوين ما تطور في منطقة مضيق هرمز، وأيضا الإعلان الأمريكي عن استهداف مواقع في إيران، رد الفعل الإيراني، التطورات أيضا في هذا المشهد والمفاوضات الجارية، تصريحات ترامب. توقفنا أيضا في موضوع المفاوضات الداخلية الفلسطينية حول السلاح واليوم التالي في غزة، وانتقلنا إلى الحلبة الحزبية السياسية، ما كان يوم أمس في سخنين وما صرح به النائب منصور عباس قبل قليل إذاعة الشمس أن هنالك توافق على لقاء بين ممثلي الأحزاب بشكل هادئ بعيد عن وسائل الإعلام والكاميرات والعدسات والتسريبات في محاولة للتوصل إلى تسوية ما وتفاهمات، واستمعنا إلى قراءته في هذا الموضوع. نتابع مع سكرتير الجبهة أستاذ أمجد شبيطة. صباح الخير.
1: صباح الخير، أهلا بكم بالمستمعين.
0: نائب منصور عباس يقول سنلتقي بعيدا عن الضجة والإعلام وبالتالي نحاول التوصل إلى تفاهمات.
1: هذا صحيح، كان هنالك اتفاق، لأنه يعني فعلا الاجتماعات يعني الرباعية بطبيعها حتى الآن بحضور الإعلام وبحضور وسطاء كانت يعني صراحة أقل إجداء، فكان التوافق بالأمس أن تكون هنالك يعني دراسة لكل الإمكانيات ولكل يعني القضايا المتعلقة بهذا الأمر،
0: وهذا معناه أنه البداية من جديد في كل القضايا من التقنية إلى التعددية إلى ما بعد الانتخابات إلى توزيع المقاعد؟
1: لا لا، احنا كجبهة لسنا معنيين ولن نسمح بالعودة الى الخانة الاولى، الى خانة الصفر. بمعنى من ناحيتنا كجبهة كانت الامور ناجزة في 24 ايار عندما اصدرنا مع الاخوة في التجمع والعربية للتغيير البيان الثلاثي الذي قال اننا نرى بالقائمة المشتركة اداة نضالية بناء على برنامج سياسي ونريد ان نسعى بها، ولكننا مستعدون ان نتقدم مع الاخوة في الموحدة باتفاق تقني لتكون قائمة بمركباتها الاربع تخوض الانتخابات، ثم بعد الانتخابات الموحدة التي انضمت تقنيا الى هذه القائمة يعني تتصرف كيفما يحلو لها من ناحية الدخول الى الائتلاف الحكومي.

0: وهي خطوة نحن كقوة قلنا أننا نعارضها ولا نرى بها خطوة يعني مجدية بالخيارات المتاحة، وهذا لا يمس بالمرة التزامنا بأننا ملتزمون كلنا الأربعة بإسقاط حكومة اليمين الفاشل.
1: ولكن
0: هذا هو التوجه الأساسي. ولكن أنا أقول لك بصراحة، عندما قلنا هذا الأمر كنا نتوقع أن تنجز القائمة المشتركة فورا، لأننا يعني ذللنا العقبة الأخيرة. العقبة الأخيرة مثل ما تذكر كان الموافقة على قائمة تقنية، وأنا أبدأ أذكرك مطلب القائمة التقنية ما كانش مطلب الجماهير، كان مطلب الإخوة في الموحدة والأخ منصور عباس تحديدا. ولكن يعني فوجئنا بجلسة بعد جلسة بأن هنالك يعني تحليلات وتعريفات أخرى.
1: ما المشكلة في ذلك؟ طالما الحديث عن أمور نحن لا نستطيع أن نستبق الأحداث، يعني إذا قلنا نحن نريد أن نوصي على طرف ونحن نريد إسقاط، يعني أحاول أن أجد مثلا السبب لنقول أنه وكأنه كل المشروع الآن فشل حتى نفهم.
0: لا مش كل مشروع فشل، أنا أقول لك شيء، القائمة المشتركة بمركباتها الثلاثة ستقوم وستبقى الباب مفتوح إلى الإخوة في الموحدة. ولكن أنا بدي أكون صريح، وأنا امبارح عاتبت الإخوة في الموحدة، لدينا قراءة واضحة مفادها أن مشروع الإخوة بالموحدة لا يتجانس مع مشروع القائمة المشتركة، مش بسبب الخلافات بين مركبات القائمة المشتركة، إنما بسبب قراءة تقول إنه خوضهم للانتخابات ضمن القائمة المشتركة لربما يعني يصعب عليهم.
1: ولكن لنترك، أنتم عندما تقولون ثلاثية وأنا أسمع هذا الكلام عدة مرات من كوادر ومن مسؤولين، سنعلن ولكن نؤجل حتى نعطي فرصة ونؤجل حتى نعطي فرصة، ولكن أنا أعلم أنه في حساباتكم هذه خطوة خطيرة، أن لا تضمن التمثيل الكافي لكم كجبهة ولبقية المركبات في الثلاثية أمام القائمة العربية الموحدة، وهذا يفقدكم الموقع أنكم أقوى قائمة. بالتالي في نقاش حول هذا الموضوع لديكم في الجبهة أيضا.
0: لا أنا أعتقد أن جلسة الأمس كانت جلسة حاسمة، رأينا بها بشكل واضح أن هنالك فرز سياسي أكبر بكثير من أن نجسر عليه بجلسة هنا وجلسة هناك. ولذا أنا أعتقد بأنه اليوم الحديث عن قائمة مشتركة ثلاثية هو مطلب الساعة وواجبنا تجاه الجمهور وللإخوة في الموحدة أن يقرروا وفقا لجلستنا ولكن أيضا وفقا لحساباتهم.
1: يعني عملية أنت عم بتقول لي ثلاثية مش مهم شو بيحكي منصور قبل الخمس دقايق عندي؟
0: لا أنا بقول لك،
1: ما إذا أنت بتقول لي أنا عملت ثلاثية معناته كيف بدك تفاوض معه على طاولة مفتوحة ورقة بيضة بعدين؟
0: أنا إيش لما أسمع السؤال؟
1: سؤالي إذا عم بتقول لي أنا بدي أعمل ثلاثية بدولة منصور للقائمة العربية الموحدة تعالوا معنا، هو عم بقول لك تعالوا نقعد مع بعض ومسأل الغرفة مسكرة وبدون إعلام وبدون إذن، أنت عم بتقول له الآن أنا أفرض هذه ثلاثية موجودة تعال انضم إلنا.
0: لا اول مش تعال ننضم الا بمعنى يعني الاستقواء، لا احنا مستعدين ان نتحدث ومستعدين ان يعني نلتقي بالوسط مثل ما يقال. ولكن عزيزي الإخوة في الموحدة لديهم مشروع، هذا المشروع لديهم بشأن القائمة المشتركة برأيي أنا قراءة مركبة من بندين. البند الأول يقول بأن دخولهم إلى القائمة المشتركة قد يقلل من إمكانيات حصول معسكر التغيير أو المعسكر المناوئ لنتنياهو معهم على 61 مقعد فما فوق، هذا البند الأول. البند الثاني يقول بأن خوض القائمة المشتركة خوض الانتخابات ضمن القائمة المشتركة قد يسقط عنهم الشرعية لدخول الائتلاف الحكومي ويؤدي إلى حملة تحريض واسعة ضدهم. أنا أقول هذا الكلام من باب القراءة الموضوعية وأنا أختلف مع هذه القراءة، ولكن أنا ما بقدر أجر أو أغصب شريك له قراءة أخرى بشأن القائمة المشتركة. نحن بالجبهة موقفنا أن القائمة المشتركة هي الأداء الأمثل لإسقاط بنيامين نتنياهو، هي الأداء الأمثل لمجتمع يواجه خطر وجودي حقيقي، لذا نحن متمسكون بخيار القائمة المشتركة ولكننا لا نستطيع ألا نصارع.
1: ولكن الجمهور يقول لك أيضا تريد أن أنا أريد أن تؤثر، كل الاستطلاعات اللي بيصدروا لنا إياها إنه الجمهور يريد أن تؤثر ولا يريدك فقط في موقع معارض ويريدك أن تكون جزء من أي إدارة مستقبلية وتؤثر على القرار. السؤال ما هو، وحتى لو تحدثنا الآن عن ثلاثية، ما هي الرواية التي ستطرحها للجمهور أمام ما يطرح منصور عباس يا أمجد؟
0: القوة السياسية التي لا تريد أن تؤثر تفقد حقها بالبقاء.
1: وكيف ستؤثر أنت إذن؟
0: وتفرض شرعية وجودها. إحنا نقول إنه نحن نريد إيصال أكبر عدد من أعضاء الكنيسة. الخطوة الأولى هي بأننا يعني مستعدون أن نأخذ كل خطوة من أجل إسقاط هذه الحكومة. من أجل إسقاط هذه الحكومة يعني يكفي أن نحصل على 15 أو أكثر مقعد اللي تمنع بنيامين نتنياهو من الحصول على 61 مقعد. هذه هي الخطوة الأولى.
1: هذا لن يحصل. أنت الآن تقولي هذا لن يتم لأنه واضح أنه في هذا التوجه من خلال ما تطرحه أنت.

0: الآن من مشروع، أنت عم بتقول لي أنا سأعطي ثلاثية بعد ذلك لكل حادث حديث، ولكن هل هذا الموقف يوصلك إلى النقطة التي تحدثت فيها على إمكانية التأثير والحصول على أكبر عدد من المقاعد؟
1: أنا مثل ما قلت المشتركة الرباعية بكل مركباتها هي الخيار الأفضل والخيار الأضمن، ولكن مثل ما قلت أيضا أنا لا أستطيع أن يعني أغصب أحد الشركاء على خوض هذه التجربة، لما هو بيقول لك بشكل واضح أنا لدي برنامج من أجل تحقيقه يعني بالبداية، وأنا هذه الشغلة بهمني أكيد عليها، كان الشعور بأنه الموحدة لن تستطيع دخول الائتلاف الحكومي لأن الشركاء في القائمة المشتركة سيرفضون هذا ويخونون وكذا وكذا وكذا، ولكن المعطيات التي قلتها على الأقل قراءتهم والبندين الذين تحدثت عنهما قبل قليل يبينان أن الحسابات تتعلق.
0: ولكن لنترك الموحدة، أنتم الآن ذكرت لي موضوع الثلاثي، هل هذا الأمر واضح بالنسبة لكم على قضية التوصية وعلى قضية دعم الائتلاف القادم، أو كيف سيكون التصرف أمام في حال وصلت الأمور إنه هناك بحاجة إلى دعم مثلا من النواب العرب، والموقف برأيك هذا يجب أن يحسم الآن، ولا أنت تتبنى طيب خلينا نمر الانتخابات وبعد ذلك لكل حادث حديث؟ يعني هل أمام جمهوركم، أنا أترك الآن القائمة الموحدة، جمهوركم كيف ستعطوا أجوبة على هذه القضايا؟
1: يعني إحنا من هذه الناحية أنا أستطيع أن أقول إنه إحنا كجبهة قلنا ونقولها دائما إنه لا نرى أنفسنا جزء من ائتلاف حكومي لا يعني يضع قضية السلام والمساواة والعدالة الاجتماعية على رأس سلم الأولويات، ولكن بين الجلوس بالمعارضة وبين دخول الائتلاف هنالك إمكانيات كثيرة أخرى، مثل إتاحة حكومة أقلية، مثل شبكة أمان أو جسم مانع لحكومة اليمين الفاشل. إحنا ملتزمين تجاه شعبنا أنه نبذل كل جهد من أجل إسقاط حكومة اليمين وإفساح الفرصة لإمكانيات أخرى حتى لو لم تكن أفضل إنما فقط أقل سوءا، ولكن إحنا ما بنقدر إسا نتعهد بأمور طالما نحن لا نعرف كيف ستنتهي الانتخابات. إحنا من ناحيتنا نقول لجمهورنا علينا أن نخرج للتصويت، علينا إحراز أكبر عدد من النتائج بغض النظر كانت قائمة أم سنتين، وواجبنا كأحزاب بهذا الأمر هو أن نتعهد بأن تكون انتخابات إيجابية بعيدا عن التجريح مع فائض أصوات بين القائمتين في حال تعذرت قائمة واحدة، والانطلاق لمخاطبة مجتمعنا وأبناء شعبنا. وبالمقابل
0: والموقف هذا أستاذ أمجد يأتي بدافع أنه وصلتم إلى قناعة أنه لن تصلوا إلى معادلة وتسوية رغم اللقاءات التي ستكون وهي لقاءات مغلقة، ولكن أسأل أمام توزيع المقاعد الذي نسمع من الأطراف تحديدا في الثلاثية كيف سيكون هذا الأمر، وكيف ستقنعون القواعد بالنسبة لكم وحتى بالنسبة للكوادر أنه هذا هو التمثيل الأفضل لنا؟
1: شوف أنا أعتقد أنه أيضا بالقائمة الثلاثية إذا تصرفنا بشكل صحيح نستطيع أن نحرز نتيجة طيبة، نتيجة تمنح لكل حزب تمثيل حقيقي يعكس قوته. صحيح كل تركيب قائمة يكون بشكل عام مشحون، كل جهة تريد أن تحصل لنفسها أكبر عدد من المقاعد في داخل القائمة، ولكن رغم ذلك أنا واثق من أن لدى الأحزاب المسؤولية. تعلمنا الدرس، أنا بدي أقول لك بصراحة، تعلمنا الدرس من أخطاء الماضي وبالذات من خطأ الانتخابات السابقة، ولذا لن نسمح لسيناريو ثلاث قوائم مثلا بأن يتكرر. الآن نسعى إلى قائمة مشتركة ثلاثية، نأمل أن تنضم القائمة الموحدة إليها، وفي حال لم تقم بذلك فلتكن قائمتان ولتتنافسا ببرنامج سياسي واضح. أجل وقت اللي نحط نهجنا.
0: السؤال هذا الأمر يعني يحسم متى سيحسم؟ إنه خلال بمفهوم إنه الانتخابات بعد يعني تكون في منتصف أكتوبر، السؤال وكل شيء متاح طالما لم يتم إغلاق باب الترشيح ولم تقدم الغباب، بالتالي هي وسيلة ضغط يعني عم نقول إحنا بنعمل ثلاثية وتعالوا بعدين، ولكن أمام الجمهور أنا عم بسألك بشكل لا. واضح يا أمجد إنه ما ينفعش إحنا نقول للناس اليوم متفقين وثيقة سخنين ووقعنا عليها، واليوم إحنا لا ثلاثية واحد كل واحد لحاله، بعدين مجتمعين بغرف مغلقة حتى نوصلوا ويطلع دخان أبيض، ببين وكأنه في عدم يعني
1: عزيزي من أنا مشان هيك بقول لك إياها بشكل واضح. نحن لا نتوقع وفق قراءتنا أن تنضم القائمة الموحدة للقائمة المشتركة بسبب، وأنا بقول هذا الكلام بدون تجني وبدون مزاودة ولا أي شيء، عندهم برنامج آخر، يعني لديهم نهج آخر، مشروع آخر نختلف معه، ولكن لا نستطيع يعني أن نغصبهم على الشراكة. لذا احنا بنقول انه من واجبنا، احنا كنا حاكين انه 15/6 يجب ان يكون الموعد الاخير، انا اعتقد انه 15/6 هو الموعد الاخير.

0: ناحيتنا لتركيب القائمة الثلاثية، ولكن رغم هذا نحترم قرار الموحدة ونبقي الباب مفتوح لديهم حتى الدقيقة 90 بدون مزاودة وبدون دافشة وبدون أي شيء، أنه إذا رأيتم إذا عدتم حساباتكم ورأيتم بالقائمة المشتركة هي بيتكم، أيدينا مفتوحة وكذلك صدق.
1: هل الجبهة قد تخوض الانتخابات لوحدها أيضا حتى تثبت أنها ما زالت القائمة الأقوى؟ لأنه البعض يقول هذا الفرز وما تتحدث عنه الآن ينهي موضوع من هي القائمة الأكبر في المجتمع العربي.
0: لا لا لا، أنا يعني في مسؤولية تاريخية علينا، كل مقعد قد نخسره هو مسؤولية كبيرة قد يعيد حكومة اليمين. مشان هيك احنا من ناحيتنا خوض الانتخابات بأكثر من قائمتين ممنوع يكون، وحتى بقائمتين علينا أن نصل إلى مع الإخوة في الموحدة إلى اتفاق واضح، اتفاق فائض أصوات، اتفاق يضمن ميثاق شرف اللي يحفز الناس إلى الخروج، لا يمس بالسلم الأهلي ولا يوتر الأجواء ولا ينفر الناس عن خوض النقاش السياسي بشكل محترم. وأنا بدي أقول لك شيء كمان يعني يعني نقد ذاتي لنا كأحزاب، جزء من إرادة الناس لقائمة مشتركة يتعلق بأنه إحنا أقلية قومية أمام وجود أمام خطر وجودي، وهذا التصرف الفطري لكل أقلية قومية، ولكن جزء آخر يتعلق بأنه الأحزاب لم تنجح بإقناع الناس بالذات بالسنوات الأخيرة الماضية بأنها قادرة على خوض سجال سياسي بعيد عن التجريح بعيد عن توتير الأجواء، وهذا ما نتعهد هذه المرة أن نقوم به. راح يكون فرز سياسي واضح بيننا وبين نهج الإخوة في الموحدة، سنطرح انتقاداتنا بشكل حاد وهم أيضا سيطرحون انتقاداتهم بشكل حاد، ولكن الامتحان الأساسي هو امتحان المسؤولية
1: ونحن سنتابع. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي لك، يعطيك ألف سلامات. إذن سكرتير الجبهة وما بين ما قالنا منصور عباس وما تحدث به أستاذ أمجد شبيطة حول موضوع الثلاثية وتشكل بعد ذلك تبقى الأمور مفتوحة، وأكد على أن الحوار مستمر ولكن يستبعد التوصل إلى اتفاق بفعل ما سمعناه من نقاشات بما في ذلك يعني وجهات النظر المختلفة الآن بين الطرفين. مع ذلك سنتابع في قراءة وتحديث إذا كان هنالك ما يمكن تحديثه في هذا الملف. نخرج الآن إلى فاصل آخر، نعود ونتابع في أول خبر.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز يوم حتى 100% حماية من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: مسافرين مصيفين
4: بس مع مدارين
3: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
4: أسلام
3: اليونان
4: أسلام
3: سينا
4: فينا
3: وأي وجهة بتختاروها، فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
5: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
6: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب24.90 شيكل، أرز مدور أسترالي سانوايت 10 كيلو 1 ب69.90 شيكل، حبوب ذرة جراندي 540 جرام 5 ب19.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 2 ب99.90 شيكل، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر 3 ب15.90 شيكل، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعات المشهداوي.
8: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
9: الشمس دائما.

0: معبر، فيش حدا هون على رأيه ريشة.
1: على رأيه ريشة كل خميس من الأربعة للخمسة مع دوريد للداوي.
2: نتابع أعزائي المستمعين في محاور البرنامج، ومن ملف الأحزاب والحركات والحراك السياسي والمفاوضات والاتصالات إلى ما كان هذه الليلة كما ذكرنا، والمناورة أو مساحة المناورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد القصف في إيران وتداعيات ما حصل هذه الليلة. دكتور حسن أيوب، أستاذ علاقات دولية والخبير بالشؤون الأمريكية، صباح الخير.
3: صباح النور.
2: هل يمكن أن نقرأ ما حصل الليلة أنه يعني جولة أخرى، ولكن هذا لا يعني أن الأمور انهارت في هذه المرحلة؟
3: لا أعتقد أنه يوجد انهيار. ما هو حاصل بتقديري، وهذه مفارقة غريبة بعض الشيء، أنه ربما بدأ دونالد ترامب يتعلم أخيرا نوع من التفكير الاستراتيجي، دعني أسميه، وحساب القوة بمعناها الدقيق، أي أن هناك حدود لقوة الولايات المتحدة الأمريكية. ويبدو أن الرئيس الأمريكي حتى في تمهيده للرد قدم لغة تبدو وكأنها لغة اعتذارية، عندما قال نحن مضطرون للرد ولرد محدود فقط على عملية إسقاط طائرة الهليكوبتر المقاتلة الأمريكية. وبالتالي نحن لسنا أمام مشهد يمكن أن يعيد تركيب طاولة التفاوض أو طرح بنود إضافية أو شروط مستجدة لعملية التفاوض. ويكشف أيضا ما حصل الليلة الماضية وبوقت متأخر من يوم أمس، أن الرئيس الأمريكي ربما لا يعلم تماما عن ماذا يتحدث، أو أنه يضلل الرأي العام الأمريكي عندما تحدث. حسب CNN 38 مرة قال أننا اقتربنا من التوصل إلى اتفاق، وأننا على بعد يعني أيام من اتفاق، وتبين في 38 مرة أن هذا الكلام غير دقيق. وفي الحقيقة هناك تقارير كشفت أن من عطل الاتفاق في لحظاته الأخيرة وسحب تفاهمات توصل إليها مندوبور الرئيس الأمريكي مع الإيرانيين بواسطة باكستانية هو الرئيس دونالد ترامب، أي أنه هو الذي يفشل عملية التوصل إلى الاتفاق، وهو الذي الآن مضطر أن يقدم أو يقدم على رد محدود لكي يحفظ ماء الوجه.
2: والسؤال برأيك الآن نحن نقترب من يعني خط النهاية، بمعنى أنه المفاوضات فعلا مستمرة ونضجت إلى اتفاق، والخلاف الآن على بعض القضايا التقنية، أم ما زالت القضية الجوهرية هي ما يرتبط باليورانيوم المخصب والصواريخ وكل المطالب التي عرضت في بداية المفاوضات؟
3: المشكلة التي تواجه دونالد ترامب وإدارته أنه أقدم على هذا العمل العسكري واسع النطاق على هذا العدوان دون أن يتوفر له ميزان قوى من الحلفاء، سواء كان إقليميين أو دوليين على مستوى الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، أقدم عليه دون أن يوفر لا غطاء من الشرعية الدولية بهذا المعنى، ولا من الأمم المتحدة، ولا في إطار توازنات. وبالتالي من غير المنطقي أبدا أن يتوقع أن يستطيع أن يحصل على اتفاق مع إيران أفضل من ذلك الذي تم توقيعه مع الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، عندما كانت في حينه موازين القوى بالنسبة للولايات المتحدة أفضل بكثير، لأنه كان يحظى بإسناد أوروبي ومن الأمم المتحدة ومن أطراف دولية أخرى. لأن دونالد ترامب أقدم على هذه المغامرة دون أن يكون لديه مثل هذا التوازن من القوى الذي يتيح له فعليا الضغط على إيران للحصول على اتفاق أفضل. ولذلك أنا برأيي الأمور أصلا ناضجة للتوصل إلى اتفاق، لكن هناك حسابات تتعلق بدونالد ترامب داخليا، هناك حسابات تتعلق بإسرائيل وهي التي تضغط بكل قوتها لعدم التوصل إلى اتفاق. وبالتالي الإعاقة أو عرقلة الوصول إلى اتفاق ليس لها صلة بالجانب الإيراني.
2: نعم. سؤالي دكتور حسن، اسمح لي، إذا أخذنا اعتبارات ترامب يعني وبموقفه كرئيس أمريكي مختلف بكل المعايير وهو يريد أن يحسن في أمور معينة، ما هي الاعتبارات؟ يعني هل هي السياسة الخارجية، وأنا أبدأ يمكن من الأقل أهمية بالنسبة له إلى أعلى، وصححني إذا أخطأت، السياسة الخارجية، موضوع الصين وامتدادها، أسعار النفط والمحروقات وتداعياتها في منطقة الخليج وصولا إلى محطة الوقود في أبعد ولاية أمريكية، حساباته بالنسبة لانتخابات نصف المدة القريبة، أم هو شخص

0: دونالد ترامب شخصية ونرجسيته، وكيف يظهر أمام الإعلام في كل مساء، وماذا يغرد في كل صباح؟
1: يعني هذا سؤال بقدر ما هو معقد هو بسيط، يمكن طرحه إذا كنت تتحدث عن رئيس اعتيادي، عن رئيس يمكن معه وفق يعني قواعد السياسة بين الدول أن تترك مساحة معينة للتوقع لإمكانية التنبؤ بالسلوك، لأن ذلك من شأنه أن يمنع مواجهات كبرى. هذا الرئيس لا يقوم بمثل هذه الحسابات، هو يعني كما هو يقول عن نفسه he goes by the flow، هو يعني يسير وفق التيار، أي أنه لا يقيم حسابات من هذا القبيل الذي تفضلت به، ولذلك هو يقع في الأخطاء ويحاول أن يصححها من خلال مزيد من التسرع ومحاولة استخدام القوة بطريقة يعني فيها درجة هائلة من الرعونة والتسرع، الأمر الذي انعكس في هذه الحالة على الأقل انعكس سلبا على كل الملفات التي تفضلت بذكرها، وهو يحسب حسابات أولا الداخل الأمريكي، وثانيا يحسب حساب أيضا وأجبر على أن يحسب حساب موقف أقرب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، أو لنقل الأنظمة السياسية المقربة للولايات المتحدة في الإقليم. كل شيء تغير جاكي بعد زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين، وكأننا أمام نوع من الدينامية الجديدة، نوع من الزخم الجديد بعد زيارة الصين، وبالتالي هذا يعني أن الصين لم تعطي دونالد ترامب أي مما يريده في الشأن الإيراني أو في شأن الترتيبات الإقليمية، ولذلك بدأ يعيد حساباته ويرتب أموره على هذا الأساس، بدليل أن عملية الرد حتى على إسقاط طائرة الهليكوبتر كانت بالكيفية التي تحدثنا عنها في مداخلتي.
0: هل تشعر هنالك الآن تيارات داخل الإدارة، أم هو تيار واحد مرتبط بشخص واحد اسمه دونالد ترامب؟ يعني ويتكوف وكوشنر الآن قليلا غابا عن المشهد كما كان على الأقل عندما تابعنا ملف غزة وغيره، نائب الرئيس فانس موجود الآن يختفي ويعود، يعني هل هنالك تيارات نحن لا نشعر بها داخل هذه الإدارة؟
1: لا أعتقد ذلك. هذه الإدارة مثل ما قال أحد كبار المعلقين الأمريكيين تدير شأن الحكم والسلطة على طريقة كوريا الشمالية، أي أن كل شيء يحدده الرئيس والباقي هم عبارة عن كورس ينفذون ما يريده الرئيس ولا يجرؤون على الخروج عن قراراته. حبذا، لا أريد أن أقول حبذا لو كان هناك نوع من التوازنات مثل ما كان الأمر في إدارة جو بايدن، عندما كان هناك توازن فيما بين ما تريده المؤسسة العسكرية والمجتمع الاستخبارات في الولايات المتحدة وما يريده فريق بلينكن وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي، ذلك خلق نوع من دعني أسميه التوازن. هذا غير موجود في إدارة دونالد ترامب. إدارة دونالد ترامب هي إدارة وان مان شو، إدارة رجل واحد، يعني هذا على المستوى الخارجي وأيضا على المستوى الداخلي.
0: المستوى الداخلي، وهذا ما ينتظرنا كما يبدو في الأيام القريبة ما بين المونديال وعيد ميلاد الرجل ووصولا إلى احتفالات الاستقلال. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة، تحياتي دكتور.
1: شكرا لكم. هلا.
0: إذن دكتور حسن أيوب، أستاذ العلاقات الدولية والخبير بالشؤون الأمريكية، وكيف يدير ترامب وان مان شو سمى الوصف الإدارة بالنسبة لما تطور هذه الليلة وما ينتظرنا أيضا في الأيام القريبة القادمة. ولكن لنعود إلى الميدان، وإذا أردنا العنصرية كيف تتجلى وبشكل وقح وواضح وبالصوت والصورة، يمكن أن نقول مجموعة من النشطاء العرب واليهود والفلسطينيين ويهود كانوا في منطقة ترقومية في الأسبوع الماضي، دخلوا في أحد الأحراش هناك وواجهتهم مجموعة مسلحة من المستوطنين، ولكن أيضا ما يعرف بوحدة الحرس القومي، وبشكل واضح وفظ قالوا لهم أنتم من اليهود، حتى من الناشطين يستطيعوا أن يبقوا في هذا الحرش ولكن العرب يجب أن يخرجوا. استمعوا.
2: תקשיבו טוב, יהודים מותר להיות פה, ערבים עכשיו עופים פה, זה שטח צבאי סגור, שמעתם? זה לא ייגמר, יש צו, הוא בדרך. מה אתם שחקים אותה? את לא יודעת על הצו? יאללה, יאללה. אני רוצה שהם לא יהיו פה.
3: למה?
2: זה לא ענייני, אלוף החליט. לא, לא, לא. לי מותר להיות פה ותפקידי להעיף אתכם מפה.
3: אוקיי.
2: תכף אתם באים אלינו הביתה.
4: מי
2: מגיע
4: אליכם הביתה?
3: לא, אבל מה התפקיד שלך?
2: תקשיב, חבר.
4: כן.
2: זה לא שזה ייגמר. אתם שרו פה היהודים, תקצרו את החיטה, תאספו שיבולת שועל, מה שאתם רוצים. הערבים לא נשארים. עכשיו הם זוכרים.
0: הערבים לא נשארים פה, רק יהודים. שלום לך דביר ורשבסקי, מובילי הקבוצה האקטיביסטית מאברהם. שלום לך דביר.
4: أهلاً، مكير طور.

0: يهودي حتى لو كان ناشط يسمح ببقائه في الموقع بشكل واضح وصريح وأمام الكاميرات. هم فقط وضعوا أقنعة على وجوههم، ولكن هذا ما حصل. والمثير كما ذكرت أنه من وقف هناك ليس فقط المستوطن الذي تحدث واستمعتم إليه في التسجيل، وإنما عناصر أمن. هؤلاء قد يكونوا أيضا في قرانا وفي بلداتنا بلباس شرطوي وينتشرون ويعملون في الميدان، ولكن هذا هو واقع الحال. فاصل ونعود.
1: زوروا فروع محسنة أورا وتمتعوا من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
2: محسنة أورا.
3: مش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و 90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ميل الثلاثة ب 24 شيكل و 90. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلو جرام 1 ب 49 شيكل و 90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلو جرام الواحد ب 14 شيكل و 90. بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و 90. جبنة عامك 28% نوفا الخمس 500 جرام ب 19 شيكل و 90. الحملة حتى 13.60. خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: طه عربي وأولاده، بدك تبني بدك تجدد، كل الحلول بمكان واحد. عدة دهانات أخشاب وقرميد وخدمة من القلب أكيد. طه عربي وأولاده معك خطوة بخطوة لنتائج كبيرة. عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري.
6: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
7: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل.
8: لحظة بس، إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
9: بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن حكاية وفن.
10: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد. عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور، استغلوا الحمله.
11: انا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكوا مني انا، اسالوا خالد 15 سنه تقني مكيفات.
12: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
11: في مكيف وفي تورنادو إنفرتر.
13: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: نتابع أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج، والآن إلى قضية أخرى. تابعنا موضوع العنصرية والفصل العنصري الواضح والصارخ كما تعرضت له مجموعة من الناشطين في الأسبوع الماضي، وتحدثنا إلى أحدهم واستمعنا إلى التسجيل. ولكن أيضا في قضايا الأرض والمسكنة تحديات يومية إذا كان على مستوى البلاد وداخل المجتمع العربي، وإذا كان في الضفة الغربية. تابعنا ما حصل في الأيام الأخيرة في برطع الشرقية، هدم 20 منزل في الأيام الأخيرة. تابعنا عملية هدم كانت في عبلين، قبل ذلك في منطقة كابول، كذلك في مناطق مختلفة، وتيرة الهدم بنسبة عالية. والحدث الأبرز والأكثر إيلام هو ما حصل في تل عراد. هناك الناس تقوم بهدم بيوتها بأيديها، عشرات المباني هدمت، الأكواخ، وأصبحت المدرسة هي المأوى. ولكن هذا مؤشر لما ينتظرنا، خاصة بفعل من يقف الآن على رأس هذه السلطات ما بين شرطة وسلطة أراضي إسرائيل. قبل أن ننتقل المحور التالي، الأصوات من تل عراد والتقرير التالي.
2: Those people that live behind me in the-

0: A village that named Tal Arad should destroy their homes by their hand. Why? Because the radical Israeli government give them limited time to leave this area. Why? Because they want to build a Jewish village in their land.
1: في قرية تل عراد في النقب لا تزال آثار الهدم الواسع حاضرة في كل زاوية. فبعد أيام من بدء عمليات الهدم تواصل الجرافات إزالة الأنقاض، بينما يعيش السكان حالة من القلق والترقب مع اقتراب المواعيد التي حددتها السلطات لاستكمال إخلاء المنطقة. الصور الإنسانية في القرية تختصر حجم المأساة، شبان يضطرون لهدم منازلهم بأيديهم وسط نظرات الحزن والأسى من أفراد عائلاتهم. اليوم لم يبقى من مباني القرية سوى منزل واحد ومسجد، فيما انتقلت عشرات العائلات إلى صفوف المدرسة ورياض الأطفال كمأوى مؤقت. النساء والأطفال وكبار السن يبيتون داخل الصفوف، بينما يقضي الرجال لياليهم في العراء قرب بقايا منازلهم. ورغم الدمار يؤكد الأهالي أنهم لن يغادروا المكان، ويقولون إن معركتهم لم تعد فقط من أجل المنازل التي هدمت، بل من أجل حقهم في البقاء والاعتراف بقريتهم. وبين الركام والخيام المؤقتة يحاول السكان في تل عراد التمسك بالأمل بانتظار حل يضمن لهم مستقبلا أكثر استقرارا على أرض عاشوا فيها جيلا بعد جيل.
2: والله يا أخي ما في حد مستعد يعطينا مأوى، ولا واحد. ما حد عنده مأوى يعطينا إياه من الإخوان اللي بيتضامنوا معنا. ما في أطر، ما في سلطات ثانية. السلطة هي سلطة تدمير البدو.
3: هاي الأصوات يا شيخ فرحان النباري، تحدث يوم أمس لإذاعة الشمس، واستمعنا قبل ذلك لأحد الشباب من سكان البلدة يحاول إيصال هذه الصرخة أيضا للرأي العام العالمي وتقرير الزميلة ياسمين غميد. الأستاذ المحامي عنان بلان، يعطيك العافية، صباح الخير.
4: صباح الخير أستاذ جاكي.
3: المستشار القضائي المركز العربي للتخطيط البديل، وأنتم قدمتم التماس للمحكمة العليا تطعنون بمن عين ليكون مدير أو رئيس دائرة أراضي إسرائيل، هل من مسار يمكن أن نقول نبني عليه في هذا الموضوع؟
4: طبعا أخ جاكي، تعيين يهودا إلياهو هو تعيين سياسي بحت، ما في شك بالموضوع. التعيين صار مش عن طريق مناقصة، القانون بيسمح انه تعيين لهاي الوظيفة يكون عن طريق لجنة اختيار. لجنة الاختيار خلينا نقول حولت الشروط الاساسية للوظيفة، نزلتها اللي حتى تلائم يهودا إلياهو، لانه شروط في الـ المناقصات السابقة كانت بكثير أعلى. هاي واحدة من الأشياء. يهودا إلياهو قريب جدا من سموتريتش، في علاقة بيناتهن شخصية، وكان إلين سنين مع بعض، في أسسوا جمعية رجافيم وبيشتغلوا مع بعض، وكان مسؤول عن الكامبين تبعه في الانتخابات.
3: نعم، ونحن تحدثنا عن ذلك. السؤال، البعد السياسي موجود، ولكن هل هذه يعني ذرائع تستطيع أنت كمحامي أن تقنع فيها المحكمة العليا للطعن في هذا التعيين؟ يعني أنتم الآن تذهبون كمركز عربي للتخطيط البديل وتقولون هذا التعيين يجب إلغاؤه، بأي دوافع بالبعد القانوني؟
4: في ثلاث دوافع. أول شيء طريقة الاختيار. طريقة الاختيار كثير كثير مش قانونية، ناقصة. القرب من سموتريتش خلى حتى المستشارة القضائية للجنة تقول إنه حتى نختار شخص بهاي العلاقة مع سموتريتش لازم يكون عنده عرخ مساف، أشياء إضافية،
3: قيمة إضافية. نعم،
4: قيمة إضافية، وما قدروش يلاقوا عنده إشي من الشكل. ورغم كل هذا اللجنة قررت إنه بدها إلياهو، رغم موقف المستشارة القانونية للجنة. هاي واحدة من الأشياء عن كيف اختاروا الشخص. والإشي الثاني اللي إحنا منتطرق له هو تصريحاته العنصرية اتجاه المجتمع العربي. بالسابق كان له تصريحات اللي نشرت في
3: موقع واينت، وحكى انه مش لازم نعطي اراضي للعرب بشكل واضح.
4: صحيح، انه مش لازم ننطي اراضي للعرب، وهو بيحلم بالدولة اليهودية المثالية اللي الأراضي بتكون كلها للدولة.
3: لما سئل يعني حتى نعطي رده وقال هذا كان قبل 20 أو 15 سنة، السؤال في على التصريحات تقادم ولا هذا يمكن أن يستغل أو يقال
4: لا
3: أنه هذا يعطي

0: في كان قرار لمحكمة العدل العليا بقضية مشابهة اللي وقتها المستشارة القضائية منعت شخص يأخذ تعيين في سنة 2008، قدم التماس للمحكمة العدل العليا، ومحكمة العدل العليا أقرت أنه هاي التصريحات لا يجوز أنه ننطي شخص مع هاي التصريحات يكون مسؤول عن وقتها كان من هالمكركعي إسرائيل اللي نفس المؤسسة ولكن غيروا اسمها. فطبعا القانون أو خلينا نقول قرارات المحكمة العدل العليا بتمنع شخص مع هاي الأفكار مع هاي التصريحات أنه يكون مسؤول أو في منصب هالقد قوي.
1: وهون سؤالي أستاذ عنان، إلى أي مدى المحكمة ستقبل بهذا الادعاء؟ أم تقول لكم، وأنا طبعا أقرأ في قراءة تحليلية، أنا مش محامي ولكن من خلال قراءتي ومتابعة أنه هو يبقى التعيين لأنه كان في التماسات أخرى، ولكن إذا حصل شيء فيه تمييز ضدكم كعرب تعالوا عندي، لأنه تعرف في قرار براك المشهور ملف قعدان، في بعدين قرار المشهور بالنسبة لعائلة زبيدات في المجلس الإقليمي مسقاف، وكل موضوع ممنوع التمييز في الأراضي الدولي وما غيره. فبدي أقول لك طيب هو موجود، إذا أثبتتم أنه قام بشيء بعد تعيينه تعالوا عندي، هل تعتقد أنه هذا السيناريو اللي راح تروح فيه المحكمة العليا؟
0: ممكن بوضع المحكمة اليوم والحرب بين المحكمة والحكومة، موقف المحكمة كثير حساس. أنت شايف الشارع شو عندنا الوضع، ولكن بتوقع أنه يكون الشجاعة على محكمة العدل العليا اللي تيجي وتقول كان عندنا قرار في سنة 2008 قرار مشابه جدا وإحنا بنمشي على هذا القرار، ويحاولوا يوقفوا هذا التعيين لأن هذا التعيين بالنسبة للمجتمع العربي كارثي. هذا التعيين
1: بس أولا هذا التعيين دخل حيز التنفيذ، أنتوا في التماسكم تطلبوا كمان أمر احترازي لتجميده؟
0: طلبنا بس هذا الطلب كيبولوا على الورق لأنه هو في المنصب وبيشتغل، ولكن إحنا كيبولوا في لغة المحاماة في عنا اعتراض مثلا تسامع على اتناي، يعني بنطلب
1: إصدار أمر احترازي. نعم
0: فهذا الطلب.
1: متى الجلسة؟ يعني هل تم تحديد موعد للجلسة؟
0: طبعا ب17 الشهر
1: 17/6، يعني كمان كم من يوم.
0: وبتأمل لو المحكمة كان بدها يعني ترفض الالتماس كان تقدر ترفضه، ولكن تعيين جلسي هذا بقول انه بدهن يسمعونا، وبنتأمل انه
1: يكون سعد عنان يعني على الاقل انه صاروا يسمعونا، صرنا نحس فيها اشي مهم بهالبلد. على كل شكرا لك، يعطيك الف عافية، تحياتي، الى اللقاء. سلام.
0: أهلين.

0: إذن استمعنا إلى المحامي عنان بلان المستشار القضائي المركز العربي للتخطيط البديل، وفي قضية نتابعها ترتبط بسلطة أراضي إسرائيل ومن عين هناك يودا الياهو، هو كان رئيس جمعية رجافيم التي تتبنى يعني مواقف يمينية متطرفة ومقرب من وزير المالية سموتريتش، عين ليكون رئيس أو مدير لسلطة أراضي إسرائيل، وكان قد نشر مقالات في السابق يتحدث فيها بشكل واضح أنه لا يؤيد منح العرب بأراضي ومنعهم من الحصول على أراضي. السؤال لأي مدى المحكمة العليا ستقبل بهذا الالتماس؟ الجلسة حددت للسابع عشر من الشهر الجاري. ومن قضايا الأرض والمسكن، وكنا في تل عراد، إلى الزاوية الاقتصادية، وينضم إلي هنا في الاستوديو الزميل مجد كرام. تحياتي مجد، صباح الخير.
1: صباح الخير جاكي.
0: يعني احنا عشية المونديال والمفروض نكون بأجواء احتفالية، ولكن الأحداث بتسبقنا في بعض الأحيان، وكيف كل هذا يؤثر في الساحة الاقتصادية؟
1: يعني أولا بكرة تنطلق صافرة بداية كأس العالم 2026 ب16 مدينة بأمريكا وكندا والمكسيك، والكل بيسأل عن المنتخبات وعن الكؤوس وعن اللاعبين، بس السؤال الاقتصادي الحقيقي مختلف تماما. من راح يربح المليارات جاكي، يعني الفيفا ولا الدول المضيفة؟ الإجابة مفاجئة. أول شيء راح نبدأ بأرقام النسخة الحالية، هي أرقام خيالية. الفيفا بتتوقع أنه دورة بسموها 2023 ل2026 راح تجيب له 13 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار من حقوق البث.

0: الكذابين بيحبوا الأرقام، لأنه الإيرادات الضخمة هاي بتروح بمعظمها لجيب الفيفا مش لخزائن الدول. يعني عشان نفهم القصة، إذا بنرجع ونطلع على قطر 2022، المونديال اللي كان بقطر، كأس العالم اللي كان الأغلى بالتاريخ، أنفقت 220 مليار دولار على البنية التحتية. مدينة لوسيل بنيت من الصفر، شبكة مترو، مطار حمد، وسبع ملاعب جديدة. والإيرادات اللي طلعت من البطولة فقط 17 مليار دولار. عم نحكي على فجوة هائلة، بس قطر أخذت المشروع كمشروع خاص، يعني ما كانتش تشوف الأرباح بشكل مباشر. هي شافت البطولة كأداة لرؤية قطر، تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز. وحسب صندوق النقد الدولي، البطولة ساهمت في الاقتصاد القطري ب 1% تقريبا من الناتج.
1: واللي عم تحكيه مجد مثير جدا، انه احنا بنعتقد انه الفيفا تستثمر وتدفع مبالغ طائلة لتنظيم المونديال، بالاخر هي في نهاية كل دورة هي بتربح.
0: هي مبالغ طائلة موجودة بالجملة، ولكن هي تجني مبالغ طائلة من المونديال. ومش يعني انت اذا بنتخيل الموضوع، الدول هاي تنفق المليارات.
1: على فكرة الدول هي اللي بتدفع الملاعب وترميم ملاعب وبناء ملاعب، هذا مش الدول مش الفيفا.
0: هي بتنافس عشان تاخذ البطولة. هم نوصل بعطيك بس يعني مثال صغير على دولة ربحت من المونديال، وبعدين ننتقل لهذه المعطيات. روسيا 2018 كأس العالم كان في روسيا، يعني أنفقت وقتها 11.6 مليار دولار، وحققت عائد 14.5 مليار دولار على مدى 5 سنوات، يعني ربحت بس بشكل محدود جدا. وفي دول مثل البرازيل اللي كان فيه 2014 كانت كارثة كلاسيكية، يعني الميزانية كانت 17 مليار ريال برازيلي، انتفخت ل 27 تقريبا 12 مليون دولار. عم نحكي الأسوأ أنه بنوا 12 ملعب، وهي الملاعب اليوم عبارة عن ساحات فاضية ولا فيها أي شيء.
1: بس على فكرة هذا الموضوع سوء إدارة ولا حظ؟ يعني كمان في قطر
0: بيجوا مع بعض بيجوا مع بعض. طيب نروح لأمريكا اليوم. بكرة رح تبدأ في أمريكا الحكومة الفيدرالية خصصت فقط 625 مليون دولار لتأمين المدن المستضيفة، والمدن الأمريكية بتواجه عجز وعجز كبير لتغطية هاي النفقات. وعلى الجانب الثاني، يعني الفيفا بأخذ كل التدفقات الكبرى، حقوق البث، عقود الرعاية، التذاكر، التراخيص، البضائع وإلى آخره، كلها بروح مباشرة لميزانية الفيفا، والمدن المستضيفة بتأخذ التكاليف والفيفا بتأخذ.
1: بس احنا بنعرف انه في عدم تكافؤ، يعني عندنا امريكا، كندا والمكسيك، اذا بناخذ اقتصاديا الاضعف المكسيك، لا ولا احنا بنفكر يعني هيك؟
0: مو من المنطقي انه المكسيك هي الاضعف اقتصاديا، امريكا هي الاقوى اقتصاديا في كل العالم مش فقط بين الثلاثه. طيب السؤال المنطقي، ليش الدول بعدها بتنافس على الاستضافه رغم انه بتخسر المليارات؟ صحيح. كل مره بتم اختيارها وبتستضيف. الاجابه يعني عم نحكي على التسريع الاستراتيجي كما يسمى. الدول ما بتستضيف عشان تربح الآن، ولا بتستضيف عشان تربح في الفترة الحالية، بتستضيف عشان تغير صورتها بالعالم، ومين بحاجة لهالموضوع أكثر من أمريكا، وتجذب استثمارات وتسرع مشاريع البنية التحتية اللي كانت راح تنفذها يوما ما. وبالنسبة للدول العربية الحديثة اللي صار في قطر واللي راح يصير أظن في المونديال الجاي في السعودية، الاستضافة بتعني فرصة لإعادة تموضعها على خريطة السياحة والاستثمار العالمي لسنين قادمة. يعني المونديال مش صفقة رابحة ماليا للدول المضيفة، هو رهان طويل الأمد على الصورة، السمعة، الاستثمار المستقبلي، والأرباح المباشرة بتروح للفيفا.
1: وفي أمريكا في عنا نجومية ترامب، ما ننسى،
0: يعني بدنا نشوفه كان في نهائي كأس الـNBA،
1: يمكن يأخذ الكأس هو،
0: بدنا نشوف شو بده يصير في نهائي كأس العالم في أمريكا.
1: يأخذ الكأس دونالد ترامب. شكرا الزميل مجد كرام، يعطيك العافية، سلامات، إلى اللقاء.

وعلى هذه الموسيقى نغمات المونديال كأس العالم 2026، ونحن في إذاعة الشمس من خلال منصاتنا ومن خلال تطبيق الشمس ومن خلال برامجنا سنكون في هذا الشهر الخاص والخاص جدا في كل مجالات المونديال ما بين الرياضة والاقتصاد والترفيه وغير ذلك. شكرا لكم على حسن المتابعة، شكرا الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، ليليان حج في غرفة أو في الإنتاج والهندسة الإذاعية، وياسمين غميض في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم جاكي خوري. بعد فاصل قصير أخبار، ومن ثم زميل زهير بهلول في برنامج يوم جديد. إلى اللقاء.

0: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
1: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
0: أوكي زبطة تمام.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. قال نائب منصور عباس إن الاختلاف بين الأحزاب العربية كبير لكنه شرعي نظرا لتعدد الأفكار والتوجهات والأراء، وأضاف في حديث لإذاعة الشمس أن الأحزاب الأربعة تسعى لإيجاد صيغة مشتركة وفتح صفحة جديدة وأسلوب جديد، مشيرا إلى أن اجتماعا سيعقد في الفترة المقبلة بين الأحزاب بعيدا عن الإعلام والأضواء على أمل الخروج بقرار موحد. وأكد عباس على توجه القائمة الموحدة بأن القدرة على تحصيل الحقوق والميزانيات للمجتمع العربي تمر عبر الشراكة الفعلية وممارسة المواطنة. من جانبه قال سكرتير الجبهة أمجد شبيطة في حديث لإذاعة الشمس إن التوجه الآن نحو الإعلان عن تشكيل قائمة مشتركة ثلاثية تضم الجبهة والتجمع العربية للتغيير، مستبعدا انضمام القائمة الموحدة نظرا لتوجهها وبرنامجها السياسي المختلف عن بقية الأحزاب. ومع ذلك أكد شبيطة أن باب الحوار والمفاوضات لم يغلق بعد أملا في انضمام القائمة الموحدة، على الرغم من أن التوقعات لا تبعث على التفاؤل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم عن انتهاء الضربات الدفاعية ضد إيران، وقال الجيش الأمريكي إن الضربات جاءت بتوجيه من الرئيس ترامب ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز. وشدد البيان العسكري على أن هذه الضربات تعد هجمات متناسبة ومدروسة وتندرج في إطار رد الفعل دون السعي لتوسيع دائرة الصراع بشكل غير محسوب. من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن قواتها المسلحة وجهت ضربات للقواعد الأمريكية في المنطقة التي كانت مصدرا للاعتداءات ضد إيران، وأكدت أن قواتها وجهت ضربات للقواعد الأمريكية في المنطقة في إطار ممارسة حقها الطبيعي بالدفاع عن النفس. إلى ذلك ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي أن إيران أطلقت ما لا يقل عن 4 صواريخ باليستية ومسيرات عدة باتجاه قواعد أمريكية في المنطقة. وأضاف أن الهجوم الإيراني استهدف قواعد أمريكية في البحرين والكويت والأردن. من جانبها أعلنت القوات المسلحة الأردنية أنها اعترضت وأسقطت 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه قاعدة الأزرق. بدوره قال الجيش الكويتي إن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تصدت لأهداف جوية معادية. وقال التلفزيون الإيراني نقلا عن الحرس الثوري إنه نفذ هجوما بطائرات مسيرة على الأسطول الأمريكي 5 في البحرين. في الجبهة اللبنانية أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل في استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان. من جانبه أعلن حزب الله تنفيذ 14 عملية أمس الثلاثاء استهدفت الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ومواقع عند الحدود. وبدورها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتقاء 11 شخصا وإصابة 44 آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدينة صور.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

0: رصدنا تابعنا وعينا وفي نهاية المطاف وصلنا إلى كنه الحقيقة. الحقيقة هي بناء على الأقوال والانطباع العام بأن الإعلام هو المسؤول الأول عن تسريب المعلومات التي من خلالها تتفاوض الأحزاب العربية والسياسيين العرب. يبدو بأن هذا ما يقود من مضجع أولئك الذين يريدون اتخاذ قرارات بالنسبة لمصير لجنة مشتركة أو قائمة مشتركة، قائمة ثلاثية أو رباعية أو ثنائية. يعني بمعنى آخر يبدو بأن المشكلة لا تكمن في اتخاذ القرارات المصرية للمجتمع العربي في هذه الديار، وإنما هي مرتبطة بالتسريب في وسائل الإعلام. لذا لقد انبرت أمامنا هذه المشاهد تقلع أو يقلع المسؤولون العرب والقياديون العرب من خلال المطارات والموانئ إلى خارج البلاد للبحث عن جزيرة نائية، وهذه الجزيرة ستكون بمثابة المضيفة ليس للمونديال وإنما للممثلين السياسيين العرب، لكي تكون هذه المفاوضات بالنسبة لمصيرنا من خلالهم سرية وبشكل مطلق. لم تعد هناك مشاكل للمجتمع العربي اللهم إلا التسريبات في وسائل الإعلام. ليس هناك مشكلة عنف وشغب، ليس هناك مشكلة اقتتال وضحايا، ليست هناك مشاكل إغلاق المصالح التجارية واندثار الكثير من هذه المصالح هنا وهناك في شتى أرجاء البلاد. يبدو بأن حتى الحرب ما بين الولايات المتحدة وإيران ليست بمثابة المشكلة رقم واحد، وإنما المشكلة رقم واحد بالنسبة للعرب هي العلاقة الثنائية ما بين الإعلام وما بين هذه الأحزاب العربية. إذن سينطلق في البداية مندوبون عن القائمة عن لجنة المتابعة، وبعد ذلك من الميناء في حيفا ستنطلق وفود لجنة الوفاق، وفيما بعد وخلال البر ومن خلال البر سينطلق العديد من الممثلين عن لجنة السلطات المحلية العربية إلى هذه الجزيرة التي لا أحد يعرف وجهة وقبلة هذه الجزيرة. أين تقع هذه الجزيرة؟ في آسيا؟ في أوروبا؟ في أمريكا؟ أم أنها مرتبطة بالمونديال؟ أم أنها مرتبطة بالحرب بين إيران والولايات المتحدة؟ كل هذه الأمور باتت ثانوية اللهم إلا قضية الشراكة العربية من منطلق أهمية هذه الشراكة في صياغة وصبغ السياسة العربية ووجودنا هنا في هذه الديار المقدسة. الأستاذ المحامي طلب الصانع عضو الكنيسة السابق، أسعد الله صباحك.
1: صباح الخير أخي زهير لك وللمستمعين الكرام.
0: أنا لا أعرف إن كنت قد استمعت إلي، ولكن

0: يعني يبدو بأن الأحزاب العربية تتعامل مع القضايا الملحة وكأنها منعزلة أو معزولة عن السياسة العامة، عن الأوضاع الاقتصادية العامة، عن هدم البيوت وعن العنف والشغب في هذه الديار، وكأن القضية رقم واحد هي إبقاء هذه المفاوضات سرية.
1: يعني أخي زهير، في كل العالم الأحزاب والقيادات الحزبية هي جاءت لتلبي تطلعات المجتمع الناخب وفي خدمة الناخب، لكن في بعض الأحيان يراودني شعور بأنه نتيجة لما تفضلت لدى البعض انطباع بأن الشعب وتطلعات الشعب يجب أن تكون في خدمة هذه الأحزاب، وأن الأحزاب هي الهدف وأن الشعب هو وسيلة. وإلا لا يوجد أي تفسير بأنه على مدار أشهر الشعب يقول موقف والأحزاب تضرب بذلك عرض الحائط، وكأنه عامل معروف للشعب إذا هي بتلبي تطلعاته و تشكل قائمة مشتركة تعددية تقنية. بتذكر أنت معمر الكذافي شو سمى ليبيا؟ الجماهيرية العربية الشعبية الديمقراطية الليبية العظمى مش عارف إيش. يعني هاي كمان بدها تكون بهذا المصطلح، مصطلحات لغوية لها بداية بدون نهاية.
0: ولكن ما هو تعليلنا، ما هو تعليلنا أنا وإياك وكل من يستمع إلينا إلى هذه الانعزالية؟ يعني لا يمكن للسياسة أن تكون معزولة عن المجتمع. المجتمع منشغل الآن في قضايا مصيرية بالنسبة لحياتنا هنا في هذه الديار، وأنت وأنا نعرف جيدا مدى خطورة هذه الأوضاع، وهم يتعاملون مع السياسة وكأنها هي رقم واحد. الناس لا يعنيهم، لا تعنيهم هذه السياسة، وإن كانت هناك مشتركة أو غير مشتركة. اتحدوا وانطلقوا إلى الأمام وحاولوا أن تغيروا من ديسكات الحياة.
1: بالضبط. ما الهدف من استطلاع الرأي؟ يعني عندما يقوم قائد سياسي بإجراء استطلاع رأي، شو ما الهدف من ذلك؟ أن يطلع إلى توجهات ورغبات ناخبي ويسير في هذا التوجه من أجل أن يحظى بدعمهم وتأييدهم. في بعض الأحيان كأنه إحنا نجري استطلاعات الرأي من أجل أن نعمل بعكس ذلك. الواضح ما هي رغبات الناس. إذا أنت أخي زهير تطلع بالشارع بالنص، ستلاحظ أنه من 100 شخص بتقابلهم 99.9 رح يكون لك مع بعض. ليه؟ لأنه إذا كل الظروف التي نواجهها الآن لم تؤدي إلى
0: الوحدة،
1: تذليل العقبات وتغليب المشترك على الذي يفرقنا، إذا كل التحديات المصيرية اللي بنشوفها، هدم في تل عراد وهدم في راس جرابة وهدم في قرية السر وجريمة تعصف بنا ليل نهار وجرائم في الضفة الغربية وانتهاكات في الأقصى وكل ما نراه ونألم لما يحدث في قطاع غزة كل ساعة وكل ثانية، ونرى بأنه الآن في هنالك إمكانية للتأثير وللتغيير، ونلغي كل ذلك. نعم. لنتفاوض من الأول ومن هو رئيس القائمة المشتركة. يعني مين بهمه بالشارع العربي من هو رئيس القائمة؟
0: يعني في نهاية المطاف
1: يعني إذا بتقول إكس أو واي أو زد كلهم أبناء شعبنا.
0: يبدو بأن القرارات التي انطلقت من الاجتماع في سخنين بالأمس تؤدي إلى الاستنتاج بأن هناك رغبة بأن تكون الموحدة من جهة وتكون ثلاثية من جهة ثانية. هذا لا يلبي رغبات المجتمع العربي الذي يريد وحدة مطلقة في ظل هذه الظروف المأساوية التي تمارس بحقنا وبحق وجودنا.
1: يا أخي زهير، أنت كنت بالكنيسة وأنت تعلم ذلك. عندما يكون تحالف بين الأحزاب، مثلا أجودات إسرائيل ودجل التورا، هاي هذول حزبين مختلفين، ولكن بخوضوا الانتخابات مع بعض ماشي، وبينهم صراعات وبينهم خلافات، وبيقدموا الاتفاق فيما بينهم للجنة الانتخابات المركزية. بمعنى أنه بالكنيسة معروف أنه في عنا حزبين في تحالف. عندما تم الاتفاق أنه أحنا بدنا نعمل قائمة تعددية ماشي، يعني كل واحد عنده طرحه وكل واحد عنده برنامجه تقني، مش عارف طالما هي تعددية يعني تقني كمان تقني، طب على إيش نعمل ننقسم؟ طب إحنا اتفقنا طب وإذا بدنا

0: ده بالاساس مش معنيين. طب ليش نحكي نخلق هذا الوهم عند الشارع انه احنا في عندنا توجه مع التعددي ونحافظ على التعددي؟ انا مع انه يكون في تعددي، انا مع انه يكون في وجهات نظر، انا مع انه يكون في، ولكن هذا لا يعني انه يكون في انقسام وصراع، لانه مجرد الوحده نبعث رساله للمجتمع انه احنا كمان في مواجهة العنف موحدين، كمان في مواجهة المصادرة وهدم البيوت موحدين، كمان في ظل التحديات اللي بتعصف فينا نغلب المشترك على ما يفرقنا ونستطيع أن نتجاوز ونتعالى عن الاعتبارات الحزبية والاعتبارات الشخصية من أجل الاعتبارات العامة والاعتبارات الوطنية.
1: بما أن هذه الاعتبارات هي الاعتبارات المهيمنة على أجندة اتخاذ القرارات، يعني يراودني السؤال وأنا آتي من عكا إلى الناصرة، راودني السؤال والتساؤل، لماذا مثلا لا تتبنى لجنة المتابعة إجراء استبيان عام؟ يعني بديش أقول أنا يعني استبيان رأي عام مطلق مش العام كما تقول اللغة العبرية بنت عمنا، لاستبيان الرأي العربي المطلق بالنسبة لوجهة نظرنا إلى الأمام. هل المجتمع العربي يريد وحدة مطلقة أم يريد جهتين كما ذكرنا الموحدة والثلاثية في المقابل وما إلى ذلك؟ يعني عمليا أن لا تكون عملية اتخاذ القرارات معزولة عن رغبات الشعب.
0: يعني أولا اقتراح مقبول ومنطقي، لكن خذ في المقابل كيف نتعاطى نحن مع قضايانا وكيف يتعاطى الآخرين مع قضاياه. من أجل أن يتحالف نفتالي بنت ولا بيت لا كانوا بحاجة لا لجنة وفاق ولا سبعية ولا لجنة شعبية ولا كذا، ولا قعدوا الجماعة شافوا أنه في حاجة لتوحيد قواسم مشتركة، بالرغم انه نفتالي بنت خارج الكنيست وغير ممثل في الكنيست بشكل مطلق، ولبيد هو رئيس اليوم المعارضه،
1: نعم،
0: وتوصلوا الاتفاق خلال بعرفش قديش وقت. اذا هاي الطريقه عندما تكون قياده تستطيع ان تتخذ القرارات، عاملينها عزومه عرب ولجنه وفاق ولجنه سبعيه وطب على ايش؟ لوين احنا واجدين؟ يعني في ظل التحديات الموجوده وبعد 7 اكتوبر وبعد المخاطر اللي بتصير واللي بنواجهها، معناها احنا مش احنا بقطيع من تطورات وتداعياتها، في اشكاليه في التفكير، في اشكاليه في التعاطي. اخي الكريم،
1: هل العلاقات هل العلاقات الشخصنيه، هل العلاقات الشخصنيه او الشخصيه، انا اردت ان تتبنى واحده من الاثنين، هي التي تؤثر على عمليه اتخاذ القرارات وتبعد الاطراف من ايجاد صيغه مشتركه؟ يعني خلينا نقولها بصراحة،
0: قضية الإيجو وقضية أنه في ناس اللي بتشوف حالها أكبر من الشعب، يعني أنا القضية يعني كارثة، في أزمة، في أزمة قيادة جدية، إذا لم يتم تحقيق وتلبية وتطلعات شعبنا في أزمة قيادة جدية في الشارع العربي، ومآسينا وكوارثنا التي نعيشها نتيجة لهذه الأزمة. يجب أن نذكر أنه بسبب هذه الخلافات اللي بين كبير ونتنياهو وصلوا للحكم، يجب أن نذكر أنه بسبب هاي التعاطي غير المسؤول تم حرق 140 ألف صوت،
1: نعم،
0: من التجمع اللي كان بإمكانه بعشر ألف صوت يكون عندنا 4 دار كنيسة عرب. يجب أن نذكر أنه هذا التعاطي يجب أنه في نقول في غلط، يعني قضية أنه المداهمة وأنه أحنا ما نكون صريحين بأي مجتمع بيكون بتقييم عمله بتقييم أدائه، نغلب الأشياء الصح ونعالج الأخطاء من أجل عدم تكرارها. نحن لا نقيم، احنا نستمر على ما نحن عليه حتى مع أخطائنا ونتائج المأساوية. اليوم إذا لم يتم، يعني اليوم أنا بعتبر القائمة التحالفية المشتركة زي سفينة نوح، هاي القارب النجاة اللي بده يكون في الطوفان جاي واللي بده يكون خارج هاي السفينة راح كل يغرق ومجتمعنا يغرق،
1: ومع وقت محدود، وبالتالي ولديه وقت محدود، ولديهم وقتا محدودا.
0: بالضبط
1: انت قلت نوح، يعني ايام معدودة. السؤال هو يعني استاذ طلب الصانع، يعني بناء على هذا التوصيف وبناء على قلقك الكبير الذي يراود كل من له فكر سياسي معين في هذه الديار، السؤال هو خطورة يعني ضياع الكثير من الأصوات في الانتخابات القادمة، ليس على الأجندة فقط الأحزاب العربية، هناك أحزاب تغري المواطن العربي في المقابل، هناك الديمقراطيين وهناك أيزنكوت، وهناك يعني العديد من البدائل التي قد تذهب هذه الأصوات هناك إلى هناك.

0: وتبعد هذه الأصوات من جعبة الأحزاب العربية.
1: من يدير ظهره للمجتمع وللشعب العربي عليه أن لا يلوم الشعب إذا الشعب دار ظهره لهذه الأحزاب. من لا يحترم رغبات وتطلعات يجب أن لا يلوم إذا الشعب إذا لم يحترم رغباته وتطلعاته. نحن والشعب ليس في خدمة الأحزاب أخي الكريم، في خدمة المصالح لمجتمعنا في ظل المخاطر اللي الكل عارفها. يعني ما في حاجة تكون عبقري بالسياسة، أبسط مواطن الاختيار للبيت مدرك المخاطر الموجودة.
0: نعم.
1: والكل اليوم شايف. يعني احنا كان عنا في عنا مؤتمر للنقب، كانوا بنفكر يكون في مدينة رهط 20 شهر. على خلفية التطورات احنا بنفكر انه نقل المؤتمر من مدينة رهط الى قرية تل عراد المهددة والمنكوبة. يجب ان نواكب بتطلعاتنا وتوجهاتنا، يجب ان نواكب الحدث، يجب ان نكون مع شعبنا، يجب ان نكون جزء من هذا الشعب.
0: يعني بعبارة اخرى انت تقول بان الاجتماع الذي انطلق في من سخنين بالامس كان يترتب عليه بان يجرى في تل عراد، لان تل عراد هي في مهب الريح الان.
1: قد يكون انه بدل لو انه حدث في تل عراد وشافوا البيوت المهدومه وشافوا الناس المنكوبه، لا تم وضع الاعتبارات الشخصيه والحزبيه جانبا ووضع قضيه الناس اولا. يجب ان يكون قبلتنا السياسيه مآسي شعبنا ومطالب شعبنا، يجب هاي تكون بوصلتنا في عملنا وادائنا.
0: أستاذ طلب الصانع، أرجو لنا التوفيق، وطبعا بسرور كبير أستضيفك أحيانا في هذه المنصة. شكرا.
1: تحياتي أخي أبو عادل، أنا دائما سعيد أنه أسمع صوتك وأكون شاركك في إبداء وجهات النظر، وخاصة أنه احنا قررنا مشان يكون واضح للقاسي والداني أننا لا توجد لنا تطلعات أو رغبات، إنما صحيح. مصالحنا ومصالح ومطالب مجتمعنا وشعبنا، هذا صحيح. ما نريده.
0: كل احترام على هذه الأخوال. أشكرك الأستاذ طلب الصانع، وقبل أن يعني نذهب إلى الفاصل الإعلاني الأول لهذا البرنامج، أرجو بأن تكونوا قد دققتم بالنسبة لاقتراحي بأن تتبنى لجنة المتابعة إجراء استبيان عام بالنسبة لمصير الوحدة أو الشراكة أو الثلاثية أو الرباعية أو الثنائية. كل هذه الأمور المطروحة يجب على في نهاية المطاف أن الجمهور يقوم بمقارعة المندوبين العرب بإعطاء رأيه وبالإدلاء عن رأيه بالنسبة لهذه القضية المصرية.
2: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. خد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز احمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد. محسنة أوراء.
1: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكو شهر عسل بملائمة شخصية
2: زوجية.
1: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نظرين كورس في الناصري وشفا عمر.
3: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع على الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
4: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثي ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5

0: كيلوغرام، الواحد ب 14 شيكل و90. بيتزا ايطاليه شلشاتها اوفيم 320 او 340 جرام، الوحده ب 9 شيكل و90. جبنه عامك 28% نوفا، ال 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحمله حتى 13/6، خاضع لشروط الحمله.
1: من مجموعات المشهداوي.
2: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

إذن كنا في مطلع هذا البرنامج بلقاء، كنا في هذا اللقاء مع عضو الكنيسة السابق النائب السابق طلب الصانع، والذي بمرارة تحدث عن العلاقات المتأزمة أحيانا والتي من خلالها تتخذ القرارات في لجنة المتابعة أو لجنة الوفاق أو لجنة السلطات المحلية. القيادات العربية يعني تعيش سوية سنوات طوال، ويبدو بأن هذه السنين لربما تركت العديد من الذيول بالنسبة للعلاقات الشخصية ما بين هؤلاء أحيانا، والأمر يأتي على حسابي هكذا نعتقد، لأن هذا هو المنطق السليم في هذه المعادلة، يأتي على حساب صفاء ونبل اتخاذ القرارات التي تصب التي يترتب عليها أن تصب في مصلحة المواطن العربي في هذه البلاد. إذن كانت هذه أقوال انطلقت من خلال ما ورد في الساعة الأولى من برنامج الأستاذ جاك خوري حينما لاقى الدكتور منصور عباس، وتحدث منصور عباس على أهمية سرية انطلاق الاجتماع التالي للجهات المتعلقة بالأمر، الأمر الذي يثير الكثير من علامات الاستفهام. هل القضية مرتبطة بالتسريبات أم بعلاقات متأزمة بين الإعلام والأحزاب، أم أن هناك، وهذه هي ربما لب القضية، علاقات شخصية متأزمة تؤثر كثيرا على عملية اتخاذ القرارات؟

وتأتي هذه الأقوال في ظل الأوضاع المتوترة في هرمز وفي إيران والمواجهات ما بين الولايات المتحدة وبين إيران، وطبعا إسقاط الأباتشي بالأمس، الأمر الذي رفع من مستوى الخطورة لانطلاق أو لحدوث حرب بأجندة مرتفعة أو بسكالة مرتفعة في نهاية المطاف، بعد أن طمأن دونالد ترامب مرات ومرات إضافية بأن الاتفاق آت لا محالة. ياسمين عبد تقود هذا البرنامج من غرفة التحرير والإنتاج، ليليان حاج هنا إلى جانبي في التقنيات الهندسية والموسيقية، نحن وإياكم حتى قرابة 11.

غريب الأمر بأن يعني يبدو بأن هذه الحرب هي حرب تنسجم مع الأطراف المختلفة، وكأن هناك احترابا، وكأن هناك اقتتالا، وكأن هناك حالة متأزمة ما بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وما إلى ذلك، ولكن يبدو بأنه في نهاية المطاف هناك تنسيق. مثلا أمس الأول أعلنوا بأن الأربعاء الثلاثاء آسف بالأمس هو يوم عطلة، والأولاد والبنات لن يعودوا إلى الدراسة إلا بعد دراسة جديدة في أعقاب هذا اليوم اللا دراسي. ولكن في الساعة الثامنة، قرابة الثامنة، انطلقت الدعوة بأن منظومة التعليم قد تعود، قد عادت بناء على أقوال الجبهة الداخلية إلى مسارها الطبيعي. إذن هل ينسقون الحرب؟ يعني أنا أسأل

دائما حينما أجلس على الكرسي وأتابع الأخبار والأنباء مرة تلو الأخرى وساعات وساعات وما إلى ذلك، أتساءل هل هناك تنسيق ما بين الأطراف بالنسبة لهذه الحرب؟ هذا يعلن بأنه سيهجم، هذا يعلن بأنه يوقف إطلاق النيران، يعني وكأن إسرائيل والولايات المتحدة وإيران متفقون، لأنهم أكثر من طرفين، ثلاثة أطراف متفقون على أن تدار هذه الحرب بناء على تنسيقات مسبقة. هل حقاً؟

0: ومن أين تأتي هذه القوة لإيران لكي تقارع الولايات المتحدة؟ يعني حينما تقف إيران من خلال يعني القيادة الإيرانية المعهودة ولا معهودة، حينما تقف أمام دونالد ترامب وتهدد، وحينما تهيمن على هرمز وكل هذه المحاور المهمة، ويعني كل هذه الأمور التي تنبري أمامنا يوما بعد يوم، نتساءل يعني مدى عمق هذا التنسيق ما بين الولايات المتحدة وإيران، وكأنها الولايات المتحدة تدعي إيران أن تأتي وتقارع وتشهر وتهدد، وكأنها هي الدولة العظمى في هذه الديار. أنا لا أعتقد بأن إيران قوية إلى هذا الحد، وأنا لا أعتقد بأن إيران معززة نوويا وهي تريد أن تنطلق من خلال ما اختزنته في عمق الأراضي ضد الولايات المتحدة وضد الإقليم في الشرق الأوسط. أنا أعتقد بأن إيران متواضعة القوى والولايات المتحدة وكأنها تخضع لها، وكأن هناك تنسيقات مسبقة ما بين الأطراف. طارق عواد سلامات، الخبير في شؤون النفط والغاز وما إلى ذلك، كيف الحال أستاذ طارق؟
1: الله يخليك، شو أخبارك، كيف أنت؟
0: يا هلا، ما هي الأسعار الآن؟ هل هدأت هذه الأسعار في الأيام الأخيرة؟
1: نحكي على الشاشة، الصبحات كانت 92.31، يعني الضربة الأخرانية اللي كانت الليلة ما أثرت على الأسواق نوعا ما سعرت حالها إنه هاي في ضربة هون ضربة هناك، وبضلنا بنطاق السعر بين 90 إلى 95. يعني الشغلات الكبيرة اللي انعملت اتسعرت، احنا بدينا ب 28.3 ب60 دولار، احنا اليوم بال93، وبالتالي كله صار مسعر ومثمن، مش راح يكون تأثيرات كبيرة اللي صارت حرب كبيرة.
0: كيف نعلل هذا الاستقرار ما بعد الهزة التي رافقتنا بارتفاعات مستمرة من الأسعار؟
1: البدائل اللي صار انه اكثر واكثر، صار الخليج منطقة غير موثوق بها من ناحية امدادات الغاز الطبيعي المسال او النفط، وبالتالي لما السعودية، وفي بس مسارين كبار، يعني الايران عملت نوعا ما ترتيب بتنسقوا معنا بتمر او بتدفع 1.5 مليون دولار، السعودية شغلت خط النفط تبعها شرق غرب، وبعتت ناقلات النفط على ينبع من البحر الاحمر، بالتالي صار أكثر وأكثر في توازن. طبعا في بعد شح كبير بالعالم من ناحية النفط، وأكثر ناس متأثرين بالموضوع قطاع الطيران، لأنه ما فيش اليوم وقود كفاية للطائرات، وبالتالي شركة زي لوفتهانزا لغت 28,000 سفرة دولية، لأنه بلد الوصول ما فيهاش بنزين تعبي فيها الطيارات. ولكن اللي صار أكثر وأكثر إنه العالم استوعب، أو الشركات الكبيرة الدول الكبيرة استوعبت هي الصدمة، عملت ترتيباتها، وبالتالي بطل فيها الأدي في تأثير، لأنه خلاص اتسعرت بنطاق السعر بين 90 إلى 95 دولار.
0: ذكرت الصدمة من خلفنا، ولكن يبدو بأن الصدمات آتية لا محالة. أستاذ طارق، يعني هل نستطيع أن نقول بأن يعني بناء على هذا الاستقرار الذي تحدثت عنه بالنسبة للأسعار بشكل أو بآخر، يعني بأن الشركات يعني لم تعد لتنطلع عليها هذه التهديدات المتكررة، وفي نهاية المطاف يعني ستجد الصيغة لكي يعني نتعامل مع النفط والغاز بشكل طبيعي أكثر؟
1: نعم، تحكي تهديدات وتطمينات. ممكن رئيس أمريكا قبل شهرين يروح يطمن الناس إنه خلص رايحين الاتفاق، لكن رئيس ترامب صار حكي 37 مرة قايل إنه الحرب عم تخلص قريبا. بالتالي الأسواق العالمية وقطاع الخاص عادة بالعالم ممكن تضحك عليه مرة واحدة، لكن أسواق أكثر بديك بكتير. طبعا نحكي على وحش كبير من الصناعة، صناعة النفط وتكرير النفط كان الكبير.

0: الكبريت ولا الغاز الطبيعي المثال أو الفوسفات، وبالتالي البدائل هي أومنك بكثير من كلياتها. اللي صار أكثر بعد صار إشي لافت للنظر قبل يومين، لأول مرة من شهرين روسيا صارت تعطي خصم على السعر العالمي 4 دولار للهند. هذا بقول إنه في انفراج نوعا ما رح يكون معروض كبير من النفط. تنساش إنه قبل حوالي يوم الأحد كان اجتماع أوبك منظمة تصدير النفط العالمية بقيادة السعودية لهي لأول مرة بدون الإمارات، لأن الإمارات لأسبابها لاستراتيجيتها طلعت منظمة أوبك. والتأثير إنه الخط تبعها الثاني بمدى الفجيرة يضخ إلى ما لا نهاية من النفط، وهذا رح يغرق الأسواق. عشان كده روسيا عملت حسابات أنها تنزل 4 دولار للهند للمصافة الهندية. وإحنا نحكي الخليج دائما هو بوجه الصين والهند، دولة وسنغافورة على آسيا مش أوروبا، وبالتالي كل واحد بيعمل حسابات.
1: ولكن هناك نعم هناك أستاذ طارق تعتيم بالنسبة للحقيقة. الحقيقة هي بأن الولايات المتحدة تختزن مخزونات احتياطية وقودية إنجازية، أنا أستخدم هذه الكلمة، لأيام حالكة في المستقبل، وهي تستخدم النفط التقليدي بوسائل تقليدية لكي يعني تحافظ على هذه المخزونات الاحتياطية. هل هذا صحيح؟
0: نعم، زائد فنزويلا. اللي صار بالنسبة لأمريكا إنه أمريكا في عندها مخزونات بولاية أريزونا باسم كوشن، هناك في مخزون لكل استعمال أمريكا، استهلاك أمريكا لمدة أسبوع كامل، وعادة هذا بيسموه الاس بي ار، المخزون الاحتياطي، يستعمل لتخفيف الاسعار الداخليه داخل امريكا. امريكا داخل دائره الصراع تبعت الشرق الاوسط والخليج. ولكن اللي صار قبل حوالي شهرين لما امريكا عمليا من خلال شركات النفط تبعتها استولت على نفط فنزويلا، عمليا صار في عندها مخزون اكثر من هيك. واللي صار اكثر واكثر انه عمليا فنزويلا وايران هن 31% من امدادات النفط الدولي والمخزونات العالميه.
1: 31%
0: 31% من مخزونات النفط الدوليه الكبيره. حكيت بدايه الكلام تبعك انه ايران تتعامل مع امريكا كانه دوله عظمى، ولكن العقيده الشيعيه بشكل عام استاذ صغير بالمفاوضات هي عقيده مختلفه تماما عن الشرق اللي احنا متعودين عليه. هي عقيده طويله جدا، حياكه سجاد ناعم كيف بنحكى عنا بالشمال. وأكثر وأكثر منشوف إنه هني صلبين وعارفين إنه هاي مرحلة تاريخية لازم تخلص بنصر معين مدى النظام موجودين. مشوفش إنه نظام سياسي، لا أكثر هو نظام ديني ابتداء من كربلاء الحسن والحسين. وبالتالي العقيدة تلاقي بمنظومة النفط، إذا تلاحظ الكويت عشان تلاحظ امبارح الكويت لأول مرة دبرت حالة بين قوسين مع إيران، تطلع أول شحنة خارج مضيق هرمز، عملية عم يصير في ترتيبات وراء الكواليس لإخراج عنق الزجاجي، طبعا بغض النظر من أمريكا، لأن أمريكا بتقول أن كل شحنة نفط تطلع بتخفف من الضغط الدولي على أسعار النفط.
1: ذكرت يعني الأيديولوجيا الشيعية.
0: نعم.
1: وذكرت أن التفكير هناك يختلف عن تفكيرنا التقليدي في الشرق الأوسط، والسؤال هو إلى أين ستقودنا أو سيقودنا هذا العناد أمام الولايات المتحدة؟ هل الأسواق تعتقد بأن المواجهة آتية لا محالة؟
0: المواجهة تقديري المواجهة آتية لا محالة بضربة تكتيكية غير شكل، مش بالتقليدي، بيقوم بالإلكترومغناطيسية. طبعا خذ بالحساب أنه لأول مرة إسرائيل ضربت إيران بدون تنسيق أو موافقة مبدئية مع إسرائيل. العوامل الثابتة والمتغيرة بهذا الصراع
1: مع الولايات المتحدة،
0: العوامل المتغيرة بهذا الصراع كل يوم عم تتغير، مش إنه إحنا العوامل الثابتة. إحنا فتنا ب 28/3 كانت كتير عوامل ثابتة، اليوم أغلبه صار عوامل متغيرة، وهذا باتخاذ القرار جدا جدا صعب بعالم النفط والغاز الطبيعي. عشان هيك بنشوف إحنا دولة زي الجزائر كانت زي مهملة، صارت مزود جدا جدا مرغوب به بالنسبة لأوروبا. بقول لك يا دولة مستقرة بقدر أخذ منها غاز مثال بالنسبة لأوروبا. قطر خرجت بخارج المعادلة صار 108 أيام، بس لنعمل نسبة وتناسب الامبارجو النفط سنة السبعينات كان 151 يوم، احنا فتنا اليوم بال110 أيام مع المرحلة هاي.
1: يعني في نهاية المطاف من مصلحة إيران ألا تستديم هذه الحرب، لأنها تستفيد أكيد عمليا من 31% مع فنزويلا بتزويد المجتمع الدولي بالنفط والغاز.
0: وهنا بنيجي على التخاطب أستاذ زهير. من وراء الكواليس في تخاطب بين إيران وبين أمريكا على وجودي. وهنا قدرنا نحكيها إحنا إذا في إمكانية نحكي على القائمة المشتركة. إيران بتشوف إنه هي صدت تكون دولة ذا حيوي وعندها وراء تحكيمها بالأخص بموضوع النفط وتخاطب مع أمريكا. والتخاطب مع أمريكا بيتم من خلال أوراق ضغط اللي أنا عندي نفط ترتب معه وعندي مضيق هرمز. وهاي هي قوانين اللعبة. إحنا بشكل عام كوسط عربي أو كعرب لازم نفهم قوانين اللعبة وكيف اللعبة تبعتنا ومين اللاعبين باللعبة. يا أنت ذا حيوي وعندك مصالح يتبادل تعطيني بعطيك. ما يا ما تحكيش شعارات. وهذا الإشي أكتر أكتر بنشوف إن الخليج فائق الصبحيات فكر حاله محمي من أمريكا طلع هو عم بيحمي أمريكا. وبشكل عام الخليج خسر كتير كتير. بس خد معلومة الخليج لحد يوم خسران 250 مليون ليلة أوتيل خلال 3 أشهر. 250 مليون ليلة أوتيل هاي كلها قوافي الدخل بالأخص للإمارات بالأخص للسعودية
1: خساجر جسيمة. نعم
0: خساجر جسيمة. وأكثر وأكثر صارت منطقة غير موثوق بها بخير الإمدادات أو من ناحية الأمن والأمن.
1: أوكي الحديث معك يتفرع إلى العديد من المحاور وطبعا لذلك أهمية كبيرة للقاء بك مرة تلو الأخرى. أستاذ طارق عواد أشكرك على هذه المعلومات الوافرة. شكرا. إعلان.
2: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات تشانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات تشانغان كرميل المنطقة الصناعية شارعها حاروشة 38. تشانغان. السامع يعلي من الغايب طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وأيضا لدينا طنبور ونيرلات بأرخص الأسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحملة.
3: سخنين راح تفحفح.
4: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت ماكسوس فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: 1-2 تجربة A-A 1-2 تجربة B-B
7: بيكيور ليزر برو ل 30 يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكشل جهاز. كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو وكمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3-4-1-4 نجمي 3-4-1-4.
6: أوكي زبطة تمام.
8: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو بس انساكم مني أنا. اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفة.
9: مكيف تورنادو ركب وريح بالك الزبون مبسوط وأنا مبسوط رقم واحد.
8: في مكيف في تورنادو انفرت
10: عالشمس دائما.
11: لما بنتعب نرجع البيت ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
12: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

0: الزميلة رولا داود، سلامات.
1: مرحبا، صباح الخير.
0: يا هلا بك رولا. حراك، نقف معا ناشط في هذه الأيام كعادتكم في النقب، وأنتم تتجولون في المحاور الحساسة في المجتمع العربي وهي كثيرة. ما الذي يميز هذا الحراك في النقب وما الذي يضمن رفع مستوى الاهتمامات الجماهيرية في هذه البلاد بما يحدث في النقب؟
1: يعني صحيح نحن نقف معنا هو حراك عربي يهودي، حراك اللي متواجد في الميدان 18 سنين اليوم، اللي بتواجد

0: مرينا بنضالات عديدة، واحدة منهم للأسف بدنا نرجع نقول اللي عم بيصير حاليا في النقب مع أهلنا في تل عراد، اللي فيها عائلات كاملة ما يقارب 100 عائلة وصلها قرار هدم خلال أسبوعين. وإحنا زي ما بنعرف في النقب إذا أنت إذا الحكومة بتيجي وبتهدلك بيتك فوق إنه هي هدت البيت هي بتأخذ كمان مخالفة اللي بين 60,000 ل 100,000 شيكل ما يجبر الناس إنه
1: الهدم على حساب الضحية
0: على حساب الضحية. فهذا الهدم بلش خلال الأسبوع الماضي وتم هدم تقريبا لسه 40 ما يقارب 40 بيت، والأربعين بيت متواجدين جزء منهم النساء والأطفال في مدرسة تل عراد، والشباب متواجدين مرابطين بعدهن بالأراضي حد بيوتهم اللي هن هدموها بإيديهن. تواجدنا هناك هو تواجد يعني كاعتصامي مع أهل البيت، ولكن التواجد هو أكبر من هيك. أهل البلد اللي طبعا اللي بعرف ما بعرف تاريخ البلد هي الناس اللي تم نقلها على يد الدولة من بيتهم وأرضهم لهاي المنطقة، واليوم الدولة بدها تهجرهم كمان مرة. فإحنا عم نجرب نعمل هو تضامن مع أهل البلد، لكن أيضا إنه إحنا نقدر ندور على حلول اللي ممكن
1: نسويها. نعم، ذكرت النفقات التي تقع على كاهل أولئك الذين يهدم بيتهم في نهاية المطاف، والسؤال ينبع من يعني هذه الصيغة التي أود أن أقوم بترسيمها أمامك. يعني المعنويات هي مهمة والتواجد ليس أقل أهمية، ودعم الكتف والقلب والنفس في هذه الظروف وفي ظل هذه الظروف هي أهمية قصوى، ولكن في نهاية المطاف من يغرم ب60,000 شيكل في نهاية المطاف سيحاكم وسيقاضى إن لم يمتلك هذا المبلغ. هل بإمكانكم أن تكونوا أيضا وسطاء من خلال تجنيد صناديق مختلفة إن كانت من الداخل أو الخارج لدعم هؤلاء في ظل هذه الأزمات الملحة؟
0: أعتقد الدعم اللي بتواجدنا مع الناس، الدعم اللي الناس حالياً عم تطلبه هو دعم لتوفير خيام ومراحيض متنقلة. هذا الوضع اللي إحنا موجودين فيه حالياً. خيام يعني كمان مرة للأسف الناس هدمت بيوتها بإيديها، هدمتهم، قامت بهاي العملية. بعد إحنا بنحكي على كمان حارتين اللي رح يتم هدمهم كمان على يد الناس وعلى يد السكان.
1: لا أسأل يعني لكي أتمحور أكثر بالصيغة، يعني هل هناك محاولة لنقلة نوعية لكم بأن تكونوا أيضا جسم أوبراتيف، جسم فاعل على أرض الواقع وليس فقط اهتمامات معنوية لرفع دعينا أقول الشعور بهذه المعاناة في هذا العمق؟
0: لا، إحنا بنتواجد دائما بهذا الحيز، كمان بهذا الحيز التواجد الدعم جدا مهم، لكن نفس الوقت احنا رح يكون في حملة اليومين القراب، الحملة كذلك بتقوم بجمع تبرعات اللي هي مادية من ناسنا ومن أهلنا هون في داخل البلاد، الهدف منها تجنيد مبالغ لحتى نقدر نأمن احتياجات للناس الموجودة حاليا المرابطة بقرب بيوتها اللي قامت
1: بدأتم بهذه الألية بتجنيد
0: حالياً في تل عراد؟ لا، بعدنا ما طلعنا في حملة، ولكن التواجد اللي كان هناك بسبب المطلب اللي كان من أهل البلد، فهاي هي الآلية رح كذلك نستعملها في الأيام.
1: تجنيد الأموال من الداخل أم من الخارج؟
0: إحنا الحملات اللي بنعملها بشكل عام بنقد، معا هي حملات اللي بتستقطب يعني ناسنا، الهدف منها في النهاية إنه كذلك عن طريق الحملة إحنا نقدر نحكي مع الناس عن شو عم بيصير، لا عم بيصير، ندعيهن انه يعملوا كمان نشاط ميداني في الارض، ولكن اللي ما بقدر كمان مساعده ماديه اللي ممكن تعطي دعم في اللحظه نفسها ممكن توفر طلبات الناس تطلبها.
1: نقف معا، هي يعني منظومه سياسيه ام انها في نهايه المطاف تنبع من الحقل ينتهي دورها من الحقل نفسه؟
0: نقص معا قامت وما زالت على نفس المبدأ، احنا حراك سياسي غير محزب اللي بيآمن بالشراكة العربية اليهودية، ولكن كذلك بيآمن انه بالتنظيم الجماهيري.
1: هل من خلال الإيمان بالشراكة العربية اليهودية

0: أنتم تتوجهون أيضا إلى متخذي القرارات في المجتمع العربي، وكانت بالأمس كان اجتماع في سخنين ويبدو بأن هناك تخبط كبير بالنسبة لمصير الوحدة أو الشراكة أو الانفصال وما إلى ذلك. هل لكم رأي في هذا الموضوع؟
1: حراك أعتقد إحنا بنقوم بدعم والعمل مع كل الفئات اللي ممكن تدعمنا أو تعطي أو تكون متواجدة كذلك بنضالات موجودة في الشارع. رأيي لإلي شخصي وليس رأيي لحراك مقسم عن أعتقد أن مجتمعنا العربي جدا واضح إيش هو عم بيحكي، والتطورات اللي عم بتكون آخر فترة عم بتحط في جزء كبير مننا يعني إحباط إحباط كمان مرة من الوضع القائم، من إنه الناس عم بتطالب بوحدة بس كما يبدو مش راح يكون في وحدة. يعني هذا رأيي الشخصي، أعتقد هذا الرأي اللي إحنا بنسمعه كذلك في كل بيت، ولكن كرأي كحراك نقص معا في الفترة القريبة راح يكون في انتخابات على الأبواب، وحراك نقص معا كحراك ميداني الإشي اللي راح يعمل وبقدر يعمل وراح وعمله قبل هو إنه يتواجد كذلك في الميادين في الشوارع ليقوم بالتشجيع على التصويت لحتى نقدر نطلع بأكبر كميات حتى نقدر فعلا نأثر على الانتخابات القريبة.
0: حينما قمت بترسيم الوجود لنقف معا قلت بأنه هذا جسم غير محزب، ولكن كانت هناك في الآونة الأخيرة إن كنت لست مخطئا آراء تختلف مع ذلك وتريد أن تكون نقف معا أيضا فاعلة وناشطة في الناصية السياسية الحزبية.
1: يبدو أنه كان في أصوات لهيك، ولكن هي أصوات اللي كمان مرة نقف معا كحراك هو حراك لن مش راح يغير صورته أو هيئته ولا مرة. إحنا أقمنا وبلشنا طريقنا من الإيمان أنه في نقص بالعمل الميداني، وهذا هو السبب الأساسي لتواجد نقص معا لنجاحه، لأنه كونه محبوب وبقدر عمليا يكون متواجد بعدة نضالات. واحدة من القوة الكبيرة الموجودة عندنا هي أنه إحنا لا نتبع لحزب ولا نؤيد أي حزب،
0: ولكن بإمكانكم أن تصيغوا أن تقوموا بصياغة أو بإقامة حزب مستقل يستطيع أن يأتي بآراء واضحة المعالم أكثر وأن يتفاعل أكثر مع متطلبات المجتمع العربي. يعني يبدو أن هناك
1: هذا الحزب مش حزب اللي مش مفروض مش شرط يكون حزب اللي يلغي وجود نقص معاد. إذا بتسألني هل هناك أشخاص اليوم اللي بآراء وفكر وطريقة عمل نقص معاً اللي بتشوف حالها وبدها وعندها الرؤية أنه يكون في حزب اللي عنده نفس الإيمان نفس طريقة العمل، جواب هو وهذا الإشي مش غلط. إحنا بدنا ناس جديد دم جديد، هذا أبدا مش غلط. الساحة السياسية يعني مفروض تكون مفتوحة، ولكن إذا سؤال هل حراك نقص معا هو حراك اللي رح يكون حزب؟ أبدا لا، حراكنا متواجد في الميدان رح يكمل رح يضل وبلش، وهاي مسيرته اللي هي تغيير من الميدان مع الناس بدون أي صلة ولا لأي حزب.
0: ولكن ما قلتي يعني عمليا انخراط العديد من الشخصيات التي تدير دفة الأمور في نقف معا تستطيع أن تنخرط وتنسجم مع الأحزاب القائمة؟
1: إذا في أشخاص اللي قلت هل إذا تواجد أشخاص اللي بإيمان وفكر وعمل نقص معا اللي بتحب وتشوف حالها تتواجد بالساحة السياسية، برأيي هذا إشي مبارك ومش مخطوئ، ولكن طبعا إشي لن يتم إذا صار
0: بعبارة أخرى خلينا أكون واضح،
1: ولا مرة الرؤية.
0: خلينا أكون واضح، أنت ناشطة وأنت متواجدة على أرض الواقع من خلال نشاطك المستديم في الآونة الأخيرة وبشكل وبوتيرة عالية، هل أنت رولا داود ستنخرطين ضمن إطار أحد الأحزاب القائمة والفاعلة ونحن من المقبلين على الانتخابات بعد شهور قليلة؟
1: جواب لك هو لا عزيزي،
0: مش راح تفوتي بالسياسي؟
1: أنا محاليا موجودة بالسياسة،
0: لا بالسياسة الحزبية،
1: السياسة فقط ليست فقط العمل البرلماني.
0: لا تؤمنين؟ لا تؤمنين؟
1: لا لا أبدا لا بالعكس، لكن أنا اليوم عملي هو عمل ميداني، ولكن هل إذا الرؤية هي هل ممكن في المستقبل يكون في إشي حزبي؟ برأيي الإشي مش غلط، ولكن سؤالك لهي اللحظة لليوم جوابه لا.
0: أوكي، ولكن الناحية المرحلية انطلقت من خلال صوتك وموسيقى صوتك، أنت لا تلغين قضية انخراطك في السياسة الحزبية ما بعد قليل.
1: المستقبل طبعا.
0: أوكي،
1: التغيير يأتي على مراحل،
0: وأنا أشد على أيديك. شكرا رولا داود.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي. بيت البن اسمه معه، بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن حكاية وفن.
2: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا جديد.

0: معدنوت حارة نار. نوفا في كل بيت طيب.
1: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار العشرة تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصدر الجيش الإسرائيلي إنذاراً لسكان بلدتي الغسانية وحومين الفوقة في قضاء صيدا جنوب لبنان مطالباً إياهم بالإخلاء الفوري. وبعد دقائق أصدر الجيش إنذاراً إضافياً يطالب بإخلاء بلدة صارية فوراً والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. وقال الجيش أنه سيعمل بقوة في هذه المناطق رداً على خروقات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. هذا وشن الجيش صباح اليوم هجمات جوية جديدة على مدينة صور بعد يوم من إصدار أمر إخلاء يشمل كافة المدينة والمناطق المحيطة. في غزة أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك عن اغتيال خضر الجماصي المسؤول عن منظومة تحويل الأموال في حركة حماس ونائبه محمد الحرازين في غارة استهدفت شمال قطاع غزة الأحد الماضي. وبحسب البيان الإسرائيلي كان الاثنان يديران عمليات تحويل أموال بملايين الدولارات لدعم أنشطة الحركة في القطاع. على صعيد متصل أفادت تقارير إسرائيلية بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير وافق على خطط لاستئناف العمليات العسكرية في قطاع غزة. ولفتت التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال العودة إلى قتال واسع النطاق في قطاع غزة على خلفية وقف إطلاق النار في ساحتي إيران ولبنان. في المقابل قال متحدث باسم حركة حماس حازم قاسم إن الفصائل الفلسطينية توصلت إلى مقاربات مقبولة في محادثات القاهرة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار. ودعا قاسم الوسطاء والدول الضامنة إلى ممارسة ضغوط على إسرائيل لوقف خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار. نفذت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات العسكرية ضد مواقع إيرانية رداً على إسقاط طائرة مروحية أمريكية. وشملت الغارات الأمريكية مواقع ومنشآت إيرانية مختلفة. من جانبها ردت إيران باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن. وأدانت الخارجية الإيرانية الهجوم الأمريكي وأكدت على حق الرد والدفاع عن النفس محملة دول الخليج المسؤولية القانونية والأخلاقية. في السياق قال وزير الأمن السابق يوآف جالانت إنه كان يتوجب على إسرائيل أن تتحرك عسكريا لإخراج اليورانيوم المخصب من إيران خلال فترة المواجهة. واعتبر جالانت أن خطوة كهذه كانت كفيلة بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني مؤكدا أن القدرات اللازمة لتنفيذ هذه العملية كانت متوفرة لدى الجيشين الأمريكي والإسرائيلي.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: יפעלו כל אחד בהתאם לשרים שלו, שאחראים על הנושא, לשפר ברמת כל מגזר את הפערים שקיימים.
1: ולשפר את העניין של הסינכרוניזציה בין הגופים האלה. אני מודה לך, גברתי שרית קרני, מאחל לכם בהצלחה.
0: תודה רבה. יום נעים.
2: الجمهور متحمس المنتخبات عم تطلع الملعب القادي جاهز الفرن شغال هتافات الجماهير بأعلى صوت وإيطاليا عم تدخل لحظة بس إيطاليا مش بكاس العالم بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقادي بيتزا مع دانوت من تنوفا بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا جديد بيتزا مع دانوت حارة نار تنوفا في كل بيت طيب
3: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور خد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90 صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90 بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90 شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90 نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90 كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90 جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط الحملة حتى 14/6 خاضع لشروط الحملة
4: مجموعة المشهداوي
5: شو بيقول رحلة منظمة ولا مرتبة
6: إذا مع نظرين مرتبة وجهات مختارة بعناي أيام مليانة فنادق ممتازة ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه طبيعة تاريخ ثقافي وأكل محلي زاكي نظرين تورز لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفاعمر
7: معرض مفروشات بيتي عن ماهل صالونات طاولات أثاث مكتبي غرف نوم وغيرها والآن حملة عرسان 2026 صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب14,999 عبر الويز معرض مفروشات بيتي عن ماهل أهلا وسهلا
8: فيش حاجة ترجعوا بالزمن مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور حفاضات هاجس فريدوم دراي التلاتي ب89 شيكل و90 شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل التلاتي ب24 شيكل و90 مسحوق غسيل إيريال 7 كيلو جرام 1 ب49 شيكل و90 شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلو جرام ال1 ب14 شيكل و90 بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام ال1 ب9 شيكل و90 جبنة عيمك 28% نوفا ال500 جرام ب19 شيكل و90 الحملة حتى 13/6 خاضع لشروط الحملة
4: من مجموعة المشهداوي
9: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول

0: الأستاذ ربيع عيد من لندن مباشرة، سلامات.
1: سلامات، صباح الخير لك وجميع المستمعين.
0: يا هلا، نحن نشكرك ونثمن غاليا وجودك معنا في هذه الساعة المبكرة، ولكن نود التحدث وإياك بالنسبة للعقوبات التي وردت من قبلكم على أحد الوزراء الإسرائيليين بن غفير بسبب عقم تعامله أو سوء تعامله مع الفلسطينيين، أليس كذلك؟
1: صحيح، هي ريت من قبلنا، هي من قبل الحكومة البريطانية وحكومات غربية أخرى. لو يعني لو كانت من قبلنا لكانت ربما مختلفة، لأن العقوبات تستهدف يعني كيانات استيطانية ولا تشير إلى يعني السبب الرئيسي وراء الاستيطان وهي الحكومة الإسرائيلية. وهي العقوبات طبعا لها أهمية رغم أنها متأخرة في ردع المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الذي بدأ منذ عقود طويلة وليس يعني حديث العهد، لأنها لها أهمية في يعني محاولة يعني البدء في يعني فرض عقوبات على إسرائيل وعلى ممارساتها في الأراضي المحتلة الفلسطينية.
0: يعني رمست أستاذ ربيع، رمست بشكل أو بآخر إلى يعني لطف التعامل الدولي مع إسرائيل في ظل سوء تعاملها مع الفلسطينيين بشكل ممنهج، وجاءت ذروة هذه الأمور حينما قام بتذليل أو بإذلال بن غفير، جاء بإذلال الفلسطينيين الذين يعني تعامل معهم وكأنهم ليسوا من أبناء البشر.
1: صحيح، يعني في السنوات الماضية يعني شهدنا وجهين بالنسبة للتعامل مع إسرائيل على الصعيد الدولي. هناك خصوصا يعني بعد حرب الإبادة الجماعية على غزة، يعني كان هنالك دعم وحماية من العديد من الدول، أو يعني نقد خجول وعدم مساءلة وتبرير في تحت حق إسرائيل في الدفاع عن النفس. لكن في نفس الوقت هنالك أيضا انتقادات، تحولات تحصل في العالم على صعيد الرأي العام، على صعيد الرأي العام الدولي، وأيضا على بعض الحكومات. يعني شهدنا كمان مثل إسبانيا، وهذا يعني ناتج بسبب يعني الممارسات الإسرائيلية نفسها. يعني ذكرت بن غفير، بن غفير ويعني ممارساته لم يعني تعد بحاجة يعني لشرح كم هي مسيئة.
0: نعم، ولكن هذا تخفيف لتوصيف الوضع بشكل عام. يعني حينما نتحدث فقط عن بن غفير وأنا أتخذ هذه المسؤولية بهذا المضمار وأقول بأن القضية مرتبطة بالعملية الاستيطانية الممنهجة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
1: صحيح، وهذا ما يجب أن يعني كان أن يعني هذه العقوبات ربما كانت لو قبل 20 عاما لقلنا أنه يعني أنها يعني في وقتها وجيدة، لكن الآن لن يكون لها أي تأثير فعلي في لو استمرت فقط أن تكون ضد كيانات يعني استيطانية وليس ضد الحكومة الإسرائيلية والدولة الإسرائيلية نفسها. يعني لو كانت هذه العقوبات لشملت على سبيل المثال بنيامين نتنياهو وشخصيات أخرى ومؤسسات أخرى أو البنوك الإسرائيلية بشكل مباشر لتسهيل هالمعاملات البنكية لمؤسسات الاستيطان، لرأينا يعني رد فعل إسرائيلي مختلف ربما على العملية الاستيطانية، وأخذ الموضوع بشكل جدي فيما لو رأت إسرائيل أنها ستكون محاصرة دوليا كما حصل مثلا مع جنوب أفريقيا، نظام الأبرتايد في جنوب أفريقيا عندما يعني بدأ الحصار الدولي عليه سقط نظام الأبرتايد هناك، وهذا يعني الذي لم يحصل حتى الآن مع الحالة الإسرائيلية. مع أن يعني الحالة الإسرائيلية يعني أصعب بكثير، وهي حالة يعني استعمارية واستيطانية وليس فقط فصل عنصري، يعني لكن ما يحصل في الضفة أيضا يعني لم يعد يمكن السكوت عنه أو التسامح معه. الفيديوهات التي تأتي يوميا من الأراضي الفلسطينية المحتلة من اعتداءات للمستوطنين، سرقة أغنام، مصادرة أراضي، بناء ما يسمى المزارع الرعوية التي هي يعني بداية الاستيطان الفعلي. وأيضا هنالك مشهد جديد بدأ يتكرر بشكل كبير، هو الاعتداء المشترك ما بين المستوطنين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.
0: وهذا ينجلي أمامنا أحيانا من خلال التغطيات الإعلامية التي ترشح من هناك. طبعا يعني أنت تنتقد وبشدة أستاذ ربيع عيد المعاملة المخففة للأوساط الدولية لإسرائيل في ظل هذه الانتهاكات التي يعني وصفتها بتوصيفات قاسية، والسؤال هو إلى أي مدى قرار من هذا القبيل بعدم إدخال شخصيات سياسية إسرائيلية إلى أراض أوروبية أو دول أوروبية إلى أي مدى له جدوى؟
1: يعني هو يعني باعتباره هو له رمزية، لكن يمكن أن يستغل، يعني هذه حزمة العقوبات يمكن أن تستغل بربطها مع الحكومة الإسرائيلية، وهذا هنا يوجد دور يعني الرأي العام، وسائل الإعلام، أيضا النواب المناصرين للحقوق الفلسطينية في الدول الغربية في استغلال هذه العقوبات رغم أنها متأخرة وكل التحفظات عليها في ربطها مع الحكومة الإسرائيلية والبنوك الإسرائيلية والمؤسسة الإسرائيلية بشكل عام، مع أن يعني طبعا المستوطنين سيجدون دائما طرق أخرى للالتفاف إن كان من طريق البنوك أو وسائل أخرى. ورأينا الرد مثلا حتى يعني

0: إذا شفنا الرد على العقوبات، وهذه ليست أول عقوبات، الشهر الماضي كان أيضا عقوبات من الاتحاد الأوروبي، المستوطنين وقادة المستوطنين يستمرون في التصعيد، يعني الرد يكون من قبل المستوطنين بالتصعيد بالعنف واستمرار الاستيطان. يعني حتى يوم أمس مثلا هناك كان في حرق لأراضي قرية الطيبة، وهي معروفة قرية مسيحية، وهذا يعني يوجد رمزية أن أيضا رد، يعني رغم أن قرية الطيبة تدخل بها العديد من الدبلوماسيين والدول، حتى السفير الأمريكي زارها، فكان الرد أن نرد يعني أيضا على قرية لديها نوعا ما من الاهتمام الإعلامي والدبلوماسي. فالمستوطنين سيستمرون في التصعيد. السؤال هو كيف يمكن استغلال هذه العقوبات وفرض مزيد من العقوبات حتى يكون هناك رادع حقيقي لممارسات التطهير العرقي، وهذا يعني ما قالته المقررة الأممية في تقرير لها مؤخرا فرانشيسكا ألبانيزي حول ما يجر في الأراضي المحتلة.
1: أستاذ ربيع، يعني أتحدث وإياك والتداعيات تزأبق أمامي وأنت تتحدث وإياي من لندن، ولندن كانت قاب قوسين أو أدنى ما قبل سنوات حينما كانت سيبي ليفني وزيرة الخارجية، والتي هددت بالاعتقال هناك في لندن حينما هبطت الطائرة التي أقلتها في هذه الأراضي البريطانية. هل نموذج من هذا القبيل قد يتحقق بشكل أو بآخر من قبل أوساط دولية؟
0: هذا النموذج قد يتحقق في حال يعني كان هناك دعوات مرفوعة في بعض المحاكم، يعني هناك بعض الدول تسمح في تنفيذ مثل هذه الاعتقالات في حال وجود يعني دعوة مرفوعة. وقد شهد، وليس فقط سيبي ليفني، يعني حصل مع يعني شخصيات أخرى، ويعني هناك العديد من المسؤولين الإسرائيليين أيضا أحيانا يترددون على زيارة بعض الدول، وهذا أيضا يرتبط بمواقف الحكومات هذه، يعني في حال قررت تصعيد تعاملها مع الحكومة الإسرائيلية بسبب كل واقع الاستيطان والفصل العنصري والإبادة المستمرة في غزة، قد يكون هناك إجراء. يعني رأينا إسبانيا مثلا، إسبانيا صوت متقدم في الاتحاد الأوروبي تريد يعني فرض المزيد من العقوبات، وطرحت موضوع فك الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وهذا يرتبط أيضا بالانتخابات التي ستكون يعني في عدد من الدول، مثلا فرنسا الآن السنة القادمة هناك انتخابات، ومرشح صار يعني الراديكالي لديه حظوظ كبيرة وهو معروف بموقفه المناصرة لفلسطين. أيضا في بريطانيا يعني نظام الحزبين ينهار، وحزب العمال يتراجع بشكل كبير بسبب مواقفه من غزة، والرأي العام يعني لم يتوقف. أنا يعني موجود هنا منذ سنوات، منذ بدء الحرب على غزة لم تتوقف الحراك في الشوارع والمظاهرات والحراك يعني بمختلف أوجه، ليس فقط في الشارع من خلال النقابات والنواب يعني والحملات الشعبية الصغيرة، حتى في بلدات يعني تكون لا تسمع عنها لا تعرف عنها تجد مجموعات هناك تنشط من أجل الحقوق الفلسطينية. فهذا كله سيكون له تأثير في السنوات القادمة في حال استمر وتحول إلى يعني سياسات حكومية، وهذا ما يعني يسبق له لتكون هذه يعني العقوبات بداية نحو شيء ما لردع الحالة.
1: أود أستاذ ربيع سؤال أخير، يعني أنت تتواجد في هذه الديار سنوات طوال وتستطيع أن تقوم بالمقارنة، أن تقوم بترسيم المقارنة أمامنا. يعني في الولايات المتحدة الرأي العام يميل ضد إسرائيل أكثر فأكثر في الفترات الأخيرة، على نقيض من رجال السياسة من الكابيتول أو من البيت الأبيض، رغم أن حتى ترامب بدأ يستخدم ألفاظ قاسية ضد إسرائيل وعينيا ضد بنيامين نتنياهو. مقارنة مع ما وجدته في السنوات الأخيرة ومع الأوضاع الآن، هل ساءت المعاملة الأوروبية دعني أقول مع إسرائيل إلى حد كبير وبشكل منقطع النظير؟ هل نستطيع هكذا توصيف الأمر؟
0: لا يعني على المستوى الرسمي لا أستطيع أن أقول هناك تحول يعني كبير ويعني منقطع النظير بالنسبة يعني للاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم، أنهم الحكومة الإسرائيلية يعني يوجد فيها عناصر متطرفة

0: يمين نتنياهو يميل نحو الحروب، نفضل يعني شيء مختلف. لكن كان هناك أيضا في السابق يعني حكومات مختلفة والاحتلال استمر. أما على صعيد الرأي العام وصورة إسرائيل، هذا يعني حتى يعني الدراسات الإسرائيلية تتحدث عنها، كم يعني تضررت علاقة يعني إسرائيل بالرأي العام الدولي وصورتها حتى في الولايات المتحدة. يعني استطلاعات الرأي التي تصدر كل يعني فترة تقول بالتراجع يعني تأييد إسرائيل، حتى في أوساط الجمهوريين يعني المعقل التاريخي المسيحيين الصهيونيين أيضا، يعني هناك شخصيات بدأت تتساءل لماذا نعطي الأولوية لإسرائيل وندفع من أموال ضرائبنا ونورد السلاح وكل ذلك على حسب. هذا الأصوات بدأت يعني تخرج بشكل كبير وبدأت يعني تنعكس داخل يعني أيضا ليس فقط النفسية والرأي العام، أيضا داخل الأحزاب داخل الخارطة السياسية. يعني موضوع غزة الآن أصبح قضية مركزية في أنماط التصويت في العديد من الدول الأوروبية. هذا الموضوع يعني لم يعد يعني مع أنه قضية خارجية، بس بالنسبة للكثيرين أصبح قضية داخلية في هذه الدول. هنا في بريطانيا قبل شهر كان انتخابات محلية يعني على مستوى وطني، تراجع حزب العمال بشكل تاريخي لأول مرة. يعني واحدة من الأسباب كانت تشير إلى موضوع موقفهم من حرب الإبادة على غزة.
1: نعم وتبقى
0: فهذا يعني مؤشر لما قد يكون في السنوات القادمة يعني بالنسبة لإسرائيل. وبالنسبة إذا استطاعت القوى اليسارية والمؤيدة للحقوق الفلسطينية في الوصول إلى الحكم ويعني فرض المزيد من العقوبات، حتى يعني وهي يعني عقوبات تعتبر يعني موضوع سلمي في محاولة يعني
1: وطبعا يبقى السؤال إلى أي مدى يعني يستطيع الشارع بأن يؤثر على متخذي القرارات في هذه الدول. هذه هي كانه الحقيقة عمليا لتغيير الديسكيت أكثر فأكثر من قبل أولئك الذين يتخذون هذه القرارات ولا يتحدثون عنها فقط. أشكرك الأستاذ ربيع عيد وتمتعت كثيرا بتحليلك. شكرا.
2: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90، مشروب خفيف بريغات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90، الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء.
2: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90. شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90. مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90. شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90. بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90. جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحمله حتى 13/6. خاضع لشروط الحمله.
3: من مجموعه المشهداوي.
4: لكل الدهانين ومقاولي التشطيب هذا وقتكو. بس في طه عربي سوبر كريل 18 لتر من طنبور بسعر لا يصدق 209 شيكل بس، وكمان أسعار بتجنن على الجمار سيد والماجيك بوند. بطه عربي الخدمة ممتازة والأسعار ما بتتكرر. تنسوش المتابعة على الانستغرام. تعالوا استغلوا العرض قبل ما يخلص. للتواصل

0: 054-6480 وعبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربي وأولاده، اسم تعتمد عليه، خاضع لشروط الحملة.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
1: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
3: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى يوم جديد مع زهير بهلول.

0: المونديال سينطلق غدا، والكرنفال الكروي يعني يهيمن على جميعنا خلال هذا الشهر من المباريات التي ستجرى في 3 دول: الولايات المتحدة، المكسيك وكندا. ونود أن نقول سلامات الأستاذ نبيل سلامي. معنا نبيل؟
1: معك سمير.
0: سمير عيسى معنا؟
1: نعم.
0: سلامات سمير، احكي بصوتك ولكن انتحل شخصية نبيل سلامي.
1: صعب جدا ان تنتحل شخصية نبيل سلامي.
0: طفرة بلا شك. كيف تستعد سمير عيسى إلى المونديال؟
1: والله أعتقد أنه المونديال هو أجمل حدث قد يحدث في هذا هاي السنة. كل مونديال في له مفاجآته، في له مبارياته الخاصة. هذا المونديال يمتاز أنه فيه 8 فرق من المجتمع العربي، يعني
0: من العالم العربي.
1: نعم، من العالم العربي.
0: لا بس سألتك سمير، أنت يعني كيف تستعد لهذا المونديال؟ يعني أنا بدي بشكل شخصي ترسم لي برامجك لهذا الشهر.
1: يعني أنا بصراحة بدي أتفرغ كليا خلال 39 يوم فقط لمباريات كرة قدم. بدي أحضر أكبر عدد ممكن من المباريات. بدي هدوء تام يكون يسود في البيت، يعني المرة بتقدر تكون بريت البيت. وحتى لو بدها تزعل يعني وتقعد انت على 39 يوم نصلحها بعدين. المهم يكون في، أنا من النوع اللي بحب أحضر اللعب لحالي، بحط ورقة وقلم دائما بسجل نقاط جدا مهمة في كرة القدم، لأنه كرة القدم هو عالم واسع كل يوم بنتعلم فيه شيء جديد.
0: زاهي أرملي سلامات.
2: سلامات غير لسمير ولا نبيل أكيد.
0: طب زاهي انت بتشتغل، يعني كيف بدك توفق؟ بتعرف هذا سؤال تقليدي عربي تقليدي، كيف بدك توفق بين مشاهدة المباريات بساعات غير مألوفة مع العمل ومع كونك يعني يترتب عليك بين ان تكون حيويا ونشيطا؟
2: اكيد انا بتأدي المونديال هذا هو راح يكون صعب على اغلب الناس، يعني بالاساس للمشجعين الرياضة لكل الفرق وللمنتخبات، لأنه ساعات مش احنا قاعدين بس محللين وقاعدين، انما بنشتغل. وراح يكون في ساعات اللي هي 4 الصبح و2 الصبح و12 بالليل، فكلها راح يكون لها تأثير.
0: ولكن نستطيع ان نتكهن زاهي بانه في مباريات تجرى حتى في ساعات من هذا القبيل اللي هي ساعات مستحيلة، ولكن لا نستطيع نحن الذين نعشق الرياضة والكرة ألا نشاهد هذه المباريات حتى لو أجريت في الساعة 4 فجرا.
2: أكيد يعني بدون شك إنه المونديال هذا راح يكون صعب على كل الناس زي ما قلت أنا بنهاية الأمر. ساعات من غير يعني لو الإشي بنعمل بأوروبا أنا بتأدي هو أفضل وأحسن، أو بنعمل بقطر بآسيا هي أفضل وأحسن
0: لإلنا
2: لأغلب المناطق، تعال نقول لأغلب الدول في العالم. الساعات هاي بأوروبا أو بآسيا هي أهون شوي ما هي بأمريكا. أمريكا في اختلاف زمني كبير بيننا وبينهن. أساس هيك يعني كمان مرة أنا منتخبه هو البرازيل، وأكيد إن شاء الله بتكون الساعة 6 الصبح ولا 4 الصبح بدي أحضرها. في بعمل برنامج معين لكن مش كل المباريات راح أحضرها أكيد يا زوير، بس أكيد. الفرق اللي ممكن أشوف إن هي بالنسبة لي بتعني لي

0: شيخ.
1: سمير سمير من زاهي إلى سمير. سمير أنت كمان مرشحك البرازيل، ولكن دعني أطلب منك وبشكل غير إنساني بأن تكون موضوعيا وأن تقول لي مبدئيا ما هو المنتخب، من هو المنتخب الأكثر جهوزية إلى هذا المونديال؟
0: بطولة أوروبا اللي شاركت فيها البرتغال قدمت كرة قدم تقريبا متكاملة. فرنسا تملك خط هجوم رهيب مكون من ثلاثي رائع، أوليسيه، إمبابي، وديمبلي. أعتقد أنه هدول المنتخبين هن أكثر منتخبات أثبتوا جدارتهم من ناحية قدرات فردية وقدرات جماعية. ولكن الساحرة المستديرة دائما فيها عنصر المفاجأة. ممكن يجيك يعني بطل اليوم فيه في كرة القدم فريق صغير، اليوم تقلصت الفجوات بين
1: في أندردوغ على الورق، ولكن على أرض الواقع ليس كذلك.
0: نعم، أنا أعتقد أن البرتغال، إسبانيا وفرنسا هن الأكثر جهوزية. بدك تأخذ عين الاعتبار كمان البرازيل ومنتخب الأرجنتين، يعني واحد من هدول الفرق سيكون حامل الكأس العالم. بس كمان لا نستطيع أن نستثني منتخب إنجلترا وألمانيا، تاريخ حافل يعني في كرة القدم
1: حافل، ولكن ليس على أي على الأقل بالنسبة لإنجلترا ليس على الساحة ساحة الإنجازات لأنها شحيحة بالنسبة لهذا المنتخب الإنجليزي. زاهي
0: تعرف زهير، بس ملاحظة واحدة، أكثر شيء مؤلم في هذا المونديال عدم وجود المنتخب الإيطالي،
1: رغم أنه في 48 منتخب بيشتركوا إذا أنا مش غلطان.
0: نعم 48 منتخب.
1: 48 زاهي، يعني الرأي العام بيقلل من مكانة وهيبة حامل الكأس الأرجنتين، ليش؟
2: بالعكس، أنا الأكاد لازم الواحد يأخذ احتياط كبير جدا بقضية الأرجنتين. منتخب الأرجنتين يعني فاز بجدارة في المونديال السابق ومع ميسي ومع اللاعبين الموجودين، وبعتد
1: الاسم الحامي ألفاريز في الآونة الأخيرة.
2: المميز بمنتخب الأرجنتين وفريق محارب، مش بس انه بيلعب كره قدم، مش بس عنده ميسي ومش البريه ومش عنده هداف للبريه، بيتادي هذا المنتخب هو كتله وحده. بتلاحظ قديش اللي بيدافعوا وقديش اللي بيحاربوا على كل طابع، على كل الاشياء الممكنه بحياه كره القدم. انه المنتخب الارجنتيني وفريق عنيد، فريق اللي عنده اراده كبيره جدا،
1: ومدرب وايضا مدرب جدير سكالوني. ولكن بعد إذنكم زاهي وسمير بهمش وقفوا واستقبلوا نبيل سلامي، الأستاذ نبيل سلامي.
3: معاذ الله، معاذ الله.
2: أبو فارس
3: نبيل نشان الرياضة وكرة القدم يا سيدي حبيب قلبي.
0: تحياتي أبو فارس، تحياتي
1: نبيل حبيبنا. نبيل باختصار يعني المباريات الاستعداد والإعداد إلى المونديال جرت بكثافة في الآونة الأخيرة، هل هناك جراف معين يعزز رأي هنا ورأي هناك بالنسبة لمنتخبات وحظوظ المنتخبات؟
3: أنا برأيي أخي زوير، برأيي لا، ولا بأي شكل من الأشكال. أنا قلت عدة مرات في برامجنا أنه لا أعول على كل مباراة ودية، لأنه مين هذاك اللاعب اللي بده يستميت ويعمل زي ما بقول سمير عيسى جليتش، يخلص كرة ما تطلعش على الركنية من شان يصاب بشد عضلي
1: ويتعور ويصاب
3: ويتعور مثل ما صار مع نجم نجوم الشباب هذا، لأن كثير بعز علي أنه يترك المونديال إصابة شد عضلي. بتصور أنت
1: مين؟
3: لينارد كارل، نجم شاب ببايرن ميونخ بالمنتخب، لاعب مهاراتي من الطراز الأول، يعني موجع كثير، عمره 18 سنة. يعني بكل الأحوال إحنا يعني الافتتاح راح يكون بالمكسيك، وبنحكي عن الختام راح يكون في نيوجيرسي في الميت لايف. يعني هذا الملعب الاستيكا يمكن الوحيد بالعالم اللي هاي اللي ثالث مرة يعني يستضيف نسخة كأس عالم من تبع.
1: صحيح
3: بالسبعين وبالستة وثمانين إذا بتذكر زهير. ملعب هائل جدا، يعني انبنى من 66، تخيل. أنا بذكر لعبوا فيه على هذا الملعب البرازيلي،
1: مش 66 70 أصدق،
3: لا أنا بحكي انبنى في 66.
1: أوكي.
3: وأول مباراة كبيرة، يعني هذا أكبر ملعب في أمريكا بعد الماراكانا بتصور. يعني مباراة البرازيل والمكسيك بال 68 بعد ما بنوه بسنتين كان فيها 119 ألف مشاهد، تخيل أنت هذا.
1: وكانت المباريات في غوادالخارا وما إلى ذلك، من
3: وادي الحجارة، دير بالك وادي الحجارة هو وادي الحجارة.
1: نعم
0: شارك المنتخب العراقي في هذه البطولة.

0: بدون شك نعم كانت العراق ورجعت العراق هناك. ما بعرف كيف احنا حكينا من يومين كمان على قضية يعني قضية دخول الجماهير ودخول الفرق والمنتخبات. في عيب وفي خلل بالإدارة الأمريكية. لا يعقل أنه كل منتخب توقفه 5-6 ساعات إذا جاي من قارة أفريقية أو أصوله عربية. مش معقول يا أخي.
1: طيب بدي أسأل, بدي أسأل زاهي, زاهي أرملي سؤال حرج. زاهي يعني في حال اندلاع حرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة, في حال اندلاع حرب من هذا القبيل, إلى أي مدى قد تؤثر هذه التطورات إن نجمت وإن تحققت معاذ الله طبعا مليون مرة على المونديال؟
2: هذا شك غير انه قضية السياسة احنا بايدين شوي عنها من حب الرياضة ومن حب المونديال, لكن بدون ادنى شك اذا احنا موجودين في حرب يعني بدون ادنى شك دولة اسرائيل موجودة بحالة حرب صارها 3 سنين وحالة حرب مع ايران وامريكا مع حالة حرب مع ايران. في تأثير كبير جدا. وانت اذا بتسأل بتقول لي ليش في تأشيرات على المنتخبات الافريقية والاسيوية اللي مش عم بيقدروا يفوتوا بسرعة, هاي هي اسم من الوضع الموجود
1: من مخلفات الحرب او اجواء الحرب
2: بالضبط. يعني عشان هيك يعني تخيل انه قضيه الحرب بتعيق على قضيه الرياضه, وانا باعتقادي هذا ما كانش لازم يكون, ما كانش لازم يصير, لكن للاسف الشديد هذا الوضع اليوم.
1: هات تسمع راي نبيل بالنسبه لهذا الموضوع.
3: انا مجبور اقول في هذا المضمون كلمه, هاي سياسه التمييز والاجحاف بحق من هو ليس بابيض, هذه السياسة الأمريكية. أعتقد أنه لا يعقل أنك أنت تعزم منتخب يشارك في بطولة العالم وتوقفه 6 ساعات و7 ساعات, بينما إذا نفات المنتخب الهولندي أو البريطاني يفوتوا دخلة الملوك.
1: هذه
3: وصمة عار, إجحاف وتمييز واضح جدا بغض النظر يعني عن الحرب القائمة بين إيران وبين
1: نبيل نسمع الأستاذ نبيل.
0: دكتور حتى لو كان منتخب هولندا ومعهم لاعب من أصول صومالية أو سودانية أو مولود هناك برضه بدهم يوقفوه. أنا بذكر شاول مفاز وزير دفاع إسرائيل بنيويورك بعد أحداث 11 سبتمبر كل شيء تغير للأسف الشديد, بس إيش منه يعني؟ هنا في رياضة وفي منتخب جاي كله نجوم عالميين ومعروفين, ليه بتفتش فيه بتنقعوا 7 ساعات بالغرفة غاز مغلبط يعني
1: تغلغل السياسة و
0: خصوصيات وعين. أنا بقول والخوف أنا لا أستبعد حدث إرهابي صغير يعني اللي يعني كيف إيران تتعمل لها شغلة حتى تخطف الأنظار وتخرب على ترامب بدي يحتفل بعيد ميلاده 14 شهر وبحضر حاله للنهائي ويا خوف قلبي ما كمان يطلب إنه هو يسلم الكاس يعني
1: احتفل أنت وياه لحالكم نبيل. السؤال الآن هو يعني نبدأ بسمير, نهاية عهد ميسي وعهد رونالدو ولا ربما عهد أيضا نيمار يعني إن ضمنا للثلاثية الأسطورية.
3: نعم بدون شك
0: أشطبه
3: بطول المونديال هو منصة شرف لاعتزال لاعبين قدموا الكثير لكرة القدم, هو كمان منصة لإبراز القدرات القادمة. أوليسي MPV طبعا صار معروف للكل, ولكن هناك أعتقد أنه راح يكون في عناصر مفاجئة جدا وراح نشوف انتقالات من فرق صغيرة بين هلالين إلى فرق كبيرة. أعتقد أنه ميسي ورونالدو بيستحقوا المونديال أنه يكون منصة شرف
1: لاعتزالهم,
3: وهذا اللي راح يصير, راح يعتزلوا كرة القدم خاصة في المنتخبات. باعتقادي شيء مشرف لميسي ولرونالدو أنه يعتزلوا من خلال المونديال.
0: آخر تصريح كان لرونالدو الليلة أو وجه الصبح اليوم أنه أنا قادر على أني أشارك في المونديال القادم.
1: لا صارت كتير هيك.
0: لا والله أنا قرأت الصبح قبل ساعة.
1: لا يعني أنا ما
0: أنه قادر على أنه يلعب
1: أنا ما قلت أنه يعني تقريرك غير سليم. أنا بقول أنه الإدلاء بهذا التصريح من قبله هو غير سليم لأنه خلاص 41 عام بزيادة. على كل حال سنكون خلال هذا الشهر وإياكم, ونأمل أن يتمتع الجميع بمونديال ناجع وناجح وملهب وطبعا مليء بالإلهام والاستهلاك.
3: ما تعول على الفوز بهذه البطولة
1: أنت؟ أنا يعني أنا مش موضوع بهذا السؤال لأنه أنا بحب البرازيل وبنتي اشترت بلوزة للبرازيل وبدها تشتري البلوزة لإلي, فإذا جيت لعنا وشرفتنا بتلاقينا برازيليين 100%.
3: أنا شايف إنه كله كلياتنا برازيليين.
2: أنا اليوم فطرة

0: في الاستوديو بإني لا أستعين ولا بأي وسائل. المنتخب المنتخب البرازيلي لعام 1970 الحارس المرمى كان فيليكس، الظهير الأيمن روبرتو ألبرتو كارلوس، في خط الدفاع أيضا بريتو وبياتسا، وفي الدفاع الأيسر كان إيفيرالدو، في خط الوسط للبرازيل كان كلودو والدو وغيرسون وريفيلينو، وفي خط الهجوم جايرزينيو بيلي وتوستاو. ما استعنا ولا بأي شيء، هي شاهدتي أمام أكبر قضاة في إسرائيل.
1: إيش بدك يطلع منك زهير لما عمرك لما عمرك بعده لما عمرك أنت مش الزمني عمرك بعده 35 سنة يعني.
0: ويا نبيل نبيل حبيبي أنت حبيبي نبيل. شكرا زاهي أرملي، شكرا سمير عيسى والأستاذ نبيل سلامي،
1: إلى اللقاء.
0: وهكذا نقفل ملف هذا البرنامج بتوقيع ليليان حاج. ياسمين عابد قضت هذا البرنامج من غرفة التحرير، أشرف على البرنامج الأستاذ جاك خوري، ياسمين غميت في غرفة الأخبار. شكراً.

0: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكم بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: سخنين راح تلمع لمع.
5: السامع عيالي من الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وأيضا لدينا طنبور ونيرلات بأرخص الأسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحملة.
6: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الحادية عشرة صباحاً في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. قدمت لائحة اتهام ضد فتى يبلغ من العمر نحو 16 عاماً من سكان منطقة الجليل على خلفية قيامه باقتحام منزل عائلته وسرقة خزنة تحتوي على 12 ألف شيكل وجوازات سفر وذهب. ونسبت لائحة الاتهام للفتى تهمة اقتحام منزل والسرقة والتهديد وإلحاق أضرار بممتلكات بشكل متعمد. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن إسرائيل قتلت 3 أشخاص في غارات جوية استهدفت جنوب لبنان صباح اليوم. وبحسب التقارير الواردة، يستهدف الجيش الإسرائيلي في هذه الأثناء بلدات صرية وحمين الفوقة والغسانية بعد تحذيرات بإخلاء هذه المناطق. وقال الجيش أنه يعمل بقوة في هذه المناطق ردا على خروقات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. هذا وشن الجيش صباح اليوم هجمات جوية جديدة على مدينة صور بعد يوم من إصدار أمر إخلاء يشمل كامل المدينة والمناطق المحيطة. في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك عن اغتيال خضر الجماصي المسؤول عن منظومة تحويل الأموال في حركة حماس ونائبه محمد الحرازين في غارة استهدفت شمال قطاع غزة الأحد الماضي. وبحسب البيان الإسرائيلي، كان الاثنان يديران عمليات تحويل أموال بملايين الدولارات لدعم أنشطة الحركة في القطاع. على صعيد متصل، أفادت تقارير إسرائيلية بأن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير وافق على خطط لاستئناف العملية العسكرية في قطاع غزة. ولفتت التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال العودة إلى قتال واسع النطاق في قطاع غزة على خلفية وقف إطلاق النار في ساحتي إيران ولبنان. نفذت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات العسكرية ضد مواقع إيرانية ردا على إسقاط طائرة مروحية أمريكية، وشملت الغارات الأمريكية مواقع ومنشآت إيرانية مختلفة. من جانبها، ردت إيران باستهداف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن. وأدنت الخارجية الإيرانية الهجوم الأمريكي وأكدت على حق الرد والدفاع عن النفس، محملة دول الخليج المسؤولية القانونية والأخلاقية. في السياق، قال وزير الأمن السابق يوآف جالانت إنه كان يتوجب على إسرائيل أن تتحرك عسكريا لإخراج اليورانيوم المخصب من إيران خلال فترة المواجهة. واعتبر جالانت أن خطوة كهذه كانت كفيلة بالقضاء على البرنامج النووي الإيراني، وأكد أن القدرات اللازمة لتنفيذ هذه العملية كانت متوفرة لدى الجيشين الأمريكي والإسرائيلي. أعلنت الشرطة في جنوب إفريقيا اليوم مقتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 9 آخرين في حادث إطلاق نار وقع في حي شرق مدينة جوهانسبورغ. وأوضحت الشرطة في بيان أن مسلحين هاجموا حيا عشوائيا وأطلقوا النار على عدة مواقع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى قبل أن يفروا من المكان. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 27، تل أبيب وفا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وين ما كنتوا. تحياتنا لكم جميعا. حلقة جديدة بتطلع عليكم اليوم من بيت العيلة عبر إذاعة الشمس على 98.1 و101 FM. معكم رح نكون لغاية الساعة 1. كيفكم؟ شو عاملين؟ كل اللي هيك على الطرقات من لكم طريق السلامة دائما لكم، كل متواجدين بأعمالهم يعطيكم العافية. إن شاء الله نهار هيك بيكون حلو خفيف لطيف لذيذ عليكم وممتع كمان، هيك نحاول نعملكم أجواء هيك مهضومة لحتى تتسلوا أكتر كمان. ولكل ربات البيوت اللي دائما دائما هيك بحس إذاعة الشمس عندكم فول فوليوم من البيت بالساحة برا، الشمسات، فنجان الركوة، القهوة أو فنجان النسكافيه هيك، والأحاديث ويلا قديش بيننا أو بيني وبينك، تعي احكي لك وما بعرف شو، وما في أروع من هيك يا جماعة. يلا تعا هيك نقلكن شو رأيكن تكونوا معنا وشو رأيكن هيك في الفوليوم للإذاعة. صباح الخير. يلا اخترت لكم أنغام اليوم على فكرة افتتاحية مشوارنا وبرنامجنا، وهيدي الأغنية الحلوة أنا بحبها، تعال نسمعها سوا. رانيا العالم من وراء المايك، خليل حداد، ابتهال حسن، ليليان حاج، طاقم العمل لليوم.

يلا أنغام رفقتنا وكانت مع افتتاحية مشوارنا اليوم أغنية جميلة جدا على فكرة بين البنين. طيب تعال نروح لفاصل لأنه بعد الفاصل رح نبدأ المشوار اليوم ورح نبدأ مع فقرات برنامجنا على فكرة. فقراتنا اليوم وحلقة اليوم روعة ورائعة قديش بتكون. رح تكون بأجواء بيتنا لليوم بس بعد الفاصل.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء.
2: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
3: مش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: كرمي إيل والمنطقة، أنتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرمي إيل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرمي إيل، المنطقة الصناعية، شارع حاروش 38. شانغان.
6: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
7: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

يلا صح هيك. بس بداية هيك حطكم بفقراتنا لليوم وحلقتنا لليوم. رح نحكي كيف ممكن نكون بجانب أولادنا وكيف ممكن نعلم أولادنا التعامل مع الإخفاقات اللي بيواجهوها بحياتهم. كمان موضوع آخر بدنا نحكي شوي عن كل قضية التعامل بأوقات الخوف ومهمية

القصص أساساً لما بخاف الطفل، على أي اقتراحات اليوم عم نروح، على أي قصص اليوم اللي ممكن تساعد أطفالنا بأوقات الخوف؟ بدنا نروح نحكي كمان على نظام الطيبات اللي أصبح اليوم طبعاً هيك يعني تريندي أكتر، عم بينتشر بشكل كتير كبير. شو هو هيدا النظام وأساساً على شو بيستند هيدا النظام؟ بدنا نحكي عنه كمان. بدنا نحكي شوي عن التطبيقات الآمنة والتطبيقات غير الآمنة لإلنا جميعا، وبدنا أيضا نحكي كمان عن بيئة العمل المنهكة، يعني اللي كتير ممكن ترهقنا، تأثر علينا، كيف ممكن نتعامل مع هيدا الموضوع. كتير اشياء مهمة هيك بتلمسنا يوميا وبتخص حياتنا اليومية رح نتناولها لليوم ورح نحكي عنها لليوم. وبداية حلقتنا لليوم بدنا نحكي عن أولادنا وكيفية التعامل مع إخفاقات، كيف منعلمهم كيف يتعاملوا مع الإخفاقات، كيف ممكن هذا الإخفاق يكون هيك فعلا يعني طريق ممكن أو مسار لأنه يدفعوا لحتى يحاول وياخد قوة ولحتى يوصل لطريقه. كتير تفاصيل بعد شوي.

يلا بمشوار الحياة هيك منخطط، منجتهد، منرسم لأولادنا طريق مفروش بالنجاح والتميز. ولكن ماذا لو تعثرت هذه الخطى؟ ماذا لو واجه الطفل أو الشاب إخفاق معين بالدراسة، بعلاقاته، بخسارة مثلا برياضة معينة، أو تراجع ممكن يكون بحلم كان يطمح له؟ كأولياء أمور نحن غريزتنا أساسا بتدفعنا لحمايتهم من الألم، وأحيانا هيك ممكن نرتكب خطأ أكبر لما منضغط عليهم لحتى يكونوا دائما مثاليين. بس الحقيقة والواقع بيقولوا أنه الإخفاق، أو ما بعرف إذا ممكن يكون فشل، هو مش فشل طبعا وأنا ما بحب هذه الكلمة، ولكن هيدا منه نهاية العالم، لأنه بل هو ممكن نقول عنه أولى خطوات التعلم. كيف ممكن نحول هذا الإخفاق لوقود للنجاح؟ كيف نبني المرونة النفسية عند أولادنا لحتى يوقفوا أقوى بعد كل عثرة ممكن يكونوا موجودين فيها؟ وكيف نتصرف نحن كأباء وكأمهات من دون ما نزيد من إحباطهم؟ يسعدني طبعا أن أستضيف اليوم لحتى نناقش هذا الموضوع الحساس ضيفتي أسرار كيال، باحثة واختصاصية نفسية وتربوية. تحياتي لإلك أسرار، أهلا وسهلا فيك أسرار. أهلا وسهلا فيك.

0: هلا عم بسمعك. اهلا وسهلا فيك، تحياتي لك. شكرا، يزيدك. بالبداية تعال نشوف هيك نحن وياك اليوم جيل اليوم، لأنه جيل اليوم طبعا بيختلف عن الأجيال السابقة. تعال نشوف كيف بيشوف اليوم الجيل الجديد الإخفاق أو إذا في فشل اليوم بحياته، هل نظرته لهيد الأمور بتختلف عن نظرتنا نحن كأولياء أمور أو كأجيال سابقة؟
1: ممكن تختلف على المستوى الإدراكي، بمعنى مستوى المعرفة عمليا، على مستوى المعلومات كيف بحاولوا يعرفوا أنه لما الأشياء ما تزبطش يصير إخفاق، أو بين مزدوجين مرة كتير بحكوا للموضوع هذا فشل. واللي أنا بتفق معك وما بوافق على هذه التسمية، ويمكن هلأ نحكي ليش، بس
0: واو حلو حبيت.
1: بحاولوا يعني يعملوا تعريفات معينة من خلال تواصلهم مع بعض، من خلال السوشيال ميديا يمكن، لكن بالأساس غالبا نوعية تعاطي الطفل أو المراهق أو الشاب مع مسألة لما الأشياء ما تزبطش كتير مربوطة بكيف أهلهم بتعاملوا مع الموضوع، وغالبا تعريفاتهم للأمور على المستوى العاطفي الانفعالي. يعني ممكن بتلاقي حالنا أو منلاقي شباب أو ناس عم بيقولوا لحالهم أوكي أنا ما زبطتش بدي أشد حالي، بس على المستوى الانفعالي بلاقي حاله مش قادر يجند موارده أو قواه النفسية لحتى يعمل الخطوة اللي بعدها. هذا الجانب الانفعالي العاطفي اللي مش عارف حاله ليه مش قادر يسيطر، أو ليه عم بفلت منه أو عم بيعصب أو كذا، هذا مناخده بشكل لا واعي من أهلنا وبحسب التعريفات اللي حطوها الأهل. فلاقي كتير مرات منلاقي تناقض عند يعني بنشوفه إحنا على شكل تناقض، زي كأنه بنحكي مع أولادنا بنلاقيهم بدهم يشدوا حالهم على المستوى المعرفي على المستوى المعلوماتي، لكن بس يجوا يعمل يطبقوا الموضوع كل عواطفهم وقواهم النفسية مش قادرة تتجند لحتى يعملوا هاي الخطوات، عشان هذا التنافر اللي بنسميه بين شو ورثوا مننا ومن انفعالاتنا احنا وبين تعريفاتنا احنا، وبين شو هن عم بجربوا يقنعوا حالهم او عم جرب نقنعهم على المستوى المعرفي.
0: طيب تعقلي لي اول شيء ليش كلمه فشل هي بتحسيها كلمه كتير قاسية؟ يعني ما بين الفشل او كلمات اخرى في فرق كتير كبير.
1: هي كلمة فعلا قاسية وجائرة، لأنها ما توصف يعني الوضع نفسه، وضع لما الأشياء ما تزبطش بشكل اللي صحيح. هو مناسب، لأنه عمليا بين أي محاولة في الدنيا لموضوع أنه يزبط أو ما يزبط، في سكيل، في زي كأنه مجال كامل من الأشياء اللي بتخلينا أكثر، يعني إلا ما يكون شخص يتعلم كتير أشياء على الطريق لحتى لو أنه الموضوع ما زبط معه هلأ. فمسألة أنه الدنيا تقاس بشكل ثنائي، أنه أو أبيض أو أسود، أو ناجح أو فاشل، هي معرفة جدا جديدة، يعني حديثة بس بالمئتين سنة الأخيرة، 150 سنة الأخيرة، اللي كمان الغرب وكمان رأس مالية كتير حطوها، بس إحنا كمجتمعات اللي عنا إرث نفسي، وهذا عمليا هيك الموضوع اللي أنا بجرب أبحثه، المجتمع الفلسطيني في 48 وجزء كبير من المجتمعات العربية، عنا إرث نفسي بيهيئنا أنه نتبنى هذا التفكير الثنائي، أنه الأشياء هي أو منيحة أو عاطلة تماما، الدنيا هي أو نجح كامل أو فشل كامل. لكن إذا بنشوف على كل مجال بحياتنا مش عن جد هيك الموضوع، أي مجال منحاول نكتسب أي نوع معرفة فيه أو تجربة فيه، إلا ما نكون أخذنا فيه خبرات، حتى لو المحصلة كانت أنا ما زبطتش هاي المرة. فكتير أنا كمان بتدخلاتي، بس كمان بشغلي مع الأهل، بحاول دايما أغير كلمة فشل أو نجاح لكلمة زبطت أو مزبطتش. أوكي فهي المرة مزبطتش، بدك تحاول نفكر
0: صحيح. طيب تعال روح نحن وياك هيك شوي لحتى نحكي كيف ممكن نخلص أولادنا، أو كيف ممكن نساعدهم على تخطي هيدا الموضوع. يعني هيدا الشيء أو هذا الإخفاق بشيء معين لا شك بحد ذاته ممكن يكون عائق اللي بيمنع أولادنا من المحاولة ومن تجربة إشياء جديدة. تعال نشوف كيف ممكن نخلصهم من هذا الموضوع أو نساعدهم على تخطي هذا الموضوع.
1: حلو. هي بالأساس المساهمة تبعتنا غالبا هي مساهمة عاطفية، بمعنى زي كيف حكيت هيك في البداية، إحنا منحاول نمنع الألم عن أولادنا، فمنقوم منحاول زي كانوا أو منشد عليهم زيادة لا يعملوا أشياء وما يحسوش بتجارب اللي ما تزبط، ما يحسوا الألم اللي نابع من إنه لما تجارب ما تزبط أو بين

0: وجن تفشل. فمنقوم أو منحاول ننسيهم هاي التجربة، نعمل أشياء تانية. والقصة هي أنه ما هذا عمليا هاي تجربة اللي هي شوي واهمة، لأنه على المستوى الإنساني التجارب العاطفية أكيد رح يدخل فيها أشياء متزبطش، أكيد ألم، أكيد خوف، أكيد حزن، وأكيد فرح وعجقة وانبساط وكتير أشياء حلوة، تمام؟ لكن ما منقدر نعمل منع لا تجارب معين عن أولادنا. المساهمة تبعتنا بتكون بكيف هم داخليا يقدروا يتعاطوا مع كل واحدة من هاي التجارب والمشاعر اللي ممكن تنبع عندهم. فاللي ممكن عمليا نعمله هيك، بعرفش قدرت أفكر بخمس شغلات، بس الأولى منهم والأساسية هي أنه انطباع الأطفال عن العالم وكمان برفقهم كشباب وكبالغين بحياتهم، هو انطباعهم عن العالم بتشكل من خلال انطباعنا إحنا عن العالم. فلما كتير مهم إحنا كأهل كخطوة أولى وأهم خطوة نراجع مفهومنا إحنا عن شو يعني الأشياء لما تزبط ولما ما تزبط. ردات فعلنا، هل أنا بحاول أقول لابني إنه لا كل شيء تمام، بس هو بيشوفني قاعدة بعيط وعالمي بنهار لما أنا ما يزبطش معي شيء؟ فهذه بتكون أبلغ من كتير نصائح ممكن أعطيها على المستوى المعرفي الكلامي، بس هو شايف إنه عمليا محاولاته عم بتشكل سعادتي أو حزني بالدنيا، تمام؟ ففي هون إشي اللي كتير مهم نعرف إنه إذا طفلي عم بمرق تحدي أو ابني عم بمرق تحدي، هو بحاجة إني أساعده يحتوي مشاعره تجاه التجربة، وبحاجة إني أنا أشجعه لأنه أنا أهله مش هو أهلي.
1: صحيح
0: صحيح. فهيك إنه هذه أول خطوة. خطوة تانية بفكر إن كتير مهم نعملها هي إنه نكسر الربط بين مدى نجاح تجربة معينة وبين صورة الشخص أو الطفل نفسه. فمثلا إذا زبطت شغلة معه نجرب ما نقول له ممتاز رائع، لأنه هذا شو هو، بس هو هيك دايما، هو دايما طفل رائع وممتاز وإنسان ممتاز. التجربة نفسها إذا زبطت أو ما زبطتش هذا إشي مختلف. فساعتها ممكن لما ما نساعد أطفالنا كمان وهن يدرسوا يعملوا أي إشي الدنيا، مجرب نقول لهم حلو هون زبط معك، فبدك تجرب مثلا هون كمان، أو بس ما أحكي له أنت ساعتها، لأنه بالنسبة له إذا ما زبطتش التجربة معناته أنا مش ممتاز، معناته أنا مش رائع، معناته أنا إنه بتصفي بترتبط.
1: يعني هل قد لغة حوارنا اليومية بالبيت ممكن تأثر يعني
0: جدا، لأنه بترتبط بإشي منسميه الشبكة التفاعلية العصبية. الكلمات اللي بنحكيها هي عمليا بتصفي تحديدا بجيل صغير اللي هي على الجهاز العصبي اللي بنسميه راس ريتيكولار اكتيفيشن سيستم، جزء من الجهاز العصبي. هذا الاوتومات تبعنا شو بنقول له، الموبايل التلقائي، يعني الجهاز التلقائي اللي بيجذب، يعني بنتبه للأشياء في الدنيا. فإذا أنا بستخدم كلمات اللي فيها انتقاص من كيان أو شخص ابني والعكس صحيح، انتباهه بهذا الجانب التلقائي بالرأس رح يصفي رايح على تجنيد الجهاز العصبي هذا لهاي الكلمات.
1: وكأنه تم إنك تمتد، يعني إنك تمتدحي الجهد المبذول أو تطلع على الجهد وتركزي على الجهد المبذول بدل من إنك تركزي على النتيجة.
0: بالضبط. يعني هو بالضبط هيك. يعني هذه خطوة هالقد مهمة، لأنه الكلام بصفي إله عن جد قوة أكبر من ما بنفكر، تحديدا إذا جاي من الأهل وتحديدا بالسنوات الأولى. أنا من السنوات الأولى بالطفولة لحد جيل 5 لـ7 سنين الدماغ الجهاز العصبي تبع أطفالنا أصلا بيشتغل على موجة اللي هي قابلة للاقتراحات جدا. فإذا منكبر طفل على أفكار اللي فيها إحنا مننهار إذا إنجازاتهم ما زبطتش، أو منحكي لهم كلام بمثل شخصهم، هناك ممكن يكون عن جد ضرر صعب بتبنوا
1: في بعد خطوات أسرار ممكن
0: أسرار
1: لأنه وقتي قرب لانتهي. تفضلي.
0: يلا الخطوة الرابعة اللي هي كمان مهمة هي ما أنفيش مشاعر الطفل. يعني عمليا إذا في طفل عم بيقول أنا أو الإنسان إذا بقول هاي شغلة صعبة أنا مش قادر، فنجرب ما نقول له مبلا سهلة أو مبلا قادر، فبجرب أذكره أنه أوكي أنا فاهم أنه شوي صعبة هذه، بس أنت بتقدر يمكن لأنه قبل ضبط معك أشياء تاني، فجرب أذكره بالأشياء التانية اللي هو قدر يعملها. وهي بنسميها زي كأنه اللي هي مربوطة بالخطوة الرابعة اللي هي التذكير بتجارب الاقتدار عند هذا الإنسان أو الطفل. والشغلة الأخيرة اللي ممكن نعملها هي أنه نخلق مساحات تانية. يعني في إشي جميل عملتيه لما قدمت

0: اللقاء لما حكيت عن وجود مساحات مختلفة، اللي مش بالضرورة نقرن إنجاز الطفل بس بمساحة واحدة، بس بالنجاح بالمدرسة. كتير مهم يكون الإنسان قادر موجود بعدة مجالات ويحس الاقتدار بمجالات معينة، عشان إذا واحد علق يتذكر إنه هو مش قيمته صفة صفر أو ولا إشي، هو كمان بضبط معه أشياء تانية. وتحديدا نتيح مساحة للعب الحر، مش قدام شاشات، مش قدام أشياء اللي أطفال فيها مطلقين، وإنما هني بيخلقوا حيز.
1: وجايين هلأ على شهادات نهاية السنة، نصيحتك؟
0: نفس هذه الخطوات بالضبط، نجرب نفهم على الولد وين براف. وين ما ضبطش معه الأشياء، ودايما نعطيه الإمكانية إنه أوكي كيف بنفع، يعني دايما أي محادثة تخلص بكيف وين صار الصعوبة
1: صحيح.
0: عشان كيف المرة الجاية نحط جهود نظبطها. لا يعني الاستنتاج مهم يكون على إنه الأشياء إمبلا بنفع تزبط، بس نشوف وين عشو رح نشتغل
1: صحيح.
0: ودايما تقدير جهدهم زي كيف حكيتي
1: 100%. هيدي نقطة كتير مهمة، شكرا كتير لك أسرار كيال، باحثة واختصاصية نفسية وتربوية، شكرا جزيلا عزيزتي، تحياتي. بنطلع لفاصل، وبعد الفاصل أكيد رح نواصل المشوار، خليكم معنا.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: واحد اثنين تجربة A. واحد اثنين تجربة B.
4: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاجل جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر، نجمي 3414، نجمي 3414.
3: أوكي زبطة تمام،
5: مش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة بـ89.90 شيكل، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 ميل الثلاثة بـ24.90 شيكل، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 بـ49.90 شيكل، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام 1 بـ14.90 شيكل، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام 1 بـ9.90 شيكل، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام بـ19.90 شيكل، الحملة حتى 13.60، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: حكاية عشق من أول رشفي، وفن تحضير القهوة الفاخرة والنكهات الخالصة. بيت البن عبر الويز، بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن، حكاية وفن.
8: أنتم تستمعون إلى بيت العيلة مع رانيا العلم.

0: يلا تاهي نروح لموضوع على فكرة لا يقل أهمية أبداً عن اللي سبقه، يعني موضوع كمان بخص أطفالنا، بس هلأ بدنا نحكي شوي عن كل قضية الخوف هيك وأوقات الخوف اللي عم يمرقوا فيها أطفالنا. يعني هذا الموضوع أنا بقول غاية في الأهمية والعمق، خاصة لما بنحكي عن القصص وأهمية القصص بهيدي الفترة وبهيدي المرحلة، لأنه أنا بقول القصة هي مش مجرد تسلية أو أداة للتسلية، هي بل هي ممكن تكون مساحة آمنة اللي ممكن يعبر فيها الطفل أو من خلالها عن مشاعره ويفهمها حتى كمان من دون خوف من الأحكام. فبرضو لازم كمان نعرف أنه الخوف هو شعور طبيعي، وأكيد هلأ ضيفتنا طبعا رح تحكي لنا عن هذا الموضوع أكتر، ونحاول هيك نسلط الضوء شوي على علاج الخوف بالقصص وكيف ممكن تتحول الكلمات بالقصة لدرع أمان لأطفالنا. فتعال نرحب على الهواء مباشرة لحتى نحكي أكتر عن هذا العالم السحري أنا بسميه مع ضيفتي منى السروجي، لغوية وأخصائية في تربية الطفولة المبكرة ومديرة البحث والتطوير بمشروع الحكاية الشعبية في دارة حنان في الناصرة. أهلا وسهلا فيك منى، تحياتي.
1: أهلا رانيا، أهلا، شكرا.
0: شكرا وأهلا وسهلا فيك. بداية منى تعال نحكي شوي، لما عم نحكي

0: نحكي نحن اليوم على أهمية القصص، لما نحكي عنها أنه القصة ممكن تكون علاج فعلا لأطفالنا ولكل شيء عم يمروه أطفالنا من مشاعر ومن خوف ومن كتير تفاصيل. تعي حكي لي بداية كيف اليوم ممكن تساهم القصة بتفكيك مشاعر الخوف عند الطفل من الناحية النفسية؟
1: القصة مثل ما قلتي والمقدمة تبعتي كثير جميلة، فعلا هي القصة مساحة اللي ممكن فيها الطفل يعبر عن مشاعره. الأطفال الصغار بتماهوا كثير مع شخصيات القصص، بيحسوا بمشاعرها، بيفكروا بأفكارها، وبيحطوا حالهم محلها، محل الشخصيات هاي. فبالتالي هاي هي المساحة الآمنة اللي عم نحكي عنها، لأنه الطفل كثير مرات بيستصعب، مثل احنا الكبار بيستصعب يحكي عن مشاعره، خاصة المشاعر الصعبة زي الغضب، الحزن، الغيرة، الخوف، بيستصعب يحكي عنها بلسان المتكلم أنا، بينما أسهل عليه أنه يحكي عبر أو من خلال شخصيات القصة. فبالتالي لما يحس مع هاي الشخصيات ولما يتماهى معها ولما الشخصية بالقصة بتلاقي طريق وبتلاقي أداة لكيف تتعامل مع هذا الخوف، هذا بحد ذاته هو مسار مساعدة أو مساندة للطفل. الآن كتير مهم، بس يعني لما نحكي إحنا عن القصص نميز بين يعني قصة اللي هي بتدعم الطفل وبتقويه وبتعطيه أدوات نفسية، وبين قصة اللي هي كأنه جاي حتى تساعده بس هي بالآخر محبطة. وفي اليوم هيك ترند يعني إذا بتسمحي لي اللي عم بيسموه أدب أطفال علاجي، وأنا هيك بطلع هنا وهناك على بعض القصص اللي هي تحت هذا المسمى. هي مش قصص علاجية، وهذا محل كتير خطر الواحد اللي هو مش مختص بالأدب العلاجي ولا جاي من هذا العالم يكتب قصة بهذا الاتجاه. لأن القصة المفروض تساعد الطفل هي قصة يعني إلها تعلقون سمات معينة،
0: في إلى مواصفات يعني مواصفات الـ الـ الـ الأمان أكتر. بدي أحكي معك على كل موضوع اختيار القصة المناسبة، بس أنا بديك أنت ذكرتي إنه القصة بتمنح الطفل المسافة الآمنة. هيدا المصطلح كتير لفت نظري اليوم بخلال حديثك بالبداية. تحكي لي لما أنت بتقولي القصة اليوم تمنح الطفل المسافة الآمنة لحتى يتعامل مع خوفه، أوكي، كيف يعني كيف بيصير هيدا الشيء؟
1: شوفي، المسافة الآمنة مثل ما قلت لأنه الطفل بيقدر يفوت على قلب الشخصية، يتماهى معها، يتعاطف معها، يحس بمشاعرها، بس بنفس الوقت هو قادر كمان يطلع يأخذ مسافة من هاي الشخصية، لأنه هاي الشخصية مش بالضبط هي، لأن هنا يعني مش بالضبط هو، الشخصية هاي مش هو، هاي شخصية أخرى إلها حياة تانية بقلب القصة، إلها عالم تاني وبيئة تانية. هنا بتبرز أهمية الوساطة تبعتنا اللي احنا بنسميها الوساطة تبعت الكبار، تبعت القارئ، تبعت ان كانوا الاهل ان كانت المربية. شو يعني وساطة؟ الوساطة هي انه انا اعمل حوار مع الطفل بعد ما يسمع القصة، واحاول اربط بين هاي التجربة اللي الشخصية بتمرقها بالقصة، شخصية اللي خائفة قلقة في قدامها واجهة كذا، وبين خبرة الطفل الحياتية، وبسأله أسئلة مش أسئلة تحقيق، ولكن أسئلة اللي بتحاول إنه تربط القصة بحياة الأطفال وتساعدهم. مثلا لنفرض ممكن أسأل الولد في البداية، ليش الشخصية إكس بالقصة برأيك خايفة؟ من إيش خايفة هي؟ طب كيف بيّن الخوف تبعها بالقصة؟ مرات بتعبير الجسم، مرات بالأقوال، مرات بأفعال معينة،
0: سلوكيات معينة، صحيح.
1: كيف ساعدت حالها بالقصة؟ هاي الشخصية كيف ساعدت حالها؟ راحت حكت للأبو أو الأم أو لأصدقاء، أو عملت تمارين تنفس هاي اللي بنصحوا فيها الكبار والصغار، عملت أي إشي. بنقول الحوار للطفل بعدين، طيب أنت مرة مرقت بوضع حسيت أنك خايف كتير، شو حسيت على جسمك؟ طيب شو عملت بهذا الشعور؟ لمين حكيت؟ شو اللي ساعدك؟ احنا شو عم نعمل بالحوار هذا رانيا؟ احنا عم نرفع من مستوى الوعي العاطفي الذاتي عند الطفل، وعم نفكك، الكلمة استعملتها كتير حلوة، عم نفكك هذا الشعور اللي بخوف الطاغي اللي بيجتاح الطفل أشياء مركبات واقعية. تعال نطلع عليه، تعال نشوفه، من وين جاي هذا؟ شو مسبباته؟ طب كيف بقدر أنا أتعامل معه بشكل واقعي؟ مين بيقدر يساعدني؟ هذا بعطي كمان للطفل الشعور بالأمان.
0: صحيح.
1: فاللي بدي أقوله أنه القصة لحالها مش كافية، في حاجة للمحاورة تبعتنا مع الطفل حتى يقدر يزود كل هذا التعبير والمفاهيم والمشاعر ويربطها بحاله.
0: يعني في ضرورة لقراءة القصة، يعني تنتقلي من قراءة إلى حوار مع الطفل. صحيح. وفي ضرورة كمان لنبرة، أنا عم بسمع منك إنه في دور أول شيء لنبرة الصوت، للغة الجسد أثناء القراءة، كله هيدا ممكن يأثر بإيصال شعور الطمأنينة عند الطفل ويعطيه أكتر يعبر.
1: صح. والأسئلة، يعني الأسئلة اللي هي
0: الحوار
1: مش
0: طبعا.
1: ما الحوار بس أسئلة ما بتضغط الولد وما بتعطي أحكام. تعرف إحنا كمان كثير مرات كأهل أو كمربين يعني بحسن نية، بس لأنه هيك إحنا تربينا، نيجي نقول له ولا يهمك، تخافش ولو، أنت بطل، أنت زلمي، خاصة للصبيان، أنت بطل، فيش إشي بخوف، تعال. هاي العبارات،
0: أو الزلمة ما بيخاف، الزلمة ما بيبكي، وهيدي العبارات فعلا هيدي جدا
1: وهاي عبارات محبطة للأطفال. لأنه بس بتزيد بضائقتهم، بس بتحسسهم أنه هم ضعاف عاجزين، بينما لما إحنا نحاول نفحص أكتر شو عم بيصير فيه بعالمه الداخلي ونحاول ندعمه عن طريق القصة والحوار، الطفل بهدى بروق. فإحنا كنا نحكي كمان رانيا في البداية على أي قصص،
0: مواصفات قصة صحيح.
1: مش كل القصص، يعني
0: صحيح.
1: كثير مهم القصة اللي تتناول موضوع صعب زي الخوف والقلق إنه تنتهي نهاية آمنة عاطفيا للأطفال، لأن آمنة مش معناها إنه شيء بجنن توتة توتة وخلصت لحد توتة وخلص. لا، في تعامل واقعي محترم مع خوف الطفل، في إعطاءه أدوات نفسية من خلال سلوكيات ومن خلال مجرى أحداث القصة وسلوكيات الشخصيات. بس تنتهي نهاية فيها أمل، فيها قوة للأطفال، وهذا كتير مهم بالقصص اللي تتعامل مع هاي المواضيع. طبعاً يعني كمان أنت حكيت كمان جملة كتير مهمة اللي برجع عليها، وبتعطي شرعية للقلق،
0: طبعاً
1: بتعطي شرعية للخوف، إنه هاي مشاعر طبيعية موجودة عند الكبار والصغار بكل الأوقات، إنهم تمرق علينا بالنهار دائماً، فما نخاف من هذا الشعور، ما نخبيه تحت السجادة وندعي إنه إشي تاني، لا لازم نتعامل معه. هدول اللي بفكر النقطتين كتير مهمات.
0: جميل ورائع جدا مثل العادة منى السروجي. ولكن لازم يمكن كمان نفهم انه اي متى، يعني كمان الخوف ممكن يكون طبيعي وغير طبيعي، ندرك اولياء امور انه خوف الطفل يمكن بحاجة اوقات لتدخل اكبر من مجرد قصة، كمان هيدي نقطة مهمة كتير. يمكن
1: 100% يعني اليوم للأسف مع كل اللي مرق على اطفالنا،
0: صحيح،
1: احنا الكبار يعني أكيد بنتنفع، يعني منسوب بالقلق والخوف وبمحلات معينة. ألو؟
0: نعم معكي أنا، تفضلي.
1: سوري أنا انقطع فجأة.
0: لا أكيد معكي.
1: وبمحلات في حالات كتير نعم الخوف صار خوف بحاجة لاستشارة نفسية.
0: صحيح.
1: هذا مش مجالي، بس أكيد الأهل بيقدروا يميزوا
0: وينت. صحيح.
1: الخوف وينت الخوف هذا بشل حياة الأطفال تماما، وفعلا ممكن يؤدي لمظاهر تعرف جسمانية معينة، وينت الخوف هو خوف طبيعي. شوف الأطفال بتعاملوا مع القلق بمناسبات يومية صغيرة ودائمة، قلق من إنه يجي حدا يخدم الروضة يروحه، قلق من إنه خاصة بكل فترات الانتقال، انتقال لروضة جديدة، الانتقال لبستان، لصف أول، انتقال لحارة جديدة، وحيجي يعني القلق هو عنصر مثل الفرح والكذا، هو ملازم لإلنا
0: يعني. صحيح. يعني هيك عطيتينا تطبيقات جدا مهمة هيك للتعامل مع الأطفال، أو قصة هيك نختارها لأطفالنا لحتى هيك نحط نهاية سعيدة لانتصاره على المخاوف اللي هو عم يشعر فيها أو الخوف اللي عم يشعر فيه. بدي أشكرك كتير منى السروجي، اللغوية وأخصائية في تربية الطفولة المبكرة ومديرة البحث والتطوير في مشروع الحكاية الشعبية في دارة حنان في الناصرة. لقاءات طبعا لنا لقاءات أخرى أكيد رح يكون. شكرا كتير، وخاصة هلا بفترة الصيف كمان. شكرا كتير لك، أهلا وسهلا فيك عزيزتي، تحياتي، سعدنا فيك كتير. تعالوا نطلع هلأ لفاصل من لا هلا مش فاصل. اوكي خلينا هلا نطلع على لقاء مسجل مع على مع فينيا، هذا المكمل الغذائي طبعا مع فينيا وبعد

0: سخنين راحت وج وج.
1: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: مسافرين مصيفين
4: بس مع مغارين،
3: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات. العقبة،
4: السلام،
3: اليونان،
4: أجرم،
3: سينا،
4: بينا
3: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة، فعاليات لكل الأجيال، باركات مياه، طبيعة، بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
5: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
6: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع على الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
7: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
8: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
7: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
9: عالشمس دائماً.

0: حدا هون على رأيه ريشه.
1: على رأيه ريشه كل خميس من الأربعاء للخمسة مع دوريد للداوي.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أكد حزب الليكود أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيخوض الانتخابات القريبة وسيفوز بها بمشيئة الله كما جاء في البيان. جاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب التي أدلى بها الليلة الماضية بشأن المستقبل السياسي لرئيس الحكومة. وشكك ترامب في نية نتنياهو خوض الانتخابات الوشيكة والاستمرار في قيادة دولة إسرائيل. أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بسماع

0: دوي انفجار قرب جزيرة قشم، وقالت إن سبب الانفجار لم يتضح بعد. هذا ولم تصدر السلطات الرسمية الإيرانية أي توضيحات بشأن مصدر هذه الأصوات أو حجم الأضرار المحتملة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء إن طهران بحاجة إلى إعادة تقييم وضع المفاوضات مع الولايات المتحدة في أعقاب الاشتباكات التي وقعت الليلة الماضية. واعتبر بقاء أن الولايات المتحدة تضر بالعملية الدبلوماسية عبر انتهاكاتها المستمرة لوقف إطلاق النار. في سياق أدانت الخارجية الإيرانية الهجوم الأمريكي الذي استهدف الليلة الماضية مواقع في طهران ردا على إسقاط طائرة مروحية أمريكية، وأكدت إيران على حق الرد والدفاع عن النفس كما حملت دول الخليج المسؤولية القانونية والأخلاقية. في لبنان أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن إسرائيل قتلت 3 أشخاص في غارات جوية استهدفت جنوب لبنان صباح اليوم. وبحسب التقارير استهدف الجيش الإسرائيلي بلدات أنصارية وحمين الفوقة والغسانية بعد تحذيرات بإخلاء هذه المناطق. وقال الجيش أنه يعمل بقوة ردا على خروقات حزب الله لاتفاق وقف إطلاق النار. في غضون ذلك أشارت بعض التقارير اللبنانية إلى وجود مؤشرات متزايدة على اقتراب التوصل إلى تفاهم يفضي إلى وقف إطلاق النار في لبنان. وأتي ذلك بعد أيام من الاتصالات المكثفة التي قادها السفير الأمريكي في بيروت بين المسؤولين اللبنانيين والأطراف المعنية بالملف. في غزة أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشباك عن اغتيال خضر الجماصي المسؤول عن منظومة تحويل الأموال في حركة حماس ونائبه محمد الحرازين في غارة استهدفت شمال قطاع غزة. وبحسب البيان الإسرائيلي كان الاثنان يديران عمليات تحويل أموال بملايين الدولارات لدعم أنشطة الحركة في القطاع. إلى ذلك أعلنت نقابة الصيادين في غزة عن ارتقاء 32 صيادا واعتقال العشرات منذ بدء الحرب. وقال رئيس نقابة الصيادين في غزة زكريا بكر إن قطاع الصيد البحري يواجه تصعيدا خطيرا منذ بدء الحرب، وأشار إلى سقوط عدد كبير من الضحايا واعتقال آخرين خلال الفترة الماضية. في الأخبار المحلية، قدمت لائحة اتهام ضد فتى يبلغ من العمر 16 عاما من سكان منطقة الجليل على خلفية قيامه باقتحام منزل عائلته وسرقة خزنة تحتوي على 12,000 شيكل وجوازات سفر وذهب. ونسبت لائحة اتهام للفتى تهمة اقتحام منزل والسرقة والتهديد وإلحاق أضرار بممتلكات بشكل متعمد. هدمت القوات الإسرائيلية منشأة تجارية ومنزلا في القدس الشرقية بذريعة البناء دون ترخيص. وأفادت مصادر حقوقية بأن القوات الإسرائيلية هدمت منزلا في منطقة عرب الكعابني شمال غرب القدس، كما هدمت منشأة تجارية في بلدة جبل المكبر.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيرز.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

أهلا وسهلا فيكم عن جديد. تحياتنا للجميع، الساعة تانية على الهواء مباشرة، رجعنا لكم أكيد مع مواضيع جديدة ومع أخبار مهمة كتير كتير هلأ بهيدي الساعة. من بعد ما حكينا هيك بالساعة الأولى عن الخوف وكل قضية التعامل مع الإخفاقات عند أطفالنا وأولادنا، تعالوا هلأ نروح نحكي شوي عن نظام الطيبات. طبعا بدنا نحكي شوي عنه هيدا الموضوع، لأنه هيك هلأ صار على السوشيال ميديا بشكل كتير كبير والناس عم تتبع يمكن هيدا النظام. ما بعرف شو السلبيات وشو الإيجابيات بهيدا الموضوع، رح نحكي فيه كمان شوي. بدنا نحكي شوي كمان ناخد التطبيقات، نحاول نميز هيك ما بين التطبيقات الأمنة وما بين التطبيقات غير الأمنة. وأيضا بدنا نحكي شوي عن بيئة العمل اللي ممكن هيك تنهكنا وتتعبنا وتأثر علينا، وكيف ممكن نتعامل مع هيدا التأثير.

0: يلا أهلا وسهلا فيكم بنظام الطيبات. هيدا النظام الغذائي الشهير هيك اللي بيعتمد على تصنيف الأطعمة وتجنب الممنوعات لراحة الجهاز الهضمي. هيدا الموضوع فكرة رائعة جدا وأكيد هلأ هيك كتير تريندي وعم نشوف كتير عبر مواقع التواصل بما أنه بهمنا كتير الصحة عند مستمعينا وعندنا كلنا سوا. حبينا نتناول هيدا الموضوع لحتى نوضحه أكتر. فعلا يعني بنسمع كتير جملة اللي بتاكله أو ولكن مين فكر يوم من الأيام أنه بعض الأطعمة اللي نحن أساسا بنعتبرها صحية كتير قد تكون هي السبب الخفي وراء مشاكل كتير بجسمنا أو حتى كمان ضعف المناعة. بعالم امتلأ بالحميات الغذائية القاسية والأنظمة المعقدة هيك برز بالآونة الأخيرة مفهوم أثار لكتير من الجدل والنقاش وأكيد بتوافقون الرأي هو نظام الطيبات. هذا النظام اللي ما بيعتمد على الحرمان أو حساب السعرات الحرارية بل بيركز على تصنيف الأطعمة لطيبات صديقة للأمعاء وأخرى ممنوعات قد ترهق الجسم. شو هيدا النظام؟ شو فلسفته؟ هل هو مجرد صيحة مؤقتة أم هو أسلوب حياة فعلا حقيقي؟ تعال نشوفه كيف ممكن نطبقه فعلا بنظام حياتنا اليومي. هيك أسئلة كتير اليوم مع ضيفتنا على الهواء مباشرة عارين شبلي مختصة تغذية علاجية وتقنيات غذاء. أهلا وسهلا فيك عارين. مرحبا.
1: أهلا جاني
0: عطيك العافية. تحياتي. أهلا وسهلا. تعال نبدأ أنا وياك هيك من الصفر. نظام الطيبات ببساطة هيك تعال نوضحه أكتر وعلى شو بيعتمد يعني الفلسفة الأساسية هتنقول اللي بيقوم عليها.
1: خلينا نوضح شغله بالاساس التعريف تبعه زي ما حكيت انت المقصود بالاسم الطيبات انه نختار الاكل الطيب للجهاز الهضمي ولصحه الانسان بشكل عام. بس صار في معضله بالتفاصيل تبعت هذا النظام.

0: نظام أو بإطلاق التسمية عليه بشكل عام. اللي تبنى الفكرة أو اللي بناها كان متطرف جدا بطرح
1: محمد العوض. صحيح دكتور محمد العوض.
0: فطرح الموضوع بصورة جدا متطرفة، فذكر أنه في كثير أطعمة المفروض أنه إحنا نبتعد عنها لأنها بتعمل مشاكل بالصحة العامة، والناس أخذت الفكرة لمحلات كثيرة بعيدة. للأسف صرنا نشوف أنه تطبيق هذا النظام ضر الإنسان أكثر من المفاد،
1: وكأنه أخذ منحة آخر يعني. تماما
0: صح. فالفكرة من نظام الطيبات أنه نتجنب الأكل اللي ممكن يعملنا سوء هضم أو يخرب الميكروبيوم اللي هو الغلاف الأمعاء عندنا، كلها هاي الفكرة تبعت النظام الطيبات. بس اللي صار بالتفاصيل تبعت طرح هذا النظام أنه كان الاقتراح الابتعاد عن مجموعات غذائية كاملة اللي احنا بنعرف أنها بتمد الجسم بالطاقة بالفيتامينات وبالمعادن، فكان الابتعاد عن هاي الأطعمة هو اللي سبب هذا الضرر. فكان الاقتراح أنه يبتعدوا عن البقوليات، عن البيض، عن الدجاج.
1: حطيني بالقائمة، القائمة اللي فعلا هيك بتشمل الأطعمة اللي اليوم اللي دخلت هيك نقول تحت تصنيف الطيبات ويسمح بتناولها بحرية أو لا يسمح بتناولها.
0: عشان نكون واضحين، أنا ضد النظام لأنه إحنا شفنا التأثير تبعه على الناس والتبني الفكرة بصورة متطرفة والدفاع عنها والاستماتة بالدفاع عنها.
1: حطيني بالصورة نفسها، يعني ما بدنا نقول هلأ شو الصح وشو، بس حطيني بالصورة يعني لما نقول نحن نظام الطيبات شو بيسمح وشو بيمنع.
0: اللي بيسمحوا ممكن ناكل كل إشي من طيبات ما رزقنا الله، هاي الفكرة العامة. بس كان في تحديد الأطعمة مثل البقوليات، اللحوم، الدجاج، متأسفة، البيض، الخضروات الورقية الخضراء، البقوليات، الأطعمة المصنعة. طبعا هاي كل الأنظمة الصحية بتمنع الأكل المصنع، بس كان هنا التشديد أنه امتنعوا عن مثلا البيض والدجاج وامتنعوا عن البقوليات والخضروات الورقية الخضراء. وهنا الغلط، أنه مش المفروض أنه نمتنع عن هاي الأطعمة.
1: وكأنه هي قائمة الممنوعات كانت.
0: كان من الأشياء اللي كمان كانت بتعطينا لمبة حمراء أنه ممكن استهلاك الشوكولاتة مثلا، كانت واحدة من الأطعمة اللي الناس حكت أنه بنفع نأكل الشوكولاتة نوعا ما بحرية. بعرف شو الدقة تبعت اللي اقترح انه ممكن نتناول الشوكولاته
1: بس
0: نظام.
1: اوكي، بس لما منع لما منع هيدا الاكل يعني على شو كان الاستناد يعني؟ وكانه هيدا النظام يعني لما منعها لانها بتحتوي على شو مثلا؟
0: ما هون المشكله انه اللي اقترح الفكره ما فيش معاه دراسات اللي تدعم الادعاءات تبعته. الناس لما امتنعت مثلا عن البقوليات حكوا انه والله حسينا بريحه ماشي. في ناس اللي بتعاني من مشاكل بالجهاز
1: الهضمي.
0: اذا احنا طلعنا لهن البقوليات او حضرنا البقوليات او يعني طبخناها بصوره مختلفه ممكن يخفف من اعراض الاوجاع اللي عندهن، بس الامتناع عنها غلط. المفروض انه يكون في لها بدائل. احنا بنعرف انه البقوليات بتمدنا بالالياف بالمعادن والبروتينات، وكمان البقوليات تعد مصدر للبروتينات اللي هو نباتي، فالامتناع عنها فممكن يعمل ضرر او يعمل نقص بهاي المصادر. فعشان هيك اذا انا بدي اتبع نظام اللي بدي أسميه نظام الطيبات، الفكرة الأساسية تبعته أني أمتنع عن الأكل المصنع. إذا الناس حابة هالقد أنها تتبع هذا النظام وتطبقه بحياتها، بس اللي غلط أني أمتنع عن مجموعات غذائية كاملة بهدف أني أنزل بالوزن أو أحسن من الصحة العامة تبعتي. كل إنسان له الحالة الخاصة تبعته. فبنفعش أنا أجي أحكي أنه كل الناس تمتنع عن البيض أو كل الناس تمتنع عن الدجاج. هاي الفرض العام فيه جدا
1: إشكالية
0: وخطأ.
1: طب مين الأشخاص اللي هن أكتر شيء بيستفيدوا من نظام الطيبات اليوم، من تطبيق نظام الطيبات؟
0: ما فيش استفادة من هذا النظام إذا إحنا بناخده كنظام.
1: لا النظام اللي اليوم أنت عم تحكي عنه النظام يعني نظام الطيبات اللي بتشوفوه صح يعني اليوم المتبع، اللي هو ممكن عن جد يكون مثالي جدا لمرضى مثلا القولون العصبي اللي بيعان.
0: ممكن اتباع هذا بعض النصائح من هذا النظام، بس ما ناخذهوش للتطرف يعني
1: ما يكون اكستريم يعني اكثر.
0: بالضبط. وكان كمان في مرضى اللي هن امتنعوا عن الأدوية،

0: مثل الانسولين، واحنا شفنا حالات اللي وصلت للموت والضرر الكبير. فمش المفروض انه احنا نوقف الادويه بغض النظر عن كل الجدل اللي بيصير حول الادويه والتصنيع تبعها. بس احنا مثلا مرضى السكر اللي اخذوا هذا النظام وامتنعوا عن تناول الانسولين ادى لتدهور حالتهم الصحيه. فيش شيء بيعوض الانسولين. لما الانسان عنده نقص بالانسولين فالمفروض انه ياخذ الانسولين، فيش ولا اي بديل غذائي ممكن يعوض عن الإنسولين. فالنصيحة تبعتي وتبعت كل المختصين التغذية إنه ما نخدش إشي للإكستريم تبعه لنظام متطرف. نحاول نلائم الأغذية تبعتنا بحسب الحالة الصحية تبعتنا، وهنا بيجي دور أخصائية التغذية حتى لو لمرة واحدة. في ناس اللي بتعاني من حالات صحية معينة مثل اضطرابات بالجهاز الهضمي، التخفيف أو إخراج بعض الأطعمة ممكن يحسسهم بالتحسن. في ناس كمان بتعاني من حساسية الجلوتين، إذا بنطلع الجلوتين من الأكل تبعهم كمان بحسوا بتحسن. هذا لا يعني إنه نظام الخالي من الجلوتين هو صحي وأي إنسان بيقدر يطبقه. بالإضافة إنه هنا كمان بنظام الطيبات صار فيه كمان خلل بالتصور الجسدي، إنه أنا بدي أكل كل إشي بس الأشياء الطبيعية، وهنا كمان صار في عنا خلل بعلاقتنا مع الأكل، هذا خبيث وهذا طيب. الأكل الخبيث بس هو الأكل المصنع اللي إحنا منضيف عليه سكريات ومواد حافظة، هذا اللي ممكن نسميه أكل خبيث. بس مثلا البيض، الدجاج، المقلي، هذا ما نسميهوش أكل خبيث. فهون كمان كان في إشكالية بتعريف الأطعمة سواء كانت الخبيثة أو الطيبة.
1: يعني بتعرف هيك بالنهاية يمكن بتضل هيك صحتنا، أنا بقول هي الاستثمار الأهم بحياتنا. يمكن نظام الطيبات أنا بقول بيفتح الباب هيك لإعادة النظر بعلاقتنا بالأكل وكيف بيأثر على راحتنا اليومية. يعني اللي ممكن يكون هيك مريح ومنيح لإلي ممكن ما يكون مناسب لإلك.
0: فبالضبط هذا اللي احنا دائما بنحكي، انه اذا انا عندي مشكلة خاصة فيه مش المفروض انه كمان الشخص اللي قبالي بيعاني منها، واللي بيلائمني بيلائمش الشخص اللي قبالي. فالملائمة الغذاء لكل شخص بصورة عامة، احنا بننصح بانه نبتعد عن الأغذية المصنعة، نتبع الحمية الشرق أوسطية اللي هي الأكل تبعنا ونعتمد كمان على الإحساس تبعنا بالجوع وبالشبع. كمان هون في كمان كان واحدة من اقتراحات هذا النظام انه ناكل بس لما نجوع. تمام، بس انا مش دايما النظام عندي هذا عاوة، خلينا نحكي مش عند كل الناس هاي الشعور بالجوع وبالشبع.
1: هذا النظام انا شفته صراحة يعني حكى على اشياء كتير اللي هي عن جد، يعني انه ورق العنب يعني كمان يعني بأي منطق الخيار بأي منطق كان فيه كتير يعني اشياء انه شو يعني مش
0: لا النظام مش صحيح للأسف. وصار في كتير هيك لغط جواته انه طيب وخبيث وبنفع
1: لا ممكن يكون مفيد كيف قلتي انت، يعني في اشخاص ممكن يستفيدوا منه حسب كل واحد حسب حالته
0: على المبدأ
1: بالضبط بالضبط. اي فعلا هيك. شكرا كتير آرين شبلي مختصة تغذية علاجية وتقنية غذاء، يعطيك ألف عافية. شكرا عزيزتي، تحياتي، إلى اللقاء. تأخذكم قبل ما نحكي هيك أو نكون مع هيك، بتعرفوا بدي سمعكم لصابر الرباعي سولو جاسمين تحت الياسمين، أغنية جميلة جدا على فكرة جديدة لصابر الرباعي. بس قبل تأخذكم لفاصل ومن ثم نواصل.
2: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعات المشهداوي.
4: 2640 شيكل بس؟ عم تمزحوا، تاخدوا كل هاي العدة؟ والله يا بلاش، بس في طه عربية، بطارية 2.5 أمبير وشحن سريع، مفرقات الدي سي اف 887 وباتيشون الدي سي اتش 273 ومشحيزة دي سي جي 405، كل هذا بشنطة ديفولت وبس ب 2640 شيكل، يا بلاش، شو بتستنوا؟ خاضع لشروط الحملة، اتصلوا الآن 64-64-890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري، طه عربية وأولاده اسم بتقدر تعتمد عليه.

0: سخنين راح تفحفح.
1: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
2: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثي ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
5: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
4: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
6: الشمس دائما.
7: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
8: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساءً، معي أنا زهير بهلول.
3: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.
9: J'ai chanté à capella sur la dernière mesure. Dans la médina, au bout de la rue tordue, une porte bleue, un mur de chaux fondus.

0: رجعنا أكيد لحتى نحكي على موضوع مهم كتير مثل العادة، كل شيء بهمكم بيت العيلة أكيد كبير وصغير دائما بنتناوله هيك ومنسلط الضوء عليه. هلأ بدنا نروح هيك شوي لهواتفنا الذكية، للتطبيقات. يعني بهذا العصر الرقمي المتسارع هواتفنا الذكية ما بقت هيك مجرد أدوات للاتصال، بس صارت أنا بقول مستودع، بدي سميها مستودع لأسرارنا وحافظة لأموالنا ومرآة بتعكس تفاصيل حياتنا اليومية عبر مئات التطبيقات. يبدو مستمعينا إنه هيدا الفضاء الافتراضي الفسيح هيك يسخر بنوافذ المعرفة والتسهيل، وبغص أحيانا كمان بشباك الخديعة ومصايد البيانات بين التطبيق اللي بمدلك يد العون والخدمة، وآخر بيتسلل. أنا بدي أقول عنه كمان كحصان طروادة اللي ينهب خصوصيتنا ويعبث بسلامتنا الرقمية. من هيك نحن كمستخدمين عاديين منوقف حائرين، كيف ممكن نميز ما بين الصح أو السليم وما بين الخبيث؟ كيف نفصل بين واحات الأمان الرقمي ومستنقعات الاختراق والتجسس؟ اليوم مين بده يفتح معي هيدا الملف، ملف الأمان الرقمي بعالم التطبيقات، لحتى هيك يرسم معنا معالم الفرق ما بين التطبيق الآمن وما بين التطبيق اللي بتربص فينا؟ ضيفي على الهواء مباشرة أمين أبو هيكل، مختص بالسايبر. أهلا وسهلا فيك، مرحبا.
1: مرحبا فيك وجميع المستمعين.
0: يعني بتعرف قبل هيك ما نغوص بي أو نشخص سبل الحماية، تع هيك شوي نحاول نفكك المفهوم العام. كتير اليوم من التطبيقات ترتدي وكأنه الثياب الصالحة وتوعد المستخدم بالترفيه أو الفائدة، بينما بجوهرها برمجيات موجهة لغاية مشبوهة. إذا كان بدي أنا وياك هيك نبسط الموضوع أوكي للمستمع، شو يعني أو شو اللي بيمنح التطبيق سك الأمان الرقمي، وبالمقابل شو الفلسفة اللي بتقوم عليها التطبيقات غير الآمنة أو الخبيثة؟
1: أولاً المستمع لازم يعرف أنه مش كل التطبيقات آمنة، مش كل التطبيقات ممكن إحنا نأمننا ونعطيها صلاحيات اللي هي صلاحيات تفوت على جهازنا الموجود بين إيدينا، اللي إحنا بنكبس كمستخدمين لهذا التطبيق بنعطيه كل شيء موجود معنا بمجرد أنه نزلناه من مكان إن كان آمن أو غير آمن. لازم المستمع يعرف يميز بين التطبيق الآمن وغير الآمن، لأنه ما بيعتمد على شكله اللي هو الشكل الحلو أو على عدد الإعلانات اللي بتروج لهذا التطبيق، بس لازم يكون عند المستخدم وعي كافي أنه يطلع أنه هذا التطبيق حتى لو فيه إعلانات حتى لو شكله جميل أنه ممكن يكون غير آمن.
0: كيف؟
1: لما بنطلع على التطبيق وبنيجي بنطلع على الصلاحيات اللي بيخدها التطبيق، إذا كان التطبيق لنفرض أنه تطبيق مصباح أو آلي حاسبي ومطلب الوصول للكاميرا أو الميكروفون أو جهات الاتصال، فهي إشارة خطر اللي ممكن المستخدم يوعى لها، يشوف أنه تطبيق مثل تطبيق المحاسبي، شو بده بكاميرتي، شو بده برقمي، شو بده بإيميلي، شو بده بجهات الاتصال الموجودة. فهي بنسميها إحنا صلاحيات اللي بنعطيها كمستخدمين للتطبيقات. بعض التطبيقات اللي هي بتطلب هاي الصلاحيات، وإحنا إذا بنطلع كمستخدمين على أي تطبيق آمن أو غير آمن، أولا التطبيق لازم يكون نازل من متجر اللي هو متجر التليفون الحقيقي، مثل متجر
0: يعني
1: أبل أو الأب ستور أو متجر جوجل، جوجل بلاي. وهي التطبيقات تفلتر، نعملها فلترة من قبل الشركة، ولكن ليس كل التطبيقات اللي بتنزل هي آمنة.
0: احنا كمان
1: للمستخدمين للمستخدمين انه انت كمستخدم اولا ممنوع تنزل تطبيق من غير متجر اللي هو آمن، ممنوع انت تاخذ رابط تطبيق وتنزله على جهازك بمجرد انك ضغطت على الرابط، ممكن يعرضك لخطر، ممكن ينطيه للتطبيق صلاحيات حتى يشتغل بالباك دور تبع الجهاز بالباب الخلفي، وهيك بتم التطبيق التجسس عليك او اخذ الصلاحيات منك بمجرد انك نزلته من مكان غير امن. وانت
0: يعني
1: كمستخدم
0: كل
1: نعم.
0: تطبيق، بس لحتى يكون واضح امين، كل تطبيق بينزل من متجر الاب ستور مثلا هو تطبيق امن 100%، والتطبيقات الاخرى اللي انت عم تحكي عنها غير الامنه من وين، كيف بتنزل يعني، كيف نحن بننزلها بايدينا؟ يعني ممكن لعبه معينه هيدا تطبيق يعد
1: نعم
0: مثلا، او انه ممكن يطلب منا شيء.
1: فتره المونديال كل الناس بتدور على قنوات تحضر فوتبول، اغلب الهاكرين الموجودين في العالم اليوم بيعملوا برامج عشان ينزلوها، وبالأخص بالوضع الأمني الواقع اللي احنا عم نعيشه كل يوم، حتى الجهات المعادية عم تعمل قنوات عشان انت كمستخدم تنزلها ببلاش عندك وتشوف بتقنية HD وتنزلها عشان تحضر فوتبول، بس هي بتشتغل كباب خلفي لجهازك ويتم مراقبتك فيها. هاي منين بتنزل؟ ما بتنزل من متجر جوجل ولا من البلاي ستور، هاي بتنزل من متجر عادي. لما بتفوت على جوجل على البحث بتحط بدي احضر فوتبول، بيجيك واحدة من التطبيقات APK اللي انت تنزلها على الجهاز ان كان اندرويد او سامسونج. واحنا كمستخدمين ما ننطي التطبيق 100% انه هو امن حتى لو نزل من متجر رسمي، لانه احنا لازم نتطلع على عدد التنزيلات تاعت التطبيق حتى لو متجر رسمي، لازم نتطلع على التقييمات، لازم نتطلع على التعليقات، لازم ننتبه للصلاحيات اللي بياخذها التطبيق، لازم ننتبه انه وجود متجر جوجل ومتجر ابل مش معناه انه امن 100%.

0: تقدر بفحص التطبيقات لكنها ليست معصومة من الخطأ.
1: طيب يعني تعطيني أكثر، تعطيني تطبيق اليوم أوكي، شو اللي أنا لازم أعطي صلاحية أو ما أعطي صلاحية؟ يعني شرح لي أكثر بهذه النقطة اليوم، وخاصة نحن أولادنا اليوم، تعرف اليوم الأولاد يعني بيعطوا صلاحية ما شاء الله، يعني إنه المهم ينزل التطبيق ما بهم شو وراء ذلك.
0: صحيح. أولا أكبر خطأ بيقع فيه المستخدمين لما بنزلوا تطبيق إنه دائما بحطوا موافق، ما بيقرأوا السياسات، ما بيقرأوا الصلاحيات، ما بيقرأوا شو الخصوصية الموجودة بهذا التطبيق، هل هي بتدخل خصوصيتنا ولا لا. ومع ذلك أغلب التطبيقات بتطلب الصلاحيات والمستخدم بحط لها موافقة بدون ما يقرأها، ما يقرأ قائمة الصلاحيات والسياسات. أما بالنسبة للأولاد، إذا بنطلع على الأولاد اللي إحنا لازم نحميهم من التطبيقات
1: 100%.
0: يعني الأطفال هن الفئة الأكثر مستهدفة، أكثر فئة مستهدفة اليوم هن الأطفال. يعني يجب أن يكون التنزيل بإشراف الأهل وتفعيل الرقابة العائلية اللي هي الرقابة الأبوية اللي تحدثنا عنها في أوقات سابقة، وتحديث الأبناء وحتى لا نتهن عن مخاطر مشاركة الصور والمعلومات إن كانت شخصية أو داخل التطبيقات أو خارجها أو حتى في الألعاب أو غرف الدردشة. ولازم ننوه لكل الأهل اللي عم بيسمعونا، لا تلفون ابنك لازم يكون تطبيق مراقبة أبوية، وهذا التطبيق بيمنع الولد إنه ينزل أي تطبيق من خارج المتجر أو مش بموافقتك أنت كأهل، لازم توافق له على التطبيق إن كان ينزل على جهازه أو لا. وكواحد بيعرفش بالتقنية، فوت على أي جهاز موجود معك إن كان أبل أو إن كان أندرويد، فوت على الإعدادات، فوت على التطبيقات، اطلع على الصلاحيات البرميشنز، وشوف التطبيق اللي انت منزله ان كان لعبة وان كان اي تطبيق لمشاهدة مباراة، شوف اذا ماخد بيرميشن صلاحية للصوت للصورة للكاميرا لجهات الاتصال، وبرجح انك توقفهن لانه في تطبيقات ممنوع تصل لهاي الصلاحيات.
1: يعني في حال يعني انت عم بتقول اليوم في حال صورت هيك، نقول المستخدم هيك شك بالموضوع او تاكد انه بالفعل في اختراق لجهازه عبر تطبيق ما، في خارطه طريق انقاذ سريع.
0: نعم.
1: انه يفوت على كيف قلنا على الاعدادات، هنيك
0: التطبيقات بفوت على خانه التطبيقات، بشوف كل التطبيقات اللي بالجهاز، بفوت على تطبيق وبشوف كل تطبيق شو ماخذ منه صلاحيات. اذا ماخذ منه صلاحيه ميكروفون، هو تطبيق مش بحاجة للميكروفون، فيوقف خاصية الميكروفون عنده إذا هو بده التطبيق أو إذا بيستعمله بالحياة اليومية. إذا ماخد صلاحية كاميرا نفس الشيء، إذا ماخد صلاحية رفع جهاز الاتصال. اليوم بتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، أغلب التطبيقات اللي بتعتمد على الذكاء الاصطناعي معمولة عشان تتعلم، هو اسمها ماشين ليرنينج، عشان تتعلم الأشياء اللي بتفوت عليها. فأنت لما بتعطيها صلاحيات أنت عم بتعلمها. كم مرة حطينا تلفونه بجانبنا وتحدثنا عن أي موضوع كان وفتحنا التلفون لقينا إعلان لهذا الموضوع؟
1: هيدا اللي بدي أقولك عنه. برافو عليك، هيدا اللي كنت بدي أحكيك عنه. المؤشرات يعني أوقات بتعرف بعض الأحيان كيف قلت أنت ببلش الهواتف هيك تتصرف بغرابة بعد تحميل تطبيق معين، يعني ممكن غير إنه مثلا إذا أنا بكون عم بحكي دغري بيطلع لي الإعلان، في إشياء مثلا بتبين بتعطيني دليل على إنه في تطبيقات غير آمنة بهاتفي، يعني ما بعرف البطارية بتفضى بسرعة، حرارة الجهاز بتكون مرتفعة جدا، شو بيصير؟
0: نعم، مؤشرات كتيرة بتدل انه الجهاز مش تم اختراقه بالكامل، انما تم اختراق بعض صلاحياته. احنا لما كمستخدمين منوقف هاي الصلاحيات، احنا بنمنع هذا التطبيق يشتغل من دون ما احنا نشغله وبالوقت اللي احنا بنشغله فيه. اما بالنسبة لحرارة الجهاز، حرارة الجهاز ببعض الأحيان هنالك تطبيقات تعمل في الباب الخلفي، في الأخص لمستخدمين أندرويد أو سامسونج. الباب الخلفي فيها متاح، ممكن أنت إذا لما بتكبس على ناحية الشمال من تحت على التليفون بتلاقي كل الصفحات طلعت قدامك، هاي كلها صفحات بتشتغل بالباب الخلفي، أشياء أنت فتت عليها وبعدها مفتوحة بالتليفون. هيك أنت بتطلع إذا في تطبيقات شغالة بشكل فعلي. أما تطبيقات التجسس مش راح تشوفها بخانات فتح الصفحات اللي بتكون كباب خلفي مرئي للمستخدم، إنما لما بتفوت على خاصية الصلاحيات بالبرميشنز بالتطبيقات راح تشوف كل تطبيق أي صلاحية ماخذ، حتى لو كان بيشتغل بالباب الخلفي راح تشوف إنه شغال حتى لو أنت مش فايت عليه.
1: واو، رائع جدا صراحة. يعني هلا بتخيل
0: للمستخدمين، يعني أنا برجح إنه نعطيهم أحسن نصائح عشان ما حدا يخاف.

0: حتى مستخدمين ايفون يعني ما حدا مش معرض للاختراق، كلياتنا معرضين للاختراق، حتى اللي بيستعملوا حواسيب بالشركات كلنا معرضين طبعاً. للباب الخلفي هذا باب خلفي، يعني شو يعني باب خلفي؟ يعني هو تشغيل برنامج بالوقت اللي احنا فيه ملتيين ببرنامج تاني.
1: صحيح.
0: كلياتنا لازم نعرف انه ممنوع ننزل التطبيقات، يعني كمستخدمين تنزيل التطبيق بيكون بس من مصادر رسمية، لازم نراجع الصلاحيات، لازم نمنح التطبيق بس الإشي اللي بيحتاج لإله، لازم نحدث بشكل دوري التطبيقات، كل 6 أشهر نفوت على التطبيق نعمل له تحديث، لأنه التحديث بيمنع وبيسد الثغرات الأمنية، وكيف تبين لنا بالفترة الأخيرة كثير تطبيقات تعرضت لاختراق لأنك أنت كمستخدم ما حدثتش، ممكن كمان المستغل أو الهاكر كان يفوت على جهات اتصالك لأنه لا ثغرة بتطبيق معين لأنك أنت ما حدثتش أو ما حدثتش جهازك، لأنه التحديث هو أهم خطوة لتحافظ على حالك بالحياة الرقمية وبالشارع الرقمي.
1: جميل جدا، رائع. بعد في شيء ما حكيناه أمين، لأنه بهمني كتير هيدا الموضوع صراحة، لكل هيك يعني نحن الكبار أساسا وكمان أولادنا، يعني نحن ما ننسى أنه يعني اليوم الولاد الصغار يعني ما بتهتم بهذه التفاصيل فعلا، وبتم اختراق جهازها، وأوقات كتير منعرف المشاكل اللي عم يتعرضوا لأولادنا جراء هيدي الأمور.
0: إذا انتبهنا يعني بالفترة الأخيرة شفنا روابط اللي هي روابط انتحال، شفنا رسائل اللي هي رسائل انتحالية، كلياتنا قاعدين نتطلع على العالم الرقمي كعالم مفتوح، الابن والولد اللي بيقعد بغرفته لحاله مع التليفون هو مفتوح للعالم، العالم وسيع قدامه، ممكن يصل ويتواصل مع اي حدا. انت كأهل حط عندك تطبيق المراقبة الابوية، اذا ما بتعرفش وعم تسمعنا استا فوت عندك على جوجل واكتب تطبيق المراقبة الابوية، فاميلي لينك من جوجل، خدمة مجانية حافظ فيها على ابنك. وللايفون نفس الشيء، انت كمان كمستخدم لازم يكون عندك وعي رقمي، الشارع احنا كلنا بنخاف منه، ملان جرائم، ملان حوادث، ملان امور اللي هي بتلهي طفلنا وممكن احنا نخاف عليه لما بيطلع برا، كمان الشارع الرقمي لازم انت كاهل تخاف على ابنك فيه، لازم انت كاهل توعاله، لازم انت كاهل تنتبه انه انا ابني وين بيروح وين بيجي ومع مين بحكي بهذا الجهاز الصغير اللي بوصله لكل العالم، وهو قاعد بغرفته مسكر على حاله كل شيء بيصله لعنده، وانت كحدا كبير بتنزل تطبيقات او بتلعب العاب. لاحظنا بالفترة الاخيرة كتير ناس بتدور على العاب، بتدور على كوينز، بتدور على اشياء اللي هي تلتهي فيها، هذا وقت فراغك استغله صح، اتعلم الامور التقنية وتعلم تحمي حالك من الشارع الرقمي، لانه الشارع الرقمي ما بيرحم والانترنت ما بينسى، اذا انت نشرت اي شيء مش راح ينسى الانترنت.
1: وببساطه يا جماعه اذا ما حد
0: لهي البرامج عشان توعى
1: بالضبط هيك
0: الحياه الرقميه اللي عايشين،
1: وغير هيك امين يعني كل حدا اساسا ما بيعرف يتعامل مع هذا الموضوع وبحاجه لمساعده، اليوم انتم موجودين يعني كل يعني في كتير اليوم مختصين، وحضرتك مختص بالسايبر كمان، بالامكان التواصل معك ومع كل مختصين
0: على كل
1: اليوم فعلا
0: الاجتماعي اسم امين ابو هيكل معروف، حتى الذكاء الاجتماعي بكل انواعه بيعرفنا وتابع البرامج لحتى يكون عندك حتلني بهذا الموضوع وبشكل مجاني
1: إن شاء الله. شكرا كتير أمين أبو هيكل المختص في السايبر، شكرا جزيلا على كل هيدي المعلومات، يعطيك ألف عافية. شكرا
0: لكم ولجميع المستمعين،
1: تحياتي إلى اللقاء. يلا تعال نروح، بس تعرفوا قبل ما أخذكم لهيدي الغنية صار وقت الإعلانات، نروح لبريك قصير، بعد البريك نواصل.
2: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور، زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة. مجموعة المشهداوي.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار، استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة، قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة.

0: الصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا، جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا، في كل بيت طيب.
2: مذاق أصيل ونكهات مميزة ما إلها مثيل، تأخذك لطعم الأصالي. عبر الويز، الناصرة، عمارة طه عربي، بيت البن، حكاية وفن.
3: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى بيت العيلي مع رانيا العلم.

0: يكون انتبه يا جماعة إنه نحن كأشخاص وكأفراد منقضي بأروقة العمل شطر واسع من أعمارنا هيك وكأنه عم نهدي زهرة طاقاتنا وثمرة فكرنا طبعا لحتى هيك نسبة حالنا لحتى نحقق ذاتنا لحتى كمان بحثا أكيد كمان أكيد عن العيش الكريم بيد إنه هيدي المساحات اللي يفترض إنه تكون هيك حاضنة للإبداع وميادين تكون للإنجاز قد للأسف قد تتحول أحيانا ل أو كثير من الأحيان لبيئات بتستنزفنا بتفتك بروحنا قبل جسدنا وهيك ممكن تحاول حتى كمان شغفنا للرماد. عم بدي أحكي عن الاحتراق الوظيفي، بدي أحكي عن السمية المؤسسية، بدي أحكي عن الإنهاك المهني. هيدي كلها المصطلحات اللي باتت تفرض حالها علينا كواقع مرير بيعيشوا كتار منا تحت وطأة ضغوط ما بتهدى وإدارات ما بترحم وثقافة عمل بتقدس الإنتاجية على حساب الإنسان. فتعال هيك نحكي شوي على هيدا الموضوع لأنه بهمنا كتير نفهم كيف اليوم هيدي المؤسسات أو هيدي البيئات اللي بتتعبنا وبترهقنا بتأثر على على على بنيتنا كبشر النفسية والجسدية وكيف نحاول نلاقي هيك حلول ونحط خارطة طريق نجاة وتعافي لحتى هيك نسترد ذواتنا من الاستنزاف اللي عم بيصير فينا. نرحب على الهواء مباشرة بسامر الفار أخصائي علم النفس التنظيمي ومتخصص في تطوير المؤسسات وهندسة العوامل البشرية. أهلا وسهلا فيك سامر، مرحبا.
1: أهلا مرحبا.
0: واو، يعني موضوع فكرة جدا مهم يعني خاصة عن جد هيك اللي أوقات نحن ما مننتبه لهيدا الشيء. فكرة كيف ممكن للمرء إنه هيك يعني يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود بين هيك ضغوط العمل الطبيعية والمحفزة وما بين البيئة المهنية المستنزفة، يعني اللي بتبدأ طبعا بقدم سلامتنا النفسية. شو المؤشرات السلوكية الجسدية النفسية اللي تبلش عنا؟
1: أول شيء ده كل إنه يعني الحالة حالة إرهاق نفسي اللي بتأثر

0: الاخر طبعا زي ما قلتي على النفس على المود تبعنا على القدره تبعتنا ان نشتغل باليوم يوم، بس كمان لها تاثير كتير كتير كبير ومش دائما ملحوظ بشكل فوري على الجسد. يعني هاي العلاقه بين النفس والجسد كتير مهمه. ممكن الجسد يأثر على النفس والنفس تأثر على الجسد. بحالة الإرهاق عادة إحنا يعني نبلش نحس تعب، ممكن نحس كل أو صعوبة بالنوم، صعوبة بكل الموضوع تبع إنه نوصل على الشغل نفيق الصبح مش جاعبة لأروح، مش جاعبة لأوصل على الشغل، مش جاعبة لأعمل شغل، مش جاعبة لألتقي في المدير أو في زملائي. وشوي شوي هذا الاشي بتحول لإرهاق، لأنه الإنسان بيبطل غادر يسيطر عليه. يعني مرحلة معينة إحنا مش عارفين نشخص العوامل اللي بتودينا لهاي الحالة، والإرهاق يعني بوكلنا من جوا شوي شوي. طبعا حالة الإرهاق كحالة هي حالة كتير كتير صعبة، الطريق لإلها أمراض طويلة، ممكن تأخذ سنوات، ممكن تأخذ أشهر. والإشي اللي كتير مهم فيها هو التكرارية، يعني مش تعب عابر أو حالة معينة بتصير معي ضغط في العمل هذا دغري أنا بدي أحس منه إرهاق.
1: يعني حتى كمان ممكن هيدا الشيء يعني يأثر، أو هذا الإنهاك يأثر كمان على جودة قراراتنا وعلاقاتنا كمان داخل المؤسسة وخارج المؤسسة.
0: طبعا بأثر من الجهتين، يعني من جهة أولى القدرة تبعتي أني أخذ قرارات سليمة، إن كان من ناحية كيف بتعامل مع المهام تبعتي أو كيف بتعامل مع زملائي مع مكان العمل نفسه من جهة، ومن جهة تانية كل تأثير بيصير علي ممكن يكون ملحوظ لغيري. يعني من ناحية البيئة الخارجية الناس ممكن تحس بالإرهاق تبعي، ممكن يكون الإرهاق حتى جسدي لدرجة أن أشخاص معينة مثلا بتبطل تهتم بمظهرها الخارجي أو بتبطل تهتم في ملبسها، لدرجة أنه البيئة الخارجية بتلاحظ هذا الإشي وإحنا مش فاهمين أنه البيئة شايفة هذا الإشي.
1: طيب أوقات بتعرف يعني منلاقي حالنا هيك محاصرين ببيئة وظروف قد لا نملك القدرة على تغييرها فورا، كيف ممكن نحمي حالنا من هيك هيدا تسمي التوغل الجائر للعمل على حياتنا الخاصة من دون ما نقع بفخ التقصير المهني كمان بنفس الوقت؟
0: إيش كتير مهم، يعني زي ما عم تحكيها الواحد كتير مهم يحط حدود.
1: صحيح.
0: مرحلة معينة كلياتنا موجودين تحت ضغط، إن كان ضغط مهني، ضغط المهام اليومية، الشغل نفسه، وحسب بيئة العمل نفسها كمان في الشروط بتختلف من ناحية المعيار تبعها، بس بالآخر كتير مهم إنه نعرف نحط حدود. يعني لما بروح من الشغل وباخد الشغل معي على البيت طبعا هذا أول إشي لازم نحط عليه حدود. بفترات معينة مقبول الإشي طبعا والإشي طبيعي جدا، بس بنفعش كل يوم وكل آخر أسبوع أنا أكمل شغل وأنسى حياتي الشخصية، إن كان العيلة أو الأولاد أو يعني الحياة الاجتماعية بشكل عام. هذا كتير كتير مهم إنه نعرف نحط حدود. والحدود يعني مضمونة من ناحية قانونية، بس كمان لازم تكون مضمونة من ناحية الفكر تبعنا، كيف نطلع على العمل تبعنا، على مكان العمل تبعنا. هاي من جهة. من جهة تانية كل الموضوع تبع الاستشارة، يعني زي ما قلت مش كل حالة ضغط هي إرهاق أو ممكن تؤدي لإرهاق، فضرورة دائما نستشير. ممكن نستشير الزملاء، ممكن نستشير قسم الموارد البشرية في الشركات الكبيرة، ممكن نستعين في أصحابنا عشان نفهم حالنا، وضروري كمان نفضفض، يعني ما نخليش الأشياء داخلنا، لأنه خبرة غيرنا ممكن تفيدنا دائما أنه نعرف حدودنا ونعرف وين لازم احنا نحط الحدود لغيرنا.
1: كمان بتعرف ادراك المشكله مزبوط هو نص الطريق، ولكن النصف الاخر بيكمن بالشجاعه كمان على انك تتخذ قرار معين.
0: صح. في محلات عمل يعني للاسف مش القدره تبعت العامل انه يحط حدود تتعلق بكتير شغلات. واحد الدرجه تبعتي داخل المؤسسه، ان كنت مثلا عامل بدرجة بسيطة أو مدير عندي قدرة أني أسيطر على المهام تبعتي، هاي واحد من العوامل اللي كتير الكبير، يعني التوازن بين قدرتي أني أحط حدود وأتحكم في شغلي لبين متطلبات العمل. هذا التوازن في عليه كتير نظريات وكتير يعني منظومات المبنية حسبه اللي بتورجي أنه هذا التوازن كتير يعني مهم كريتيكال لأني أقدر أفهم البيئة اللي أنا موجود فيها وأسيطر عليها. ولما التوازن هذا ينكسر، لما العمل بيكسرني بين قوسين، ساعتها بصل لمرحلة إنهاك للمدى الطويل. بس كتير كتير

0: مهم انه نفهم شو هي المهام تبعتنا داخل العمل. يعني اذا مرحله معينه بطلبوا مني اكثر من ايش انا لازم اعمل او اكثر من ايش بقدر اعمل كمان, هذا ممكن يكون عامل كثير لفشل. ضروري دائما يعني نكون احنا ندور على استقلاليه معينه في الشغل, مش مهم شو وظيفتنا, بنفعش احنا نكون دائما ملتزمين بايش بطلبوا منا وبس ايش بطلبوا منا بدون ما نطلع على شو لازمنا احنا كمان من ناحيه من ناحيه صحيه. وطبعا الواحد يعني ده أخذها على المحل الجسدي اللي هو مفهوم ضمنا لإلنا كبشر. يعني لما عندي وجع بروح عند الدكتور, لما عندي وجع نفسي مش دائما أنا واعي, وهذا كتير مهم إنه أوعى للوجع النفسي هذا وأقدر أعالجه. ممكن نستشير إخصائيين في الموضوع اللي يقدروا يساعدونا, ممكن نستشير دكتور العيلة كمان اللي ممكن يساعدنا. بس بكل الأحوال القدرة على اتخاذ القرار زي ما قلت, يعني نكون واعيين للإشي هي نص الطريق, بس إني أخذ القرار هي المرحلة الصعبة. في محلات معينة للأسف فيش إيش نغير, فضروري نغير مكان العمل لأنه البيئة والظروف نفسهم بيسمحوش, لأنه الإدارة مبنية حسب هذا المبدأ. محلات تانية اللي بنقدر نغير فيها.
1: برأيك أي متى يجب أن يترجل الفارس ويقول كفى؟
0: أنا بفكر إنه لما الإنسان واعي لحدوده. أنا دائما بقول لأصدقائي إنه أنا عندي 4 خطوط بحياتي, إذا تعدينا الخط الأول لازم أنا أبلش أخذ قرارات, بس إذا تعدينا الخط الأخير ساعتها أنا بفهم إنه ما عنديش قدرة إني أغير الشروط اللي أنا موجود فيها ولازم أغير مكان العمل. فلازم كل واحد يعرف شو هي خطوطه الحمراء أو شو هي خطوطه السوداء إذا بدنا الغامقة أكتر, ونعرف إنه إذا منبلش نوصل لهاي المرحلة خط الرجعة بيكون صعب ولازم إحنا نأخذ هاي القرارات. وهذا الوعي الذاتي يعني والقدرة تبعتنا إنه نفهم نفسنا ونفهم شو هن الحدود تبعتنا.
1: رائع جدا سامر الفرق, أخصائي علم النفس التنظيمي متخصص في تطوير المؤسسات وهندسة العوامل البشرية, جزيل الشكر لك. يعني كمان ما ننسى أنه كمان كل قضية إعادة ترميم الثقة بالقدرات والشغف بعد ما تم تهميشها تحت وطئة الإنهاك, هي كمان قضية بحد ذاتها سامر.
0: صح مزبوط, وده كل جملة أخيرة أنه كل إنسان قادر أن يتخطى هيك مراحل, إن كان صعب كتير أو سهلة. الإشي هو إنه نقدر نأخذ القرار الصح, مش دائما بالضرورة بالوقت الصح, بس إنه نخطو الخطوة لمصلحتنا إحنا. هذا كتير كتير مهم لأنه الشغل هو جزء من حياتنا, هو مش حياتنا
1: 100%. شكرا كتير سامر, يعطيك العافية. شكرا جزيلا, تحياتي إلى اللقاء.

والاستماع، بنتأمل تكونوا كتير هيك قدرنا نوصلكم معلومات، نقدر نساعدكم بكتير تفاصيل حياتية يومية بتواجهكم في كل ما يتعلق بكافة جوانب الحياتية اليومية. بدي أشكركم كتير على حسن المتابعة والتواصل والاستماع والإصغاء مثل العادة، رائعين. برنامج بيت العيلة لليوم انتهى. رانيا العالم من وراء المايك، رفقتكم خليل حداد، ابتهال حسن، ليليان حاج، طاقم العمل لهذا النهار ببيت العيلة. بكرة رح تكونوا مع بيت العائلة مع زميل ابتهال حسن، فبتمنى لكم نهاية أسبوع رائعة وممتعة مثل العادة. انتبهوا على حالكم، نتمنى نهاية آمنة وسالمة وهيك حاملة معها كل شيء منيح. شكراً، باي باي.

0: أكثر مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا
2: ضوي بالأبيض.
3: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروش 38، شانغان.
4: شهر العسل بس مع نزارين، لأنه بس في نزارين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
5: زوجية
4: مزبوط زوجية، ولوجهات رائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 9033 أو زوروا فرع نزارين كورس الناصري وشفا عمر.
6: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة، بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت، حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
7: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM 6
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أكد حزب الليكود أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيخوض الانتخابات القريبة وسيفوز بها بمشيئة الله كما جاء في البيان. جاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب التي أدلى بها ليلة الماضية بشأن المستقبل السياسي لرئيس الحكومة. وشكك ترامب في نية نتنياهو خوض الانتخابات الوشيكة والاستمرار في قيادة الدولة. أكدت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في بيان أن الأصح في هذه المرحلة هو العمل على تشكيل القائمة المشتركة بمركباتها الثلاث مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام انضمام القائمة الموحدة. وأضافت أن انضمام الموحدة يعد الخيار الأمثل لرفع نسبة التصويت وإسقاط حكومة اليمين، إلا أن استمرار موقفها الحالي قد يفرض واقعاً يتمثل بخوض الانتخابات بقائمتين مرتبطتين بفائض أصوات وميثاق شرف ضمن سجال سياسي موضوعي بعيدا عن التجريح بهدف رفع نسبة التصويت. أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بسماع دوي انفجار قرب جزيرة قشم وقال

0: الذين سبب الانفجار لم يتضح بعد. هذا ولم تصدر السلطات الرسمية الإيرانية أي توضيحات بشأن مصدر هذه الأصوات أو حجم الأضرار المحتملة. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكان أن إيران لن تتنازل ولن تستسلم وستواجه أي اعتداء على أراضيها بكل حزم، وأضاف أن بلاده مستعدة للرد على أي تهديد وأنها تسعى للخروج من حالة لا حرب ولا سلم. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران بحاجة إلى إعادة تقييم وضع المفاوضات مع الولايات المتحدة في أعقاب الاشتباكات التي وقعت ليلا، واعتبر بقائي أن الولايات المتحدة تضر بالعملية الدبلوماسية عبر انتهاكاتها المستمرة لوقف إطلاق النار. في السياق، أدانت الخارجية الإيرانية الهجوم الأمريكي الذي استهدف الليلة الماضية مواقع في طهران، وأكدت إيران على حق الرد والدفاع عن النفس، كما حملت دول الخليج المسؤولية القانونية والأخلاقية. في لبنان، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن إسرائيل قتلت 3 أشخاص في غارات جوية استهدفت جنوب لبنان، وبحسب التقارير استهدف الجيش بلدات أنصارية وحومين الفوقة والغسانية بعد تحذيرات بإخلاء هذه المناطق. وشن الجيش أيضا هجمات جوية على مدينة صور بعد يوم من إصدار أمر إخلاء يشمل كامل المدينة والمناطق المحيطة. في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم وجهاز الشباك عن اغتيال خضر الجماصي المسؤول عن منظومة تحويل الأموال في حركة حماس ونائبه محمد الحرازين في غارة استهدفت شمال قطاع غزة يوم الأحد الماضي. وفي السياق، أعلنت نقابة الصيادين في غزة اليوم عن ارتقاء 32 صيادا واعتقال العشرات منذ بدء الحرب. وقال رئيس نقابة الصيادين في غزة إن قطاع الصيد البحري يواجه تصعيدا خطيرا منذ بدء الحرب، وأشار إلى سقوط عدد كبير من الضحايا واعتقال آخرين خلال الفترة الماضية. هدمت القوات الإسرائيلية منشأة تجارية ومنزلا في القدس الشرقية بذريعة البناء دون ترخيص. وأفادت مصادر حقوقية بأن القوات الإسرائيلية هدمت منزلا في منطقة عرب الكعابني شمال غرب القدس، كما هدمت منشأة تجارية في بلدة جبل المكبر. إلى الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 27، تل أبيب وحيفا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات، 1:05 الساعة الآن في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، ونحن في برنامج الظهيرة الإخباري حتى الآن.

في هذا البرنامج نتابع في محاور ما بين المحلي وكذلك الاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية. وهذه الليلة كان في بلدة الطيبة القريبة من رام الله وحرق محاصيل وكذلك اعتداء على الممتلكات. وكنا أيضا قد تابعنا في الحلبة الحزبية السياسية وتطورات هناك قبل قليل بيان صدر عن الجبهة يشير إلى أن

0: الحل الأفضل عمليا هو الذهاب إلى ما سمي بقائمة ثلاثية، بما معناه أنه أيضا في هذا الموضوع الأمور لم تحسم بعد. ولكن أيضا للأسف الشديد ملفات العنف والجريمة في مجتمعنا العربي، كما تابعنا الليلة الماضية وفي الأيام الأخيرة سلسلة أحداث وأعمال عنف في بلدة كفر كنا، بما في ذلك إطلاق نار، وفي اللد في نهاية الأسبوع مظاهرة ومسيرة الرايات السوداء القطرية كما سميت. سنكون مع هذه المحاور. ونحن إلى كفر كنا، من هناك نبدأ. البلدة شهدت كما ذكرت هذه الليلة وفي الأيام الأخيرة سلسلة أعمال عنف وجرائم إطلاق نار، شملت هذه الأحداث أيضا تصاعد في شجارات قد تكون عائلية وغير عائلية، إطلاق نار استهدف محلات تجارية، إصابات وحالة هلع وقلق بين الأهالي. سيد أحمد أديب حمدان، يعطيك العافية، السلام عليكم.
1: بيدك ألف عافية. وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
0: ماذا بعد منسأل دائما بكفر كنا؟
1: والله يا كفر كنا هي بلد طيبة والناس بتحب بعض والعائلات كلها بتحب بعض،
0: ولكن
1: ولا فيش مشاكل بين العائلات شيلة، ولكن هي مشاكل أفراد أشخاص، لا يعني هاي العيلة ولا هاي العيلة. 99% وتسعة عشر من العيلة الإكس مش راضي عن اللي بيصير، والعيلة الثانية مش راضي عن اللي بيصير. هي أشخاص اللي قاعدة تتعارك، ولكن اللي قاعدين بيتعاركوا مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد قاعدين بزتوا حالا على ناس من الجهتين أبرياء، ما لهنش لا شبك ولا عبك، كن هيك بتبين الصورة وكأنه عيلة فلان بعيلة فلان.
0: يعني هي أنت عم بتقولي خلافات فردية، بس لما بيوصل الأمر إنه الناس مع سلاح وبتطلق النار في بالنهار وبالليل وعم محلات تجارية، والمحلات التجارية إلى أصحابه هي إلى عائلات، يعني الموضوع بأخذ مسار آخر وأخطر.
1: أكيد أنا أول شيء بدي أحكي لك إنه قاعد بهاي الحالة لما بصير وضع من الشكل بكفر كنا، قاعد الاقتصاد بيضعف بكفر كنا، بده ينهار بكفر كنا. وأنا بقول للأشخاص اللي بيستعملوا هاي الطرق اللي هي عبارة بين قوسين وسخة وهاملة وعيب، هذا الشغل اللي قاعد بيصير عيب يصير بين الناس. عيب إنه واحد ما لوش ولا أي شيء أروح أعمل معه شغلة لا ترضي وجه الله، مين ما كان يكون من أي طرف إن كان، ما هو ملوش شبك بالمشكلة شيلة شيلة، ليش تروح أزيد حالي عليه وأعمل معه شغلات اللي أثير الشغب بكفر كنا أكثر وأكثر.
0: بس مش من فترة كمان وحضرتك بتصور كنت شريك بالموضوع إنه كان في مساعي صلح وأعلنوا الصلح وشفنا يعني البيانات والمصالحة اللي كانت وصور وكان جو إيجابي جدا وفعلا أثلج صدر الجميع. شو اللي بيصير؟
1: حصل يا عمي اللي بيصير الأفراد اللي بتصارعوا هن نفسهم، الأشخاص هن نفسهم، مع الأسف الشديد العيلتين مش مايلين على أولادهم. هاي الحقيقة اللي لازم تنحكى ولازم كل كفر كنا تعرفها، هاي الحقيقة.
0: يعني لما بيقعدوا الكبار وبيتفقوا هذا ما بيوصل لقاعدة الشباب ولا
1: ما
0: كيف؟
1: ما هي الكبار بالآخر بتزهق حياتها لما فيش رددان عليها وفيش حدا بيقبل يسمع كلمتها، تزهق الكبار ببطل لها كلمة بتزهق. فمع الأسف إن كم شخص بالبلد، أربعة خمسة مش أكثر من هيك، إن اللي عاملين كل الغوغاء هاي بكفر كنا، لا عائلة فلان ولا عائلة علنتان. صدق شو بقول لك، العائلتين عندنا أوادم أكثر من 95% و99%.
0: لا أنا يعني إحنا القصد أخ أحمد، إحنا ما من يعني منشك بحدا وما منشك بنوايا حدا، بس الصور أنت بتوافق إنه اللي بيطلع وكيف بينشر بسرعة صور مش يعني مش مريحة بأقل تعديل. نشوف ناس تطلق نار ومحلات مكسرة والحكيت على اللي يعني الوضع الاقتصادي في البلد، هذا مثير ومهين للكل.
1: أهم شغلة هو الوضع الاقتصادي، يعني الاقتصاد إذا بده ينهار بالبلد انهارت البلد. يعني الناس مش قاعدة بتفكر شو معناته الاقتصاد، لما انا بدي اطخ على هذا المحل واطخ على فلان واجيبه الناس، ببطل الضيف يفوت على البلد عندنا ينفعها، بصير يقرف يفوت على كفر كنا. فبرضو احنا يعني بحكي لك اياها انه الشرطه لازم يكون عندها فعاليات اكثر من
0: هذا. كنت اسالك انه وين دور الشرطه في البلد، في محطه شرطه مش هيك؟
1: والله الشرطه ما انت عارف بعرب اسرائيل شو قاعد بيصير. يعني عندنا الحمد لله بعدها بالريش، بس طلع شو قاعد بيصير بعرب اسرائيل وشو عامل الشرطة.
0: طيب الان اللي بعد اللي صار الليله في اي حراك في البلد؟ في حدا عم بيتحرك ولا في استسلام للوضع للاسف؟
1: لا لا ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، في ناس تتحرك، في ناس اوادم ومحترمه تتحرك، بس بتامل من الله انه اصحاب الشان، اصحاب الشان اللي بيعملوا هاي الشغلات السينه يردوا على الكبار ويقبلوا من حكي الكبار وينهوا الخرافيه هاي، لانه احنا بنضلنا اخوه وقرايب واولاد عم واولاد بلد.
0: نعم.
1: وكل الناس اصحاب، كلها يعني بتلاقي العيلتين اللي قاعدين بيتنازعوا بقول الاشخاص باقي العيلتين اصحاب، فيش شيء بيناتن. ولكن انا بروح على واحد بريء، لكن البريء هذا بطل صاحبي، فهمت علي شو بصير؟
0: نعم
1: هذا اللي قاعد بصير يا خالد.
0: على كل الله يهونها، وشكرا لك وان شاء الله سلامتكم جميعا، يعطيك الف عافيه، شكرا، الى اللقاء.
1: الله يرضى عليك.

0: إذن هذا في كفر كان السيد أحمد أديب حمدان. وبعد الأحداث المؤلمة التي شهدتها البلدة واستمعنا إلى ما قاله في هذا السياق وفي إطار مواجهة العنف والجريمة في نهاية الأسبوع نتظاهر في اللد، هكذا كتب في البيان الذي صدر عن اللجنة المتابعة واللجنة القطرية وأيضا اللجنة الشعبية والمنتدى القطري لمواجهة العنف والجريمة مسيرة رايات سوداء في مدينة اللد. الأستاذ المحامي خالد الزبارقة اللجنة الشعبية، تحياتي.
1: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: البعض يسأل أستاذ خالد، هل المسيرات والمظاهرات والوقفات يمكن أن تأتي بحلول؟
1: هذه الفعاليات ممكن أن تحل جانب معين من الإشكال الذي نعيشه. نحن نعيش حالة استضعاف وحالة وهن أو حالة شلل تام كمجتمع، وأيضا هناك تأثير على وعينا، على وعي المجتمع بشكل عام وعلى وعي الأجيال الشابة بشكل خاص. ولذلك وجود هذه الفعاليات هي من أجل يعني محاربة الوعي الذي يحاول أن ينشر الفساد ويحاول أن ينشر العنف كحالة طبيعية في مجتمعنا. هذه الصرخات هي صرخات مهمة، وأيضا من أجل أن نقف كمجتمع حي، كصاحب ضمير حي، أن يقف في وجه هذه الآفة التي تحصد يعني كل يوم تقريبا ضحايا.
0: والسؤال أسألك بصراحة، أنت بمدينة اللد وعادة المشاركة كانت محدودة، وهو شعور بغضب، شعور باستياء، شعور بأنه هذا لن يأتي بنتائج، هل تتوقع أن هذه المرة تكون الصورة مختلفة، خاصة وأنه المدينة شهدت أحداث كثيرة خلال العام الأخير والعام الماضي؟
1: يعني المد الجماهيري عادة يعني يكون بين مد المجزر، والتفاعل الجماهيري هكذا علمتنا الحياة، أن يعني ما في تفاعل جماهيري بشكل دائما في دالة تصاعدية ولا هو في دالة يعني تنازلية بشكل دائم. ولذلك نحن نتعامل مع هذا المزاج الشعبي. علينا نحن كقيادات محلية، كقيادات شعبية، كنخب، كقيادات قطرية، أن نحرك الجماهير وأن نقود الجماهير نحو بر الأمان. الجماهير الآن يعني تشعر أنها وحيدة في الميدان، تغرق في هذه الآفة بدون أن يكون هناك أي موجه أو أي مرجع يوجههم إلى الاتجاه الصحيح. لذلك دورنا أن نقوم بهذا الدور في هذه الفترة المعقدة والصعبة التي يعيشها مجتمعنا، ونحن نعلم أن آفة العنف والجريمة هي آفة كبيرة ومركبة، وهناك الكثير من العوامل التي تغذي هذه الآفة. لكن بما يخصنا نحن كمجتمع وكنخب وكقيادات سواء محلية وقطرية، يجب أن نقوم بدورنا وأن نوجه المجتمع نحو التوجيه الصحيح، وأيضا أن نوجه أصابع الاتهام نحو المتهم الحقيقي والأساسي في هذه الأفة.
0: ويوم السبت يعني المظاهرة هي طبعا مرخصة، ولكن هي ستصل أو ستنطلق من موقع إلى موقع، مثلا لمحطة شرطة، محاولة إيصال رسالة لمن أستاذ خالد؟
1: هي ستنطلق من السوق البلدي في مدينة اللد بجانب المسجد الكبير إلى من أمام، ستمر من أمام بلدية اللد، وأيضا ستمر من أمام مركز الشرطة، وسنقف بعد ذلك في ساحة تسمى ساحة السبيل، وهي أحد الساحات القديمة والأثرية في مدينة اللد، وهناك سيكون

0: مهرجان خطابي قصير لبث الرسائل، رسائل هذه المظاهرة. طبعا الرسائل هي بالأساس إلى مجتمعنا، لنقول لمجتمعنا أننا قادرون، أننا يجب علينا أن نخرج من حالة العجز والوهن والوهم الذي نعيشه، ونحن قادرون على أن نواجه هذه الآفة. وأيضا رسالة موجهة إلى العائلات المتخاصمة لنقول لهم أيضا رسالة واضحة أننا نريد أن تفتحوا المجال لفرصة للإصلاح، ورسالة للفئات المجرمة التي تحاول أن تنشر هذا الفساد وهذا الإجرام داخل مجتمعنا، لنقول لهم أنكم أنتم منبوذون من أبناء مجتمعكم. وأيضا رسالة مهمة للسلطة الرسمية، نقول لها أننا نعلم جيدا السياسات التي تقومون بها من أجل تغذية واستمرار تغذية العنف والجريمة داخل المجتمع العربي.
1: ونحن سنتابع بطبيعة الحال. أنا أشكرك جدا على هذه المداخلة أستاذ خالد، شكرا لك، تحياتي. ومن العنف والجريمة نتيجة الإجرام أو الإجرام المنظم وغيره والخلافات إلى عنف آخر، وهذه المرة مع استمرار اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. والليلة الماضية اعتداءات عنيفة كانت في قرية الطيب شرق رام الله، حرق محاصيل وكروم وكذلك إطلاق نار، وكل هذا بدافع الضغط على الأهالي هناك. وتحدثت قبل قليل إلى قدس الأب بشار فواضلي وهو كاهن رعية اللاتين في الطيب. نستمع إلى مقال.
2: اعتداء جديد مركب يصعب مرات فهمه ودوافعه أو تبريره، لأنه بدأ بحرق لمنطقة كبيرة في الطيبة، جبل يقال له جبل المصيص، مقابل لمحطة الوقود التي تكون على يسارك وأنت داخل على الطيبة. تم حرق مساحة واسعة من هذا الجبل. لم تكن هناك إصابات سوى إصابات في حرق الأشجار وحرق في الجبل نفسه. للأسف منعت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني والإطفاء من الوصول إلى الحريق بسبب غياب التنسيق مع الجهات الأمنية. والأمر اللي سمح لنيران تمتد أكثر وحددت بعض الممتلكات والأراضي المحيطة، خصوصا هناك كان في بيت عم تحت الإنشاء. ولكن أمام هذا الخطر الكبير بادر مجموعة من شباب البلدة للتوجه للمكان بالصهريج من المياه حتى يساهموا في إخماد النيران. تفاجأوا بوجود مجموعة من المستوطنين تحاصرهم أيضا وتمنعهم بالقيام بواجبهم اللي هو إنساني لحماية أرضهم وبيتهم ومكانهم.
1: أولا الاعتداء على أراضي اللي هي أراضي زراعية، لأنه كان في بالأسبوع الماضي كمان سلسلة اعتداءات على محاصيل، ونحن في هذه الفترة ونعرف انه في محاصيل وهنالك بالنسبه له هذه المحاصيل هي مصدر رزق وحتى مصدر اساسي لغذاء. نعم، اساسي. وهنا ما اردت ان اسال،
2: والطيبه مشهوره جدا ايضا في المحاصيل الزراعيه خصوصا موسم الزيتون. الطيبه هناك آلاف الدرومات من الأراضي الزراعية التي تمتلئ بالزيتون وبشجرة الزيتون، وتم إلحاق الضرر في هذه الأراضي أيضا. وللعلم أيضا وللتوضيح، في المقابل هناك أيضا منع للسكان أو للمزارعين للوصول لأراضيهم لحتى يقوموا بالموسم الذي يسبق موسم الزيتون بإحراثة الأرض والاهتمام بالأرض. كل أراضينا اليوم غير محروسة، هي بور كما يقال باللغة الزراعية. لا نستطيع الوصول إليها، لا نستطيع إحراثة الأراضي، ولا نستطيع القيام بأي مهمة لحماية أرضنا. بالإضافة إلى ذلك، نعود إلى موضوعنا العام، هي المجموعة الشباب التي وصلت إلى الجبل وحاصرتهم من مجموعة المستوطنين. أيضا هناك كان في مجموعة من الأشخاص الذين أرادوا أن يلحقوا بهم، تعرضت هذه المجموعة الأخرى إلى اعتداء منهم. هي اعتداء، تم سرقة التليفون، تم اعتداء على السيارات، تم اعتداء على شاب من شباب البلدة، وأيضا الحاق الضرر بمركبتين وسرقة الهاتف المحمول كما قلت قبل قليل. ولكن الأخطر من ذلك بكثير هو إثارة القلق عندما قاموا بإطلاق النار علينا 3 مرات خلال هذه الحادثة في منطقة سكنية في وسط البلد تقريبا، موجودة وراء مدرسة الروم أرثوذكس في البلدة.
1: إطلاق نار حي مباشر من قبل المستوطنين.
2: من قبل المستوطنين، نعم. تم إطلاق نار حي مباشر على الأشخاص، على الشباب الواقفين اللي بيستعدوا لحتى يروحوا يخمدوا النيران، وما كان في هناك تنسيق. ومع وجود تم السيطرة على الحريق بعد استكمال إجراءات التنسيق اللازمة اللي أتاحت لطواقم الإطفاء الفلسطينية الوصول للمكان ب بالتزامن مع وصول الشرطة الإسرائيلية واحتواء النيران ومنع امتداد هذه المناطق الإضافية.
1: وأولا بالنسبة لإطلاق النار

0: هل هذا أدى إلى إصابات؟
1: لا لا لا، لم يكن هناك إصابات لحسن حظنا، ونشكر الله دائما على نعمته، ونشكر دائما على نعمته،
0: ونذكر
1: التي نفتقدها في هذه الأيام.
0: صحيح، وأذكر زيارة مشهورة بين قوسين طبعا للسفير الأمريكي للبلد، وعبر عن الإدانة وتدخل، وقالوا أنه هي ممثل الولايات المتحدة وصل. هل هذا غير شيء في السياسات أم على العكس نشاهد تصعيد الآن؟
1: للأسف هناك تصعيد على عدة مستويات في الطيد، وإنما في جميع القرى المجاورة. حادث أمس هو الحادث الأكبر في حرق الأراضي في مدينة في بلدة الطيبة. هذه الحوادث هي غير معزولة أو أحداث عابرة، هي واقع متكرر من الترهيب والعنف غير المبرر الذي يستهدف حقنا الطبيعي في الأمن والاستقرار والعيش بكرامة على أرضنا. نحن لا نطلب سوى أن نعيش بكرامة على أرضنا، وأن نصل لمحاصيلنا الزراعية، ونعيش ضمن هذه الأراضي إلى أبد الآبدين. هذا
0: إذن هذا ما قاله قدس الأب بشار فوضلي حول الاعتداء في مدينة الطيبة قضاء رام الله. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج. أشكر الزميلة ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، في الهندسة الإذاعية ليليان حاج، في غرفة الأخبار زميلة ياسمين غميض. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، إلى اللقاء.

0: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
1: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: دخولية بس ب 25 شيكل.
4: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل. الحملة حتى 25.6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى.

0: سخنين راح تلمع لمع.
1: في معرض مفروشات بيتي عندنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عند ماهل، أهلا وسهلا.
2: ضوي بالأبيض، ضوي أحلى عرسة.
3: زوروا فروع محسنة أورا وتمتعوا من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
4: محسنة أورا،
2: ضوي بالأبيض.
5: واحد اثنين تجربة A. واحد اثنين تجربة B.
6: بيكيور ليزر برو لـ30 يوم تجربة بترجيع كامل لمصرياتك إذا بتكاش الجهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل.
7: بيكيور ليزر،
6: نجمي 3414، نجمي 3414.
5: أوكي، زبطة تمام.

0: فينا على القليل نضب غراضنا بليز ولو
1: السامع يعلم الغايب. طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحمله. مذاق اصيل ونكهات مميزه ما الها مثيل. تاخذك لطعم الاصالي عبر الويز الناصره عمارة طه عربي. بيت البن حكايه وفن.
2: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
3: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن 9088. هندسيين يعني عتيد.
4: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراق.
2: ضوي بالأبيض.
3: شو بيقولوا؟ رحلة منظمة ولا مرتبة؟
4: إذا ما نظرين مرتبة. وجهات مختارة بعناي، أيام مليانة، فنادق ممتازة، ومرشد عربي مهني بفهم عليكو وبتفهموا عليه. طبيعة، تاريخ، ثقافة، وأكل محلي زاكي. نازلين تورز، لأنه مش كل رحلة منظمة بتكون مرتبة. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع الناصري أو شفا عمر.
0: فش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
5: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني.

0: مكيفة.
1: ادفع شوي أكثر، ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد.
0: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
2: الشمس دائما.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء معي أنا زهير بهلول.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 13/6 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية ماما ميا. جديد بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 13/6 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان. كرميل المنطقة الصناعية، شارع حاروشة 38. شانغان.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الثانية تماماً في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أكدت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في بيان أن الأصح في هذه المرحلة هو العمل على تشكيل القائمة المشتركة بمركباتها الثلاثة مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام انضمام القائمة الموحدة. وأضافت أن انضمام الموحدة يعد الخيار الأمثل لرفع نسبة التصويت وإسقاط حكومة اليمين، إلا أن استمرار موقفها الحالي قد يفرض واقعاً يتمثل بخوض الانتخابات بقائمتين. أكد حزب الليكود أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيخوض الانتخابات القريبة وسيفوز بها بمشيئة الله كما جاء في البيان. جاء ذلك رداً على تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب التي أدلى بها الليلة الماضية بشأن المستقبل السياسي لرئيس الحكومة، وشكك ترامب في نية نتنياهو خوض الانتخابات الوشيكة والاستمرار في قيادة الدولة. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن إيران لن تتنازل ولن تستسلم وستواجه أي اعتداء على أراضيها بكل حزم، وأضاف أن بلاده مستعدة للرد على أي تهديد وأنها تسعى للخروج من حالة اللا حرب ولا سلم. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران بحاجة إلى إعادة تقييم وضع المفاوضات مع الولايات المتحدة في أعقاب الاشتباكات التي وقعت ليلا، واعتبر بقائي أن الولايات المتحدة تضر بالعملية الدبلوماسية عبر انتهاكاتها المستمرة لوقف إطلاق النار. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان باتت تهدد تركيا، مؤكدا أن بلاده سترد إذا تم المساس بها، وأضاف أن إسرائيل تحولت إلى تهديد دولي وإذا لم يتم إيقاف همجيتها فإن العالم برمته سيتحمل النتائج.

0: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين خلال الساعات 24 الماضية جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة في مناطق متفرقة في القطاع. وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مرحبا. أهلا وسهلا بكم هنا في إذاعة الشمس، هي خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. اليوم الأربعاء 10/6/2026، الساعة الآن في استوديوهات إذاعة الشمس 2:05 ظهرا. تحية خاصة جدا إلى كل زملائي وزميلاتي الذين بدأوا معكم مشوار الصباح، وحتى هذه اللحظة أتمنى أن تكونوا بخير. كل تحياتي لزميلة ياسمين غماد، لك من أطيب الأمنيات ياسمين في قسم الأخبار. يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية الزميلة ليليان حاج، لك من أطيب الأمنيات ليليان. بديع كرام مشرف على هذا اللقاء. من وراء الميكروفون أحبكم لو تعلمون كم دوريت زرقاوي. اليوم راح نكون مع بيكيور ليزر طبعا، ومين ما بيعرف هذا الجهاز الرهيب، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. وبذكركم إنه بيكيور ليزر اليوم وكل يوم بيدينا وستين وسادات المساج المشهورة. بيكيور ليزر جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات.

0: أولويز معرض مفروشات بيت عين ماهل. أهلا وسهلا.
1: الجمهور متحمس، المنتخبات عم تطلع الملعب، القاعدة جاهزة، الفرن شغال، هتافات الجماهير بأعلى صوت، وإيطاليا عم تدخل. لحظة بس إيطاليا مش بكأس العالم. بعرف إيطاليا بتدخل من جهة المطبخ وبتكون معكو بالقاعدة. بيتزا مع دانوت من تنوفا، بيتزا بطابع إيطالي مع 100% جبنة حقيقية. ماما ميا جديد، بيتزا مع دانوت حارة نار. تنوفا في كل بيت طيب.
2: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفال الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
3: الشمس دائماً.

اوكي. شو صار مع المشترك يا جماعة؟ اتوحدت الأحزاب ما توحدتش؟ ايش طمنونا؟ شو كل واحد راح بحال؟ روحنا فيها. لا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. الكل عم بيستنى يا جماعة، الكل عم بيستنى الخبر الحلو. الله يستر. اوكي احنا طبعا تحياتي من الاعماق لكل محبينا في كل مكان، نتمنى ان تكونوا بخير وصحه وعافيه. بيكيو ليزر، ثوره في عالم اجهزه الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الاوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو ليزر، جهاز ليزر لعلاج الالام المزمنه والحاده والالتهابات والاصابات الرياضيه والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. الان جهاز بيكيو ليزر برو الاكثر تطورا ومتقدما بحمله تعارف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكيو ليزر برو بدل 3600 شيكل فقط 1740. ومش بس هيك، اليوم تقدروا تحصلوا على الجهاز ل 30 يوم تجريبي، واذا ما عجبكم الجهاز في عندكم امكانيه الاسترجاع كامل المصاري. اتصلوا الان على نجمة 3414. نعم نجمة 3414. ساميلو كل تحياتي الحلوه، اتمناها لكم بقضاء احلى لو

التحيات القلبية أرسلها لكم عبر أثير إذاعة الشمس. اليوم في عنا وسادتين وسادات مساج، كل وسادي طبعا بتجنن من بيكو ليزر. اتصالاتكم على 0460-1001. من استضاف كأس العالم 2022؟ بدي أسألكم عن

0: من استضاف كأس العالم 2022؟ هل هي قطر، روسيا، البرازيل، ألمانيا؟ اللي بيعرف يرفع أصبعه اتصلوا على 0460-101. مرحبا لمين؟
1: السلام عليكم.
0: يا هلا،
1: كيف حالك عم دوير؟
0: شو أخبارك يا غالي؟
1: تمام صوت حبيبي،
0: حبيب الشعب
1: والله عليها الجيرة. بدل ما أسمع صوتك بعبشي يا زلمة قلبي بلش
0: أنا يا حبيب قلبي. والله أنك أنت غالي، والله أنك غالي.
1: أنا بأسمع ما أسمعك يا زلمة، بديش أعزب بالسيارة أجلك
0: يا روحي يا روحي أنت يا روحي. الله يسعد هالروح، بارك الله. مين معاي؟
1: الله يسعدك.
0: مين معاي؟
1: بحكي معك احمد.
0: الله ابو حميد، بارك الله فيك على كلماتك الحلوه. الله يسعد طمره ويسعد اهل طمره وحبايب طمره،
1: واهدى سلامي للهجويه لطمره.
0: اسمع، هذيك مره كنت بطمره وبدي احكي شغله عن الطمرويين، عن جد على الشباب الطمراوي. رحت وخربت السياره معي، شغله بسيطه يعني،
1: وقفوا لي،
0: والله وقفوا لي ثلاث شباب. اه خيا، اه عمي، شو تؤمر؟ شو يعني؟ مش عشان دريد ومش دريد، لا والله.
1: خلص يا زلمه، يا زلمه باجي باجي باجي بس
0: حضرتك. حبيب قلبي الله يخلينا اياك. اذا طلبت جهاز البيكولايزر ولا بعده ولا كيف؟
1: لا طلبناه.
0: اه اطلبه، لانه عن جد شيء باخذ العائل وانا بنصحكم فيه. طيب
1: حبيبي، حبيبي
0: الله يخلينا اياك ويعطيك الف عافيه غالي مغلغل.
1: مغلغل
0: الى اللقاء، باي باي. مرحبا لمين؟
2: الو يا فكلاس.
0: غالي مين معي؟
2: نجم سواد الشفامر.
0: اهلا، شو اخبارك؟
2: هلا بيك.
0: شو اخبار؟ كلكم تمام؟
2: الحمد لله. بيكولايزر نور شرار.
0: طلبت الجهاز ولا بعدك؟
2: ان شاء الله نطلب.
0: اطلبه بالله عليك، نجم 3414 وقول وداعا للاوجاع. اوكي
2: ان شاء الله.
0: انت غالي ومغلغل
2: اخوي.
0: بيكو ليزر، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع. اليوم ضرب حكو وستين مساج إشي بغض العيل. جاوبوا الصحة الأسئلة. مرحبا لمين؟
3: الله العافية.
0: مرحبا، مين معي؟
3: بحشي معي العياد من الناصر.
0: شو أخبار الناصر؟ كيفك حبيبي؟
3: الحمد لله.
0: طلب جهاز البيكو ليزر ولا بعدك؟
3: لا بعد، ما بيك مرة حكيت معك ما طلعت اسمه بالكرة.
0: يلا يا كبير اطلبوا إسا، اطلبوا نجمة 3414 ممكن تربحوه. احنا خلال يعني اقل من شهر رح نعلن على جهاز جديد ان شاء الله للفوز. اوكي
3: ماشي ان شاء الله،
0: يا رب تفوز فيه انت كمان. بامبوليو

0: حجز شاليه مع العيلة طبعاً هو فيش يعني أي إشي زيادة غير إنه تكمل لمشاكل البيت بس جنب البركة وفي فيو بس مش أكثر. أما هي المشاكل موجودة والصياح موجود والزعبرة في البيت موجودة للأسف الشديد بس بغيروا فيو بغيروا منطقة. مرحبا لمين؟ ألو
1: ألو
0: شو الأخبار؟ كيفك؟ أهلا بشرة. هلا هلا
1: البرنامج بدأت بضغط
0: الليزر. أيوة هي هاي هي
1: الممكن المخدي
0: بطل ليزر. ها بيكيو ليزر. شو بطل ليزر؟ بيكيو ليزر. قوليها بيكيو ليزر. يس
1: كمان مرة بلينا.
0: بيكيو ليزر.
1: بيكيو ليزر.
0: بيكيو ليزر. بيكيو ليزر. بيكيو ليزر. نعم تفضل.
1: بيطلع لك مخدي ولا لا؟
0: بيطلع لك مخدي. احلى مخدي بيطلع لك انت. اوكي هذا الصف. ايوه ولعت. شو بهذا الصف؟ بهذا الصيف بدنا بطيخ وانا كنت مسمي برنامجي شمس ومي وبطيخ. راح يرجع هذا البرنامج بالصيف اسمه شمس ومي وبطيخ. الشمس بدها بطيخ. أنا بالمرة الجاي جاي بطيخ على الراديو. أوكي لليوم بتشاهوها تعطوني حز. رايحين على هذا الفاصل الإعلاني ومن بعد الفاصل مباشرة مكملين.
2: مسافرين مصيفين
3: بس مع مدارين
2: رزم سياحي بتناسب كل العالي لأحلى وجهات العقبة
3: السلام
2: اليونان
3: السلام
2: سينا
3: فينا
2: وأي وجهة بتختاروها. فنادق فخمة فعاليات لكل الأجيال باركات مياه طبيعة بحر وأكل فاخر من الآخر. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90 33 أو زوروا فرع الناصر.

0: أو شوف عمر أو موقع نظرين تورز في الإنترنت.
1: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمة 3505. خاضع للشروط التي في الموقع umigroup.co.il.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. Head and Shoulders، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: مش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13/6 خاضعة لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.
5: دخولية بس ب 25 شيكل.
6: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل. الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: سخنين راح توج وج.
1: ضوي بالأبيض ضوي أحلى عرسان.
2: زوروا فروع محسنة أورا وتمتعوا من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
3: محسنة أورا
1: ضوي بالأبيض.
4: السامع يعلم الغايب. طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وأيضا لدينا طنبور ونيرلات بأرخص الأسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحملة.
5: قهوة إلها حكاية وفن بينعرف من أول رشفة. بيت البن عبر الويز. بيت البن الناصرة عمارة طه

0: عدنا إليكم والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس آخر حلاوي. بيكو ليزر، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكو ليزر، جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. والآن جهاز بيكو ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعارف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكو ليزر برو بدل 3600 شيكل فقط 1740 شيكل. ومش بس هيك، اليوم تقدروا تحصلوا على الجهاز ل30 يوم تجريبي. إذا ما عجبك الجهاز في عندكم إمكانية استرجاع كامل المصاري. اتصلوا الآن على نجمة 3414. لمبادا، مرحبا. لمين؟
1: ألو.
0: أيوة،
1: بيكو ليزر.
0: مين معاي؟
1: محمد يا غالي.
0: شو أخبارك؟
1: تحية للشباب. الله يسعدك حبيبي.
0: حبيب الشعب، تحية للشباب كمان. سألت سؤال، من استضاف كأس العالم 2022؟ بكرة كأس العالم، انت مين بتشجع؟
1: احنا مع البرازيل يا غالي.
0: برازيل يا برازيل، واحنا برازيل. من استضاف كأس العالم 2022؟ قطر، روسيا، البرازيل، ألمانيا.
1: 22 قطر.
0: قطر. اي اونيت لامبادا بهديك يا

0: بقول لك طائر الهدهد بيموت بعد وفاة زوجته. الهدهد اللي عنا بصبغ شنبه في اليوم الرابع من العزاء. الله يخلي الهدهد اللي عنا. كم منتخب سيشارك في كأس العالم 2026؟ 32 40 48 64 شو رأيكم؟ احنا مكملين معاكم كل الحب لكم. أغنية كأس العالم مع شاكيرا لنستمع لها.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
0: الكل جاهز لبكره؟

0: الو مرحبا لمين؟
1: الو مرحبا.
0: يا هلا.
1: معك احمد فرماندا.
0: ابو حميد شو اخبارك؟ طمنا عنك.
1: والله الحمد لله، كيف اخبارك؟
0: حبيبي الشاب، طربت البيكيو ريزر ولا بعدك؟
1: لا والله بعد.
0: لا يا زلمي، لا يا زلمي، لما اندرويد بقول لكم شيء اعملوه، نجمي 3414 اتصلوا وطلبوا الجهاز، لانه جهاز بجنن وداع اللجا.
1: هذا بتاع زرت الشعر.
0: هذا منيح، ولكن
1: هذا بتدناه.
0: هذا على كل حال، هذا كمان بيكو ليزر للأوجاع بجنن. كم منتخب إن شاء الله، كم منتخب سيشارك في كأس العالم 2026؟
1: 48.
0: صحيح. مين مشجع أنت؟
1: إسبانيا.
0: مين؟
1: إسبانيا.
0: إسبانيا. أوكي، شكرا، يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
2: مرحبا دوريل
0: حبيبي.
2: شوف حال قلبك،
0: شو أخباره الغالي المغلغل؟
2: شايف إنك
0: شو أخبارك؟
2: الحمد لله،
0: الله يخلي. مين معي؟
2: تحيات على الحجرات.
0: هلا بالحجرات،
2: ودنا غناه والدبش للحجرات.
0: يا زلمه احلى غناه للحجرات. انت منيح
2: الحمد لله،
0: الله يخلينا اياك. وشو بدك انت؟ بس قل لي ايش بدك. اني دبكي في دبكي خاصه ولا كيف؟
2: اشرف ابو الليل محمد المقبل.
0: ولعت. اذا محمد المقبل وأشرف أبو الليل إن شاء الله. شكرا لك يا غالي يا مغلغل.
2: سلامات،
0: والله يحميك وبارك الله فيك. إلى اللقاء، يعطيك ألف عافية. يلا خلينا نشوف. إذا تحيات خاصة لكم من أطيب الأمنيات، وهذه تحية أيضا أينما كنتم وأينما تواجدتم، أتمنى أن تكونوا بخير. وهات نشوف أشرف أبو الليل ومحمد المقبل، في هيك شيء؟ فيه هيك شيء، هات نشوف.

ولعت ولعت يرغول يرغول خفيش ليليان ليليان خايفة يرغول نار وشرار حريقة

0: علاء النمر يا غالي يا مغلغل، شها بندر اللحمين حبيب الشعب، تحية لابنك الغالي، بعرفش إذا اسمه حمزة ولا لا، الله يسعده الغالي. مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا
1: صابر داود عن رابع،
0: شو أخبارك؟
1: حياك، شو الوضع؟
0: الله يسعده الغالي المغلغل
1: حبيبه.
0: آه شو؟
1: بس حبيت هيك أبصر وسلم عليك يعني لأنك بتبعث الأمل
0: مش يا حبيب قلبي ولعت
1: والحلو فيك إنك بتحط أغاني

0: التراثيه.
1: اغاني التراث والدبك الشعبيه والفولكلور وال
0: هاي الاغاني اللي بتسمع.
1: هاي الاغاني النار. ها
0: الله يسعدك عم
1: دوران. انت حبيب الشعب، سلم على الجميع. بس اطلب جهاز البي كيو ليزر 3414. اوكي
0: على راسي،
1: باي. ارفع ارفع ارفع.

0: بيكو ليزر ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكو ليزر جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. اطلب الجهاز نجمة 3414. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا يا غالي يا مغلغل.
0: ولعت.
1: شو أخبارك؟ أول شغلة سألت في الليان ما نظفش لليان.
0: نعم
1: ما نظفش لليان. أنت بكتش من لليان أنا نظفت.
0: شايف شايف
1: ما نظفش لك كانت لي ما نظفت عادي بس ما بيخوفني.
0: لا الله يسعد قلبك. شو أخبارك؟ كيفك رياض؟ تمام؟
1: رياض السنان حبيبي تفضل خليك طمنا عنك.
0: الحمد لله.
1: شغله يعني انت دريد بلاحظ عليك شغله زيك زي يعني بظن كل اصحابي بالزمانات كان يضربوا بيت شعر لواحد في زت عليه صرة ذهب اركب بس يضرب بيت شعر وانت بس يقول لك يا دريد يا يا غالي يا مغلغل يا مرتب كذا بتصير ثلثي يهز معك بالانتاج.
0: لا والله انا بهمني جدا انه الكل يكون مبسوط. انت بتعرف يا رياض
1: احنا انت بتعرف ان احنا بنرصد السماع صوتك.
0: يسعد قلبك يسعد قلبك.
1: بنرصد السماع صوتك وبيكو ليزر والله يخليكوا والمونديال بتحبوا.
0: يلا هانت بكره ان شاء الله. مع مين مشجع انت؟
1: العراق.
0: يلا منيح. مرحبا لمين؟ الو الو. فيش حدا هون. اوكي مين معاي؟
2: معك عماد.
0: دعم عماد. شو اخبارك عماد؟
2: حبيبي احمد يا دويد. شو اخبارك
0: غالي ومغلغل؟
2: احنا سفريت بساط عمي
0: ولعت. وين بتسوق؟ انو باص؟ وين بني نزله بني طلعه؟ وين انو دوار؟
2: احنا الدان سفريت دان تل ابيب. مروح كل يوم السفريت تعبانه نايمين.
0: سامعين دريد والراديو الشمس؟
2: بس دريد والراديو الشمس يا مغلغل.
0: ولعت. سلم على الجميع.
2: بيكو ليزر
0: بيكو ليزر باي.
3: لعين روحك يا محمود. ايوه
0: ولعت ولعت. خليل افتح البراد. افتح البراد فاضي. عبوا البرادات يا جماعه. عبوها مي وبطيخ وشمندر وخروش. ايش فيه؟ ولعت. فاتوا الجماعة فاتوا. اوكي احنا طبعا مكملين ولكن اهم شيء انه تكونوا انتم مبسوطين واحنا مبسوطين فيكم وان شاء الله بتضلكم مبسوطين على طول ان شاء الله. الله يهدي البال لكم منا دائما. اطيب الامنيات واحلاها من اذاعة الشمس. كل الخير والسعادة وهدات البال. راحت ام حمادة عالصف. ارفع هي ولعت.

0: تعالك ابو حسين. ابو الياس وينك ابو الياس؟ ابو الياس تعال تعال ابو الياس. يا هلا
1: عدك يا ابو عدك. كل الشباب اللي على الكراسي يتفضلوا عدك.
0: بيكو ليزر ثوره في عالم اجهزه الليزر الطبي.
1: الشباب يتفضلوا.
0: الان جهاز بيكو ليزر الاكثر تطورا وتقدما بحمله تعرف لم يسبق لها مثيل. يلا حاليا اسماء الرابحين. طيب ليليان بدها انه لو سمحتي بليز. يلا اوكي. نجم سواعد من شفاعمر. اياد عياد من الناصري. الف مبروك لنجم واياد.

حاليا سننتقل إلى الزميل إيهاب عويس، ومن بعدها إلى الإعلانات، ومن بعدها إلى الأخبار. شكرا لليان حاج. دريد زرقاوي يعود إليكم في الساعة القادمة، أحبكم دائما، خليكم معي.

0: الخارق عن قرب بانتظاركم في قاعة سيارات تشانغان كرمئيل المنطقة الصناعية شارع حاروشي 38 تشانغان.
1: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمة 9088. هندسيين يعني عتيد.
0: لكل الدهانين ومقاولي التشطيب هذا وقتكو، بس في طه عربي سوبر كريل 18 لتر من طنبور بسعر لا يصدق 209 شيكل بس، وكمان أسعار بتجنن على الجمار سيد والماجيك بوند. بطه عربي الخدمة ممتازة والأسعار ما بتتكرر. تنسوش المتابعة على الانستغرام، تعالوا استغلوا العرض قبل ما يخلص. للتواصل 6464890 وعبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربي وأولاده اسم تعتمد عليه، خاضع لشروط الحملة.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
3: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفرتر رقم واحد.
2: في مكيف في تورنادو إنفرتر.
4: الشمس دائما.
0: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
5: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل. أكدت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في بيان أن الأصح في هذه المرحلة هو العمل على تشكيل القائمة المشتركة بمركباتها الثلاثة مع إبقاء الباب مفتوحا أمام انضمام القائمة الموحدة. وأضافت أن انضمام الموحدة يعد الخيار الأمثل لرفع نسبة التصويت وإسقاط حكومة اليمين، إلا أن استمرار موقفها الحالي قد يفرض واقعا يتمثل بخوض الانتخابات بقائمتين. أكد حزب الليكود أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيخوض الانتخابات القريبة وسيفوز بها بمشيئة الله كما جاء في البيان. جاء ذلك ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب التي أدلى بها الليلة الماضية بشأن المستقبل السياسي لرئيس الحكومة. وأشكك ترامب في نية نتنياهو خوض الانتخابات الوشيكة والاستمرار في قيادة الدولة. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن إيران لن تتنازل ولن تستسلم وستواجه أي اعتداء على أراضيها بكل حزم. وأضاف أن بلاده مستعدة للرد على أي تهديد وأنها تسعى للخروج من حالة اللا حرب ولا سلم. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران بحاجة إلى إعادة تقييم وضع المفاوضات مع الولايات المتحدة في أعقاب الاشتباكات التي وقعت ليلا. واعتبر بقائي أن الولايات المتحدة تضر بالعملية الدبلوماسية عبر انتهاكاتها المستمرة لوقف إطلاق النار. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان باتت تهدد تركيا، مؤكدا أن بلاده سترد إذا تم المساس بها. وأضاف أن إسرائيل تحولت إلى تهديد دولي، وإذا لم يتم إيقاف همجيتها فإن العالم برمته سيتحمل النتائج. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتقاء 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين خلال الساعات 24 الماضية جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة في مناطق متفرقة في القطاع. وأشارت الوزارة إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

يكون الجو اليوم بين غائم جزئي إلى صاف، تسود أجواء حارة في معظم المناطق خاصة الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 28، طبرية 32، الناصرة 31، حيفا والساحل 27، تل أبيب ويافا 28، النقب 31، وأخيرا في إيلات 36 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تحياتي القلبية لكم أينما كنتم، تحياتي من الأعماق لكل المحبين في كل مكان، لكم دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس، كل الخير. نكون معكم دائما وأبدا مع الكثير من الاتصالات، ولكن قبل كل شيء في هذا الفاصل ونعود.
1: مش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام 1 ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا الخمس 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط، الحملة حتى 14.6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
4: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعالوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
5: الشمس دائماً.

0: عبر فيش حدا هون على رأيه ريشة.
1: على رأيه ريشة كل خميس من الأربعة للخمسة مع دوريت للداوي.
2: كل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع.
3: آه يا محمد، آه شو عملت فينا؟
2: الآن سنكون معكم في هذه اللحظات. كل الحب إلى الزميل عادي ياسين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا لليان حاج تغادر المكان قبل لحظات. مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب، بديع كرام يشرف على هذا اللقاء، شكرا ياسمين غميض. هذا البرنامج برعاية ريخفات سومت مجلي كروم، هنيئا لريخفات سومت مجلي كروم اللي بنضم للإعلانات عنا في ذات الشمس. ليش تستنى أشهر بشركات السيارات يا جماعة؟ ريخفات سومت مجلي كروم سيارات صفر كيلومتراج مستعملة ومميزة وجاهزة للتسليم الفوري وبأفضل شروط على الإطلاق. عم بتدور على سيارة صفر كيلومتراج نايلون نايلونها عليها أو مستعملة بس نظيفي؟ ريخفة سومت خيارك الأول والأفضل، الخيارات الأكبر والأكثر أمانا والأكثر راحة. للاتصال نجمي 2692 2692، عبر الويز ريخفة سومت مجلي كروم المفرق الشرقي، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة، 5 قصائم شراء بقيمة 400 شيكل لكل قسيمي لمواد تموينية. نعم 5 قصائم شراء لمواد تموينية بقيمة 400 شيكل لكل قسيمي، مش غلط. كل الحب لكم أينما كنتم من ذات الشمس. ارفع إذن. طبعا إذا بدك تغير سيارتك وإذا بدك سيارة جديدة بس ريخفة سومت مجلي كروم نجمة 2692

0: طبعا الأسئلة وكأس العالم يوم غد. ما هي الدولة التي فازت بأول كأس عالم؟ هل هي البرازيل، الأوروغواي، إيطاليا، الأرجنتين؟ اللي بجاوب صح بدخل على قرعة السحبات 400 شيكل لكل قصيمة. يا السلام، خمس قصائم اليوم بدنا نوزع عليكم. روحوا اشتوا سيارتكم من ريخ فاتومة ماجيك روم، اشي فخامي فاخر من الآخر. هلق هلق هلق ارفع لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من ذات الشمس. الاتصالات تبدأ اليوم. في عنا رخفة تسومة مجد الكروم، خمس قصائم شرائية بقيمة 400 شيكل لكل قصيمة. مولعة هون مولعة، ارفع
1: يا سلام. ايش هذا يا حبيبي؟
0: رخفة تسومة ببيعوا سيارات، خمس قصائم شرائية بقيمة 400 شيكل لكل قصيمة. مرحبا لمين؟ الو
2: الو
0: ايوه
2: عمد ليش اخبارك
0: يا غالي يا مغلغل؟
2: أظهر بالسيارة ولا أنا والشباب، والله إنه منستنى برنامجك عحر من الجبر.
0: أنت نار وشرار،
2: نار وشرار يا ورد يا مغلغل.
0: كيف الحال؟ شو أخبارك؟
2: الحمد لله. شو أخبارك أنت؟
0: أنت غالي ومغلغل.
2: أخبارك عم دريد اللي ورا؟
0: مين معاي؟
2: معك ثلاثة مع بعض، صالح جابر، أحمد خطيب، وليد فديلي.
0: ولعت. بدنا نروح نغير السيارة، وين بدنا نغيرها؟
2: عند ركبة تومي
0: مجد الكروم.
2: مجد الكروم
0: الجهة الشرقية بالضبط، وانت جاي من كرمائيل بدامك يمي بوجهك ركبة تومي، بتفوت غاد بتغير سيارتك وانت مطمن. نعم
2: اشرار من نار على علم ركبة تومي.
0: ولعت، يعطيك العافية. مرحبا.
3: الو
0: ولعت، مين معاي؟
3: السلام عليكم.
0: هاي هربجت، مين معاي؟
3: هربجت ولعت ابو مطران معك اخوي.
0: وينك خيا؟ شو اخبارك ابو مطران؟
3: أبو مطران ما كده خير ديسكات ذبحته نيمته بالدار.
0: لا يا زلمي، من إيش الماكل الديسكات؟ شو فيه؟ مالك إيش فيه؟
3: يا زلمي تقعون عين.
0: كنك مش راكب سيارة من رخفة سومت. لو راكب سيارة من رخفة سومت كان الوضع بتغير.
3: والله والله السيارة
0: بتغير
3: عندي ما شاء الله.
0: والله طلع من جهة كرمائيل أول ما تفوت على البلد عمجل كروم رخفة سومت بوجهك، بتروح بتغير السيارة، لا بتقعد تستنى شهر ولا شهرين. إيفس كيلومتراج. طيب
3: عم دريد
0: ولا
3: من غير السيارة وبتكون محضرك 2 كيلو عبور من ولي.
0: يا باطل عليك، يا باطل عليك، بتيجي عليك الزفرة، بتيجي عليك الزفرة غاد. نار وشرار حبيب الشعب. سلم باي. مرحبا. الو
4: الو
0: عماد.
4: الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية محب واحترامنا العقيد عماد احترات مبير المكسور. يا طيب
0: يا غالي يا مغلغل، شو اخبارك؟ طمني عنك.
4: والله احنا مشتاقين كمان 28 ساعة العد التنازلي بلش.
0: صحيح صحيح. نعم
4: العرس الكروي العالم المونديال.
0: المونديال نعم، كأس العالم بالانتظار، الكل يترقب كأس العالم يوم غد
4: الساعة 8 الافتتاح، المباراة الافتتاحية بين المستضيف منتخب المكسيك أمام جنوب أفريقيا ملعب مكسيكو سيتي.
0: يلا

0: ولعت ان شاء الله يا رب الكل.
1: هذا المعلومه قدكم اياها. طيب البرنامج برعايه رخب رخب هتامه مجدل كروم الله يطول عمرك.
0: يا هلا فيكم مجدل كروم يا هلا بتنوروا.
1: في اربع خمس تحيات اذا ما
0: تحيه اربع تحيات بالعدد يلا تفضل.
1: يلا الله يسعدك. اول تحيه محبه واحترام لمهند الكمال بير المكتور ومروان سعود الحسن ابو العبد قريه المشهد سالم خالد ابو حمد على جواميد بلومي عبد القادر صالح ابو غزال والهمزان. واليوم عيد ميلاد انشيلوتي مدرب البرازيل 67 سنه ان شاء الله يجيب لنا النجم الساتر.
0: سلم يا غالي يا مغلغل حبيب الشعب. مرحبا لمين؟
2: هلا يا مرحبا.
0: هلا
2: الاخبار
0: شو اخبارك؟
2: بحكي شو عن حاجه من درحنا.
0: هلا بدرحنا كلها شو اخبارك؟
2: والله الحمد لله اخبارك.
0: تفضل يا غالي.
2: بدي اجاوب على السؤال من كاس العالم.
0: نعم اذا السؤال ممكن يربحك قصيمي بقيمه 400 شيكل من رخف هاتسومت. ما هي الدوله التي فازت باول كاس عالم؟
2: الاوروغواي.
0: صحيح كبير انت كبير معلم. مرحب مرحبا لمين؟
3: الو على العافيه.
0: شو اخبارك يا مغلغل كيف امورك
3: حبيبي؟ حبيبي عارف مين بحكي معك؟
0: لا
3: احلى تحيه لشوفريت بساط البلد
0: ولعت.
3: مين بحكي معك؟
0: استنى شوي مين؟
3: يلا هات هات وسوم
0: يا ويلي. لا نسي ابراهيم. لا مش ابراهيم
3: يا زلمه. ابو كريستيانو.
0: ابو كريستيانو
3: حبيبنا عم جريت. شو اخبارك
0: ابو كريستيانو؟ بدنا نغير سيرتنا
3: حبيبي. حبيبي يلا يلا
0: على رخف هاتسومت مجدي كروم.
3: هلا بيك هلا بيك.
0: اشي نار وشرار غاد. احلى سيارات بتاخذ
3: يا عيني
0: واحلى معاملة
3: حبيبي.
0: الله يهدي بالك. ما هي الدولة التي
3: حبيبنا عم جريت؟
0: انت حبيبي بنحبك ابو كريستيانو. سلم
3: انت بالكلم.
0: باي. مرحبا. بلال حبيبي كيفك؟ سلم يا غالي. مرحبا لمين؟
4: مرحبا.
0: هلا بالغالي. ولعت. مين معاي؟
4: ابو نجم معك.
0: ابو نجم شو اخباره؟
4: الله يرضى عليك. كيف حالكم انتم؟ كل شيء تمام.
0: انت منيح
4: الحمد لله. صوتك منيح.
0: غيرت سيارتك ولا بعدك ابو نجم؟
4: مظبوط
0: مني. يلا يا زلمه عليك فتصومت مجدي كروم مولع غاد.
4: طيب
0: نمرح بالأول نجمي 2692 اتصل ودعيلي أوكي؟ عيني
4: الرب.
0: يلا باي. مرحبا لمين؟ ألو
5: ألو
0: مين معاي؟
5: محمد أبو تمرة.
0: أهلا شو أخبارك؟ وينك يا غالي؟
5: الحمد لله طمني عنك. والله خبري مع وليدي مروح عند الشغل.
0: كيفكو كيف الشغل؟ كيف كان الشغل ماشي معك؟
5: والله
0: خير. تعب ولا كيف؟
5: الحمد لله يعني الوقت شغل مع كبلان مشت منه.
0: غيرت سيارتك ولا بعدك؟
5: بعدني بعد ما
0: قضبنا الكبلان. يا زلمه ما انت بدك تقبض وتقبض. اقضب اقضب اقضب
5: كله
0: الكبلان. شو اسمه الكبلان ابو ايش؟
5: وليد.
0: وليد قبض. أيوة. قبض عمالك. قبض عمالك. أيوة. وليد قبض عمالك. حرام عليك حرام. هاي توجه لكل مدير لكل هاي. قبض عمالك قبض عمالك. زيدوا الساعات زيدوا الساعات احنا بنتعب يعني اللي انتم بتتعبوا. نعم سعر السعة قبل ما نيجي أنا وعدي بحوض نعنا. يعطيك العافية يا غالي. باي. أحلى تحية لكل الشباب في رخف هاتسومت. بلال الغالي حبيب الشعب سلم على الجميع. طبعا كل الحب لكم. راح نروح لفاصل إعلان بعد الفاصل مكملين.
6: سخنين راح تفحفح.
7: بيت البن اسمه معه بيت للقهوة الفاخرة والنكهات النادرة. عبر الويز بيت البن الناصرة عمر الطه عربي. بيت البن حكاية وفن.
8: إلى الصناعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
9: السامع يا علم الغايب طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون. وأيضا لدينا طنبور ونيرلات بأرخص الأسعار في البلاد. عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور. استغلوا الحملة. طه عربي وأولاده للبيت للشغل ولكل مشروع جديد. خشب قرميد عدي ودهانات وأكثر كل اللي بدك إياه وأكثر تحت سقف واحد. 6 4

0: 4890 عبر الويز طه عتسيم الناصر الصفافري. طه عربي وأولاده اسم كبير وخدمة أكبر. كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروش 38، شانغان.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
1: في مكيف في تورنادو انفرتر
3: عالشمس دائماً.

0: ليش الديك ليش يا جماعة؟ مكملين معاكم كل الحب لكم أينما كنتم. هذا البرنامج برعاية راخفة تسومت مجدي كروم. ليش تستنى أشهر بشركات السيارات؟ راخفة تسومت مجدي كروم سيارات صفر كيلومتراج ومستعملة مميزة وجاهزة للتسليم الفوري بأفضل شروط على الإطلاق. عم بتدور على سيارة صفر كيلومتراج النايلون عليها أو مستعملة بس نضيفة؟ راخفة تسومت خيارك الأول والأفضل. الخيارات الأكبر والأكثر أمانا والأكثر راحة. للاتصال نجمي 2692 عبر الويز راخفة تسومت مجدي كروم المفرق الشرقي. الجملة كتير. وين عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة؟ 5 قصائم شراء بقيمة 400 شيكل لكل قسيمة للمواد التموينية. كل الحب. الاتصالات كثيرة. 0460-10-101. مرحبا، مين معنا؟
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
1: معك سمية عكم.
0: سمية شو أخبارك؟ كيفك؟ طمنين عنك.
1: الحمد لله. دوريد.
0: هلا هلا بسمية.
1: البرنامج برعاية راخف تومت.
0: كمان مرة؟
1: راخفة تسومت.
0: أول مجدي كروم عن طريق الكرمة. إيه اللي بتطلع بوجهك بتلاقي غاد، أحلى معامل، أحلى ناس، بيعطوك أحلى سيارة، يعني فيش بعد هيك. أوكي.
1: أنت كل إشي بتعمله، كل حدا بتعمله دعاية، فأكيد نصيحة إنه نروح ونجرب.
0: تسلمي لي يا غالية مغلغلي. شكرا شكرا. سلامات. مرحبا لمين؟ ألو.
2: مرحبا.
0: هلا بالغلا.
2: كيف حالك يا غالية مغلغلي؟
0: حبيب الشعب. مين معاي؟
2: أحمد
0: يا خطيب. أبو حميد كيفك؟
2: أخبارك يا غالي؟
0: طمنا عنك.
2: سلامتك يا غالي.
0: الله يسعد هالقلب. طبعا غيرت سيارتك ولا بعدك؟
2: لا بعد. وين؟
0: يلا خير. يلا إن شاء الله إن شاء الله بتروح على راخفة تسومت وبتغير أحلى سيارة. غاد طبعا شو عليه؟ أوكي. يا سلام. اتصل وادعي لي. حبيب الشعب. مين معاي؟
3: معك صالح.
0: كيفك صالح؟
3: ألا لي غالي أحلى سيارة صرت على الحج مصالح من راخفة تسومت.
0: حبيب الشعب الله خلينا إياك.
3: حلي حيي لمصالح عم دريد.
0: مصالح يا غالي.
3: حبيب الشعب
0: الله يسعد
3: عليك.
0: الله يسعد هالقلب.
4: بدنا نجاوب على السؤال. في سؤال؟
0: سؤال. رحضة شوي خليك معي. هذا كله عن كأس العالم بكرة. أي منتخب حقق أكبر عدد من ألقاب كأس العالم؟ هل هو ألمانيا؟
4: البرازيل.
0: ولعت. أضرب. الله الله. مرحبا لمين؟
5: مرحبا.
0: هلا.
5: شو أخبارك؟
0: شو أخبارك؟ طمنيني عنك.
5: جمهور جيتي مفصل. أنا ثلاث
0: والله ما سامع شيء. شو قلتي؟
5: ثلاث زيدان.

0: اهلا الله يسعدك، شو اخباري؟ طمنين عنك. يعني انت بتطلع الكل يروح على رخي فاتسومت في مجد كروم؟ الله يخلينا اياك اليك، وبدي اتمنى لك الصحه والعافيه، وان شاء الله الكل بيروح على رخي فاتسومت. وشكرا.
1: السؤال الثاني
0: اوكي نعم. السؤال الثاني كالتالي. لا، السؤال الثاني نعم، ولكن سألت سؤال الآن، أين أقيم أول كأس عالم؟ هل في الأورغواي أم فرنسا أم إيطاليا أم إنجلترا؟
1: أورغواي.
0: أورغواي صحيح، الجواب صحيح، كل احترام لك. مرحبا لمين؟
2: ألو مرحبا.
0: يا هلا،
2: يعطيك العافية.
0: شو أخبارك يا هلا؟
2: منى بتحكي من الناصرة.
0: منى من الناصرة، شو أخبارك يا منى؟
2: نحمد الله. البرنامج برعاية رخف
0: فاتسومت مجد كروم. رحت على رخف فاتسومت ولا بعدك؟
2: لا والله.
0: روحي روحي، شوفي شوفي الدلال اللي غاد، شوف السيارات اللي غاد. أوكي
2: إن شاء الله.
0: يلا تيك العافية. مرحبا لمين؟ ألو ألو أيوة، مين معي؟
3: محمد سناء.
0: شو أخبارك؟
3: الحمد لله. يسعد مساك،
0: طمنين عنك.
3: الحمد لله.
0: هلا بالغلا كله. نعم
3: الدعاية برخي
0: فاتسومت. نعم، إذن رخي فاتسومت مجد كروم، عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. أوكي
3: صح.
0: سلمي. مرحبا لمين؟ ألو، فش هذا هون.

0: إذن أكبر حضور عربي في تاريخ كأس العالم، لأول مرة تشهد البطولة 48 منتخب بينها 8 منتخبات عربية في رقم قياسي غير مسبوق للمشاركة العربية في المونديال. المغرب، الجزائر، تونس، مصر، السعودية، قطر، الأردن والعراق جميعها ستكون حاضرة في النسخة الأكبر بتاريخ كأس العالم. برأيكم أي منتخب عربي قادر على تحقيق أفضل مشوار في البطولة؟ إن شاء الله بتمنى النجاح للمغرب، الجزائر، تونس، مصر، السعودية، قطر، الأردن. مرحبا لمين؟
1: ألو عم دريد،
0: مرحبا.
1: شو الوضع؟ معطانا ميرن عرابي.
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: رحت على خيبر تومي؟ تغيرت سيارتك ولا بعدك؟
1: رحت بس رحت.
0: الله يسعد قلبك. اضحك اضحك، والله ما فاهم الله بالحق. كل الحب لكم أينما

0: ارفع ارفع. مرحبا لمين؟
1: خلصتك
0: اليوم في عنا خمس قصائم شرائية بقيمة 400 شيكل لكل قصيمة من مواد تموينية من رخفة تومت. تحية لكل الشباب في رخفة تومت هنا. مرحبا لمين؟
2: يا هلا شذا.
0: شذا شو أخبارك؟
2: الحمد لله تمام.
0: تفضلي يا غالي.
2: سألنا سؤال.
0: نعم نسأل ولكن هذا البرنامج تحت رعاية رخف
2: تومت
0: مجد كروم يا عين عليك. من فاز بكأس العالم عام 2018؟ فرنسا، كرواتيا، الأرجنتين، بلجيكا؟
2: فرنسا.
0: فرنسا والجواب صحيح. كل احترام ليلي.
2: شكرا. باي باي.
0: مرحبا لمين؟
3: ألو السلام عليكم.
0: يا هلا.
3: كيف حالك أخضري؟
0: شو أخبارك؟
3: والله الحمد لله تمام. كيفك انت؟
0: مع مين بحكي عفوا؟
3: امي محمد.
0: شو أخبارك امي محمد؟
3: والله الحمد لله تمام.
0: الله يخلينا إياك امي محمد.
3: الله يسعدك.
0: غيرت السيارة ولا بعدك؟
3: لا بعدني.
0: عمهل
3: اه؟ اه عمهل.
0: بدنا نروح على رخبة سومت.
3: لا بدنا نروح نغبدلها ان شاء الله.
0: بدليها من غاد من عند الشباب. احلى شباب غاد. تحية لبلال، تحية لابو حميد.
3: ان شاء الله.
0: احلى ناس.
3: هو احلى ناس انك انت موجود بكل الاشياء.
0: تسلمي لي يا غالية مغلغلي.
3: كل اسم انت فيه يهو بجنن.
0: نيالنا.
3: اه.
0: الله يهدي بالك.
3: الله يسعدك.
0: ان شاء الله. اذا هذه التحية من الاعماق.
4: يا محمد اه شو عم تجينا.
0: كل التحيات لكم اينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع. اتمنى ان تكونوا بخير وصحة وعافية. كم مرة فازت المانيا بكأس العالم يا جماعة؟ هل فازت ثلاث مرات، اربع مرات، خمس مرات، ست مرات؟

0: مرات. مرحبا لمين؟ الو
1: الو
0: ايوه
1: السلام عليكم.
0: يا هلا، مين معي؟
1: محمد ريان كابوس.
0: هلا محمد،
1: هلا بيك. طيب
0: الله غيرت السياره يا محمد؟
1: يا اليوم بروح اغيرها بالمون.
0: يا زلمه ايش بدك بروحه؟ ريخي فتصومت مجد كروم، قول يا رب.
1: يا رب
0: سلم، باي. مرحبا لمين؟
1: الو
0: ايوه الو فش هذا. يا هلا، مين معاي؟
1: طربي عدنان من سخنين.
0: هلا بعدنان طربي من سخنين، كيفك؟
1: الحمد لله.
0: اهل سخنين الغوالي
1: حبيبي، شكرا كذلك.
0: نعم، هل غير سيارتك ولا بعدك يا غالي؟
1: أنا بتجاوز
0: الشاشة. روح على رخي فتصومت، هناك أحلى شباب استنوك غال
1: إن شاء الله.
0: حبيب الشعب أنت، سلم حبيبي. طبعا رخي فتصومت للي عم بطلب رقم التليفون غاد، بتقدروا تتصلوا نجمي 2692. مرحبا لمين؟
2: هلا مرحبا.
0: هلا
2: عم دري، كيف حالك؟
0: كيفك يا طيب؟
2: الله يسعدك. محمد معك من الناصري.
0: محمد شو أخبارك من الناصري؟
2: حبيبي حبيبي الله يسعدك.
0: أنت منيح؟
2: والله منيح، بس ركبة تصير أحسن.
0: يلا روح على رخي فتصومت، بينفع ولا كيف؟
2: رخي فتصومت أحسن،
0: أحلى عالم، وإن شاء الله بتغير سيارتك بس من رخي فتصومت.
2: بس الله يسلمك.
0: مرحبا لمين؟
3: ألو
0: أيوه مين معي؟
3: معك عروة نجار من عرفة.
0: عروة كيفك؟
3: والله الحمد لله.
0: غيرت سيارتك ولا بعدك يا عروة؟
3: والله بعدني، والله كنت
0: عندنا بجننوا الجماعة. رخي فتصومت نجمي 2692، بوعدك انك راح تكون مبسوط. تحيلة بلال غاد. اوكي
3: هلا
0: سلم. مرحبا لمين؟
4: الو
0: ايوه
4: مرحبا.
0: هلا بالغلا،
4: شو الاخبار؟
0: شو اخبارك؟
4: شو وضعي
0: يا غالي؟ يا مغلغل، مين معاي؟
4: هاي مين بقول يا غالي؟ يلا هات اشوف
0: مين بقول يا غالي. هات اشوف
4: بس بقولوا يا غالي.
0: يا غالي يا غالي
4: يا غالي يا مغلغل
0: يا مغلغل، الله يسعد قلبك.
4: هو
0: وضع. انت منيح؟
4: الحمد لله رب العالمين.
0: رحت على رخي فتصومت ولا بعدك؟
4: والله العام اخذنا من عنده سياره.
0: كيف الناس وكيف الجماعه وكيف المعامله؟
4: الجماعه كيفك الصراحه؟
0: الله يسعد قلبك، ان شاء الله يا رب تعود حبيبي.
4: هاي راح تكون أسوأ مونديال في التاريخ.
0: ليش؟
4: ليه؟ اذا اللاعب يتبهدل وكيف الجمهور؟
0: شايف؟ يلا عخير ان شاء الله، عخير. انت بس قول يا خير يا رب.
4: عندك سؤالك تشوف شو؟
0: يلا هات نشوف، يلا هات نشوف سؤال مرتب. مغلغل زيك يا مغلغل، بيقول السؤال: من هو الهداف التاريخي لكأس العالم؟ هل هو كلوزي أم بيلي أم رونالدو أم ميسي؟
4: كلوزي.
0: كل احترام لإلك، والله أنك معلم، والله أنك معلم، يسعده. يلا شوي بيكون معنا الزميل إيهاب عويس. كمان 10 دقايق وعيش ال فايت بعضك. الو مرحبا لمين؟ الو
5: الو مرحبا.
0: يا هلا، مين معنا؟
5: وعيش مستعجل خالد سكر، شو تصيري؟
0: عن جد ليه ليه ليه؟ مين اللي سكر؟ خليل.
5: هذا الحكي على خليل. طابقين اليوم منسف يعني؟
0: خليل خليل الله يسعدك.
5: اهلا اهلا علي الشيخ. حالك؟
0: افتح البراد خليل، افتح البراد. الو
5: كل دريد. قدر سيارتك
0: مين؟
5: انت
0: اي اي اي مين لسؤال؟ مين لسؤال؟ شو مالك يا زلمه؟ احنا كل جمعتين بنبدل سياره، مالك انت؟
5: هيا انت مضبوط بكل هدعاء ساوي استغلي.
0: مين معاي؟ مين معاي؟
5: سمير معك.
0: هلا بسمير الغالي،
5: شو اخبارك عن الدريد؟
0: شو اخبارك؟ طمني عنك.
5: والله محسوبك فيش بعد عم السيارات الجديده.
0: احلى ايش اللي افس كيلومترات، حكي فاضي.
5: تمشي لحالها عم.
0: خيا بصراحه بتمشي وبلاق انها يعني نار وشرار. روح على رخي فتصومت، احلى سيارات.
5: اذا بلا ماخذ السياره بتشوف مرتك وانت مروح السياره بتخاف.
0: شايف؟ الله يهدي بالك عم سمير.
5: انا دريد
0: حبيب الشاب. ماي الو الو
6: الو مرحبا.
0: يا هلا، مين معنا؟
6: كيف حالك سيد دريد؟
0: شو اخبارك؟ كيفك؟
6: الحمد لله رب العالمين.
0: مين بحكي؟
6: بربر ابعد تهنئه.
0: طبعا
6: بدي اقدم تهنئه على موعد الشعر الرقي، لان موعد بمناسبه زفاف ابنها خير.
0: حلو كتير، انا مبسوط يعني بسمع الاخبار الحلوه، وتحيه لك عزيزتي، بارك الله فيكي.
6: شكرا ليلى.
0: باي. هذا البرنامج برعاية ريخفة صومت مجد الكروم. ليش استنى أشهر بشركات السيارات؟ ريخفة صومت مجد الكروم سيارات صفر كيلومتراج ومستعملة مميز وجاهزة للتسليم الفوري بأفضل شروط على الإطلاق. عم بتدور على سيارة صفر كيلومتراج نايلونها عليها ومستعملة بس نظيفة؟ ريخفة صومت خيارك الأول والأفضل، الخيارات الأكبر والأكثر أمانا والأكثر راحة. للاتصال نجمي 2692 عبر الويز ريخفة صومت مجد الكروم المفرق الشرقي. عنوانك المضمون لشراء سيارتك الجديدة. اليوم بدنا نوزع عليكم 5 قصائم شرائية لمواد تموينية بقيمة 400 شيكل لكل قسيمة، وبس ريخفة صومت.

0: التحيات القلبية لكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو
1: ألو سلامات.
0: هلا بالغلا كله. مين معاي؟ لو
1: ألو سلامات.
0: يا هلا، شو أخبارك؟
1: شو أخبارك؟ الله يسعدك أستاذ زوري.
0: الله يسعد هالروح، الله يسعد هالروح.
1: تسلم. قول أستاذ زوري شو مع المشتركة؟
0: الله يخلي، يعني منقول خير. شو بدنا نقول؟
1: هل عليك بتغاوص بدين يصبحوا يستهبوا بدين فرموز عليك بتغاوص ما يستفقوا يستفتوا فعلم تغاوصوا عليه.
0: الله يسعد هالروح وإن شاء الله
1: يستفقوا عشان يأخذوا أصوات. إذا بتفقوش بخبوش ولا إجر كرسي بخبوش.
0: الله يسعد هالروح وإن شاء الله أيامكم سعادة وهدف بال. والله مش هويني
1: الوسط العربي نحن بحبس الناري نسمع
0: معنا. والله مزبوط اللي بتحكيه، والله مزبوط.
1: يعني لكن بتفقوا بنفعش هيك.
0: الله يخلينا إياكو ولكي من أطيب الأمنيات وإن شاء الله طلبك يا رب يستجاب. شكرا لإلك من أعماق القلب، يعطيك ألف عافية. سلامات يا غالي. ارفع. مرحبا لمين؟
2: ألو مرحبا
0: غالي.
2: كيف الحال دوري؟
0: شو أخبارك
2: حبيبي؟ الله يهدك. شو السؤال؟ هو
0: السؤال يقول كالتالي. بسم الله. وين السؤال؟
2: رخفة تومت. أنا بعرف
0: طبعا هو رخفة تومت. بدك تغير سيارتك بس من رخفة تومت مجل كروم. أوكي
2: حبيب قلبي اسمع دورين. بدي أقول لك بدك تسألني سؤال؟
0: طبعا
2: يلا اسألني. وفي سؤال ده أسألك إياه
0: يا ساتر. من سجل هدف اليد الشهير؟ بيلي، مارادونا، زيدان، ميسي؟
2: مارادونا.
0: نعم بإيده حط الجول. يعطيك العافية غالي.
2: اسمع بدي أسألك سؤال. الجمعة اللي بدأت أنا ربحت مخشيري كيو لازير واتصلت على الشركة بقولوا لي اطلع لإذاعة الشمس من ده تلمه.
0: هاي خليك بالإنتاج وهني بفهموك على رقم 2 بفهموك. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
3: معك خليل اللي نسل البراد مفتوح.
0: وينه خليل؟ وينه خليل؟
3: لاحمه
0: خليل. افتح البراد خليل. مين معي؟
3: خليل من كفر مندة.
0: هلا بخليله. شو أخبارك
3: حبيب عم دويت؟
0: بدنا نغير السيارة.
3: بس على
0: رخف هتصومت رخف هتصومت مجل كروم. نعم نجمي 2692 صح ولا لا؟
3: بس صح.
0: الله يهدي البال. الله يهدي البال. يعني أحسن طبعا اليوم معرض سيارات موجود في الشمال. مرحبا لمين؟ ألو ألو فيش حد هون. ألو
4: يديك العافية
0: غالي. مين معاي؟
4: حسن أبو علي من تخمين.
0: شو أخبارك؟ طمني عنك
4: حبيب قلبي. الله يسعدك.
0: انت غالي ومغلغل.
4: حسن ابو علي بيحكي معاك ومفتاح البراد معملت المجوز اللي يرغول اسامه ابو علي وراخب السوم احلى ناس.
0: ارفع
4: ارفع
0: ارفع
4: اسامه ابو علي دوت كوم. والله تحيه لاسامه ابو علي.
0: هلا هلا اسامه ابو علي صديق عزيز. يعطيك العافيه
4: حبيبي حبيبي. الله يسعدك.
0: مرحبا لمين؟
5: هلا هلا.
0: مين معاي؟
5: لؤي جديدي.
0: شو اخبارك؟
5: الله يسعدك يا رب.
0: غيرت السياره ولا بعدك؟
5: بدنا نغيرها ان شاء الله.
0: لو انت شو بتستنى يعني؟
5: يلا خلص ان شاء الله بروح
0: اشوف. طيب في المطور يعني يوقف على الدوار انه يتبهدل؟ يلا غير.
5: يلا اعطيني سؤال صعب. اعطيني
0: سؤال صعب. سؤالي كالتالي. ما لقب المنتخب الاسباني الثيران مهلك ما لقب المنتخب الاسباني الثيران الحمراء اللاروخا النصور الاسود؟
5: الثيران الحمراء.
0: لا اللاروخا.
5: لاروخا. والله سؤال صعب.
0: هذا صعب. سجل سجل لاروخا. باي. ارفع. ابو الزرقاوي معكم لا خوف عليكم هنا في اذاعه الشمس. كل معلن بده يوصل اعلانه للملايين يختار الصح بس اذاعه الشمس. مرحبا لمين؟
6: مرحبا.
0: هلا
6: الاخبار.
0: شو اخبارك؟
6: الله يسعدك. كيف معك فاتن ابو صالح.
0: شو اخبارك يا فاتن؟
6: هلا الله يسعدك. كيفك انتو؟
0: تفضل يا فاتن.
6: البرنامج عليه شو احكي؟ اول شيء فتحت الراديو.

0: فاتن.
1: نعم.
0: شو اخبارك؟
1: تمام.
0: خلص احنا فوتناك على القرعه. مش عارفه انت عايش بحكي البرنامج. احنا فوتناك على القرعه. يعطيك العافيه.
2: طابور السكن قلبي ودعهم والانا تبكي.
0: 0-64-10-101. الكل بده يتصل. الكل بده يربح خمس قصائم شراء بقيمة 400 شيكل لكل قصيمي. من وين كله؟ بس من رخفة سومة مجد كروم.

0: ابو اشرف سميح نخاش غالي ومغلغل
1: عمرها يا ابو علي عمرها.
0: تحية حب كبيرة للغالي سليم عادل نخاش بولادة زوجته زينب المولودة الجديدة عادل إن شاء الله، المولود الجديد عادل إن شاء الله تعالى من أهل الحياة وقرة عين أبواه، حفظه الله بحفظه ورعايته مقدمة من الحج أبو الأشرف وزوجته وأولاده. أحمد الياس بكي فريق المحاجر هو اللي بأخذ كأس البطولة. خلص روح الغالي عالدار حبيب ابو اليزبكي. شو صار مع الكهرباء ابو اليزبكي؟ شو صار مع الكهرباء ابو اليزبكي؟ شد حالك ابو اليزبكي. ابو اليزبكي احنا بعدنا مش على الهوا، شد حالك ابو اليزبكي، بعد عم بستنى اخر شهر. الو
2: الو
0: مين معاي؟
2: معاك يحيى عواد من طنطا.
0: يحيى عواد شو اخباره
2: حبيب قلبي يا غالي؟
0: انت غالي ومغلغل،
2: الله يرضى عليك ويسعدك.
0: الله يسعد هالروح.
2: بدنا احلى تحيه بدنا اياها لعلي دياب.
0: ولع
2: حد بحبك كثير بس مستحي يحكي معك.
0: وينك علي؟ شو مستحي
2: حبيبي؟
0: شو اخوي شو مستحي؟ شو مستحي؟
3: لا يا زلمه بتهبل.
0: انت علي، انت الغالي
3: كبير كبير عم دوري.
0: احنا بنحبك كمان
3: واحنا متابعينك.
0: يلا عليهم، روح على رخي فتصومت وغير سيارتك. غاد
3: ان شاء الله عندي مرسيدس.
0: ما المرسيدس عد مرسيدسات مرسيدسات. سلم. مرحبا لمين؟ الو مين معنا؟
4: الو
0: مين معاي؟
4: الو ماريا
0: شو اخبارك؟
4: الحمد لله.
0: انت منيحة؟
4: الحمد لله.
0: الله يسعدك يا ماريا، ان شاء الله ايامك سعادة وهدات بال يا ماريا. غيرت سيارتك ولا بعدك يا ماريا؟
4: يا عم فكر
0: ريخي فاتصومت يا ماريا، تنسيش
4: ريخي فاتصومت.
0: يعطيك العافية ماريا. الو

0: كل التحيات لكم في نهاية هذا اللقاء الاتصالات الأخيرة. مرحبا لمين؟ ألو.
1: يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا، مين معاي؟
1: معك أم الرشيد من دبوريا.
0: هلا أم الرشيد، شو أخبارك أم الرشيد؟
1: الحمد لله، الله يسعدك.
0: الله يخلينا إياك أم الرشيد.
1: هذا البرنامج برعاية رخبات سومن.
0: يا سلام عليك، غيرت سيارتك ولا بعدك؟
1: صراحة ما غيرتش، بس إخوتي اثنين غيروا، بحمدوا كثير من الجماعة.
0: الجماعة بجننوا،
1: يعني معاملة وبالسيارات كل إشي ممتاز، وإن شاء الله بروح.
0: إن شاء الله بتروحي، نصيحة بتجنن الشباب، غاد بجننوا، الخدمة رائعة وكل إشي ممتاز
1: إن شاء الله من تجربة. يعني
0: خلينا إياك يا غالية مغلغلي،
1: الله يسعدك،
0: الاتصالات كلك زو. الاتصالات الأخيرة وبعدين رح نعلن خمس فائزين، كل فائز بيربح 400 شيكل من مواد تموينية. مرحبا لمين؟ ألو ألو
2: ألو.
0: أيوة مين معاي؟
2: معك حمزة طاطورة من الريمي.
0: شو أخبارك حمزة؟
2: حبيب عم الدريد، يا غالي يا مغلغل.
0: أنت الغالي والمغلغل، أنت منيح؟
2: هذا البرنامج برعاية رخبة سومت.
0: صح، الله يهدي بالك وإن شاء الله أيامك سعادة وهدات بال. مرحبا لمين؟ ألو. أوكي آخر اتصالين. ألو.
3: يعطيك العافية.
0: هلا مين معنا؟
3: طه أبو ريم من تقنية.
0: شو أخبارك؟
3: حبيبي مشتقلك.
0: رايحين على
3: جيفن ستايل.
0: نعم.
3: هذا البرنامج برعاية

0: ايوه هذا الحق الصح.
1: بحب اول شيء ساهني لاخوي مؤمن لحلوح بمناسبه عيد ميلاد اليوم.
0: الف الف الف مبروك يا طيب يا محترم. سلم. الاتصال الاخير. الو
2: الو.
0: ايوه مين معاي؟
2: معك حنان.
0: كيفك يا حنان؟
2: كيفك درقت؟
0: شو اخبارك؟ انت منيحه؟
2: الحمد لله.
0: الله يخلينا اياك.
2: بدي اشتري معك،
0: بدي اربح. يلا تربح بلكي ان شاء الله 400 شيكل مش عطلات مواد تموينية. اوكي
2: بالضبط.
0: هذا البرنامج مقدم تحت رعاية
2: رخبة صامت.
0: يا سلام عليكي، غير سيارتك بس غاد. اوكي
2: ولا يهمك، الجمعة الجاي ان شاء الله
0: يا رب. إذن تحياتي خاصة الآن سنعلن خمس أسماء فائزين. الفائز كمان مرة، كمان مرة الاسم، الاسم كمان مرة إذا سمحتوا. شعاع حاج من دير حنا، مروان رزق من الريني، محمد أبو سمرة من بير المكسور، طه من عرابي، وأسنات من بير المكسور. كل تحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، أتمنى أن تكونوا بخير. راح نكمل معاكم دائما مع كل الحب، ولكن حاليا نترككم مع الأخبار والإعلانات. أنا دوري الزرقاوي سأطل عليكم يوم الجمعة في تمام 9 صباحا. أحبكم لو تعلمون كم. شكرا لكل فريق العمل اللي رافقني. إذن إذا بدك تبدل سيارتك كمان مرة، منذكركم أنه العنوان الأول والأخير هو ريخفات سومت. طبعا لأنه ريخفات سومت طبعا بهديك دائما الخدمة الرائعة والمميزة. وإذا بتدور على سيارة صيف الكيلومتراج بالنايلون، فيش حاجة تستنى كثير، روح على ريخفات سومت وخدها. إذا بكى سيارة إفس كيلومتراج، كل السيارات الموجودة غاد جديدة، خيارك الأول والأفضل ريخفات سومت. اتصل على نجمي 2692، نجمي 2692، عنوانك المضمون لشراء السيارة فقط في ريخفات سومت. مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب، إلى اللقاء. إذن التحيات القلبية لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا ومميزة، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. وشكر كبير بحجم الشمس لكل اللي رافقونا وبحبونا ودائما منحبهم، على أمل أن تكونوا بخير وصحة وعافية. إلى اللقاء.

0: دخولية بس ب 25 شيكل.
1: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: ضوي بالأبيض، ضوي أحلى عرسان.
2: زوروا فروع محصنة أورا وتمتعوا من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام

0: شيكلو 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو، الواحد ب 69 شيكلو 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام، الخمسة ب 19 شيكلو 90، سيميلاك جولد 700 جرام، الاثنين ب 99 شيكلو 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر، الثلاثة ب 15 شيكلو 90، الحملة حتى 13/6، خاضعة لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: الشمس دائما.
3: حضرة المستشار الأمين، حضرات السادة المستمعين، القضية الماثلة أمامكم تعني الكثير للكثيرين، وتعبر عن غبن وظلم وأهمال واضحين. أما عن رفع القضية أمام المؤسسات الحكومية ومتابعتها، طاقم المستشار مسؤولون، وأن نعيد لكل ذي حق حقه نحن عازمون.
4: برنامج المستشار كل اثنين وأربعاء من الساعة الرابعة حتى الخامسة مساء، معي أنا زهير بهلول.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

التمام الرابعة في إذاعة الشمس. أحييكم أيها السيدات والسادة وإليكم نشرة الأخبار. أعلنت الشرطة اليوم انتهاء التحقيق مع وزيرة المساواة الاجتماعية والنهوض بمكانة المرأة ماي جولان بشبهة ارتكاب سلسلة من مخالفات الفساد، مؤكدة أنها جمعت ما يكفي من الأدلة للتوصية بتقديمها إلى المحاكمة. وبحسب الشرطة تشمل الشبهات الموجهة إلى جولان تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والحصول على أموال بطرق احتيالية في ظروف مشددة والتزوير وعرقلة سير العدالة وإعاقة عمل الشرطة. وقد أحيل الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار النهائي بشأن تقديم لأحد التهم. وتعود هذه القضية إلى تحقيق صحفي بثته القناة 12 قبل نحو عام كشف شبهات باستخدام أموال جمعية أسستها جولان بصورة غير قانونية، إلى جانب مزاعم بتوظيف مقربين وأفراد من عائلاتهم في وظائف حكومية وتمويلات عامة. كما أضافت الشرطة إلى ملف التحقيق شبهات بعرقلة مجريات التحقيق بعد حديثة تدخلت فيها الوزيرة خلال استجواب والدتها المشتبه أيضا باستخدام أموال عامة لأغراض خاصة. يذكر أن جولان نفت جميع الاتهامات سابقا ووصفت ما ورد في التحقيقات الصحفية بأنه ادعاءات كاذبة، فيما سيكون القرار الآن بيد النيابة العامة والتي ستحدد ما إذا كانت ستتبنى توصية الشرطة وتقديم لائحة اتهام رسمية ضد الوزيرة. أكدت أجابة ديمقراطية للسلام والمساواة في بيان إن الأصح في هذه المرحلة هو العمل على تشكيل قائمة مشتركة بمركباتها الثلاثة مع إبقاء الباب مفتوحا أمام انضمام القائمة الموحدة. وأضافت أن انضمام الموحدة يعد الخيار الأمثل لرفع نسبة التصويت وإسقاط حكومة اليمين، إلا أن استمرار موقفها الحالي قد يفرض واقعا يتمثل بخوض الانتخابات بقائمتين مرتبطتين بفائض أصوات وميثاق شرف بعيدا عن التجريح. أكد حزب الليكود اليوم أن رئيس الحكومة سيخوض الانتخابات القريبة وسيفوز بها كما جاء في البيان، وجاء ذلك ردا على تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي ترامب الذي أدلى بها الليلة الماضية بشأن المستقبل السياسي لرئيس الحكومة. وشكك ترامب في نية نتنياهو خوض الانتخابات الوشيكة والاستمرار في قيادة الدولة. وصل إلى طهران اليوم وفد قطري لمواصلة المشاورات بخصوص اتفاق بين إيران والولايات المتحدة. بالمقابل صرح الرئيس الأمريكي أن إيران سوف تدفع ثمنا باهظا، وادعى أن إيران بحالة فوضوية كذلك سلاحها الجوي والبحري. إلى ذلك قال الرئيس الإيراني مسعود بازجيكيان أن إيران لن تتنازل ولن تستسلم وستواجه أي اعتداء على أراضيها بكل حزم، وأضاف أن بلادها مستعدة للرد على أي تهديد وأنها تسعى للخروج من حالة لا حرب ولا سلام. إلى ذلك قال أيضا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أن طهران بحاجة إلى إعادة تقييم وضع المفاوضات مع الولايات المتحدة في أعقاب الاشتباكات التي وقعت ليلا. النبأ الأخير، اتفقت الأمم المتحدة وحكومة لبنان على إرسال بعثة للتحقق من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان منذ اندلاع الهجمات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية. يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها بعثة للتقييم.

0: في لبنان. ختاما الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو هذه الليلة صافيا، أما غدا فيطرى انخفاض طفيف على درجات الحرارة المتوقعة الليلة على النحو التالي: القدس والجليل 19 درجة، حيفا 20، الناصرة 19، طبرية 21، تل أبيب ويافا 20، كذلك في النقب وفي إلى 29 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. بعد الفاصل نلتقي مع الزميل زهير بهلول وبرنامج المستشار.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

أسعد الله أوقاتكم. المستشار يرحب بكم في العدد الثاني لهذا الأسبوع. رئيس بلدية أم الفحم الدكتور سمير محميد سيكون ضيف هذا البرنامج في غضون بث هذه الحلقة. علي ياسين هنا إلى جانبي في التقنيات الهندسية، يقود للبرنامج المحرر الأستاذ خليل حداد. ونذكركم برقمنا 0460101 وبتطبيق الشمس، بإمكانكم التوجه إلينا عبر التطبيق. عدد من القضايا، رزمة من القضايا أمامي الآن، ونرجو من الله أن نوفق بالاتصال بكل من رتبنا وإياهم. المستشار يأتيكم يومي الاثنين والأربعاء، اتصلوا ونحن سنهتم بكم كما نهتم بأولادنا.

0: فنبدأ البرنامج كما وعدناكم باستضافة مشرفة للدكتور سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم. أسعد الله أوقاتك أستاذي الكريم.
1: السلام عليكم. يعطيك العافية أبو عادل. يا هلا
0: يا هلا بك. كيفك أستاذي في هذه الأيام؟
1: الحمد لله رب العالمين. الأمر متعب بس الحمد لله رب العالمين.
0: كيف تتغلبون على الجدل القائم في صياغة السياسة العربية في هذه الديار ونحن مقبلين على الانتخابات؟
1: أنا حسب رأيي يعني في مطلب شعبي، مطلب جماهيري لإقامة قائمة مشتركة، وأنا حسب رأيي لازم إصغاء تام من جميع الجهات وجميع الأطر وجميع الأحزاب.
0: شاركت بالجلسة بالأمس؟
1: لا لم أشارك، ولكن رأيي معروف ووصلته، وكان لي جلسات مع قسم من الإخوان ورأيي معروف للجميع وبعرفوا يعني رسالة ووصلتها
0: إن شاء الله. وهذا مهم باعتبارك أنت طبعا صاحب ميراث وخبرة ومطلبك ومطلب حق.

0: دكتور، يعني برنامج المستشار يعنى في شؤون المواطنين الذين يتوجهون بالنسبة لقضاياهم، والعديد من القضايا تصل من أم الفحم. أهل أم الفحم يولون هذا البرنامج ثقة كبيرة، وهذا شرف كبير واعتزاز كبير لنا.
1: احنا برضو نتشرف بكم، وبرنامجكم حسب رأيي يعني برنامج بالمكان المناسب وبالوقت المناسب.
0: الله خليك دكتور. يعني كانت هناك مشكلتان عرضناهما في البرنامج السابق، السويطي. ما هو
1: سويسي؟ منطقة سويسي. نعم منطقة سويسي.
0: سويسي نعم. أنا متأسف قد ما بعالج مشاكل صرت ألخبط هذا بهذا.
1: الله يعينك
0: تفضل دكتور. يعني لماذا هذا الحي يفتقر إلى البنى التحتية الأساسية؟
1: طبعا أولا يعني أنا بقدر أقول لك أهل سويسي يعني أهلنا وأحبائنا. يعني البلدية قاعدة بتبذل كثير من الجهود بكل الأحياء. الحي للأسف الشديد جينا حي غير مخطط. اليوم البلدية بذلت 8 ملايين شيكل من خلال النداءات اللي قدمنا لها مشان نتقدم بالتخطيط في منطقة سويسرا. مش بس هيك، يعني خلال هاي الأيام احنا انهينا مشاركة الجمهور، تعرف ما يسمى شيتوف سيبور، مع مكتب تخطيط البلدية، وبرضو وزارة الإسكان كانت موجودة في موافقات مبدئية للتقدم للفتمال، تعرف لكن للأسف الشديد بهاي الأيام استقال رئيس لجنة الفتمال. ولذلك يعني احنا اليوم احنا رايحين ان شاء الله نتقدم. في عندي وعد انه الخارطة هاي تمشي في مسار الفتمال، واحنا يعني اول ما يكون رئيس للجنة هاي رايحين اكيد يتبنوا الوعد اللي صار قدام اهل ام الفحم، والخارطة هاي راح تمشي في مسار الفتمال. كل بيعرف انه مسار الفتمال هو سريع جدا. مش بس هيك، احنا اليوم حتى يعني بكل النداءات اللي بلد ام الفحم بتقدمها احنا قاعدين بنحاول نوزع بين الاحياء. وبالعكس انا مع المواطن اللي بيقول انه تفتقر لانه فيش تخطيط، واحنا اليوم نسعى الى تخطيط متكامل، مش بس لدنم ودنمين، لالاف الدنومات الاخيره.
0: يعني ذكرت مرتين ثلاثه مصطلح غير مخطط، هل لك أن تفسر دكتور ما المعنى بغير مخطط؟ هو
1: يعني المنطقة، يعني طلع المنطقة موجودة ضمن الخارطة الهيكلية لأم الفحم، ولكن فيش في يعني عمليا بتعرف نهاية المطاف انت بدك تطور منطقة، بدك تطور بها شوارع، بدك تطور بها مدارس، منتزهات، كل هاي الأمور. ولذلك شو بيستدعي انه برضو الأهالي الناس ينطوا من أراضيهم، تعرف لازم تقتطع من أراضيهم مشان هاي شغل. لذلك احنا عملنا مشاركة الجمهور هاي اجت مشان تنطينا اللبنة الأساسية مشان نقدر نخطط بشكل سليم.
0: يعني غير مخطط لا يعني غير مرخص.
1: لا غير مخطط يعني مقدرش اليوم نطلع احنا ترخيص في مناطق معينة بسويسة، منطقة سويسة اللي فيه هناك خارطة مفصلة اللي من خلالها بيقدروا يطلعوا ترخيص، ولكن المنطقة ككل المنطقة الواسعة اللي هي تقريبا 2600 دونم 2700 دونم يعني مخطط بها، مش كلها بتقدر تطلع بها رخص أخي.
0: نعم. متى يعني تتوقع دكتور أن
1: يعني تبدأ الأعمال؟ أنا بديش أوعد بالمواعيد لأن الأمر مش متعلق بي. لو متعلق بي أنا بكرة بعد دكتور قلت لك البلدية قاعد تبذل 8 ملايين شيكل مشان التخطيط هناك. يعني أنا متوقع إذا في عنا رئيس للفتمال خلال يعني أشهر لسنة لازم يكون الأمر، لازم يكون لأنه يعني كل أمور مشاركة الجمهور انتهت، وأهم إشي بتعرف أهم إشي بكل التخطيط هو مشاركة الجمهور، وأن الناس برضو يعطوا من أراضيهم للحيز العام.
0: هناك موافقة من قبل الجمهور بشكل
1: يعني
0: عام؟
1: أكثر الناس، أنا بقدر أقول لك نعم، أكثر الناس في يعني في إصغاء وفي موافقة وفي تعاون كثير ممتاز. يعني احنا عملنا مشاركة الجمهور حتى في بشكل مختلف، عملنا مشاركة الجمهور لمجموعات صغيرة من الناس وحتى على مدار 10 لقاءات. يعني هاي الشغلة عادة بنعمله لقاء واحد، ومشاركة الجمهور احنا عملنا تقريبا 10 لقاءات مشان نسمع بشكل خاص كل إنسان وكل مواطن له مظلمة.
0: أمل أن نكون نحن هنا في هيئة تحرير المستشار قد أجرينا الاتصال مع صاحب هذه المشكلة الذي عرضها في الماضي. الأستاذ خليل حداد، هل هو معنا على الخط الهاتفي أم علينا أن ننتظر؟ أوكي، نحن بالانتظار. قضية ثانية دكتور، بالنسبة لشارع بلا مخرج، كيف يمكن لاستخدام شارع دون ما أن نؤمن لهذه السيارات أو الحافلات مخرجا آمنا؟
1: أولا

0: الشارع الفداء موجود في ام الفحم يعني من عده سنوات، وهذا الشارع انا بفوته كثير لانه بالصدفه اخوان زوجتي ساكنين فيه. الخارطه اخي طبق عليها.
1: ان كانت الزوجه الكريمه ساكنه هناك معناها هذا الشارع.
0: لا لا لا، اخوتها اخوتها ساكنين هناك،
1: يعني العائله من العائله الكريمه على كل. كم نفر انتم دار المحاميد العريقه؟
0: المحاميد الاف، يعني 14 13 الف في ام الفحم، 15 الف. احنا كلياتنا بعدين ام الفحم كلياتنا بلد واحده، واهل بام الفحم، محاميد، محامي، غبري، جبرين، وكل العائلات احنا واحد الحمد لله رب
1: العالمين. بلا شك.
0: الخارطه صدق عليها 1077 او يسمى عين جرار الكبرى، صدق عليها قبل اشهر قليله استاذي ابو عادل. وانت بتعرفوا كل المواطنين من الفحم بيعرفوا المجتمع العربي انه في عنا حتى التماس بالايام لبلدية من الفحم ضد الخارطه اللي هي بتيجي اللي 90% منها بيخدم اهل من الفحم، ولكن فينا خط ارتداد لمشابه اللي بسموه معاميل اللي قدموا انه لازم نبعد 80 متر، فاهم كيف؟ نبعد عن الشارع الرئيسي، الشارع الرئيسي اللي هو هسه بتقول شارع الفداء بعيد، ولكن تعرف الخارطه هي خارطه واحده. احنا اليوم قدمنا التماس رغم انه الخارطه صودق عليها، احنا اليوم بما انه الخارطه صدق عليها نعم احنا في تفكير انه نيجي ونوسع كثير، مش بس شارع الفداء، كثير شوارع. ومع كل هذا برضه مليح المواطن يعرف اللي اتصل انه في تعدي على الملك العام من قبل قسم من المواطنين، مش المواطن اللي توجه ولكن قسم المواطنين، ولذلك يعني احنا بدنا برضه هين شراكه مع المواطن اللي توجه انه يجي يتوجه للناس برضه اللي متعدين على الملك العام هناك واللي موجودين في الشارع. احنا طبعاً ناخذ كل السبل طبعا القانونيه بالاول وبعدين القانونيه، فاهم كيف؟ ولكن مليح يعرف المواطن انه في هناك تعدي. اثنين، البلديه طبعا رايحين احنا نفحص اول ما يكون امكانيه انه نطلع رخص هناك، رايحين نفحص امكانيه لتوسيع الشارع، ولكن في عندنا اليوم قانون مساعد اللي بسموه قانون مساعد تعبيد الشوارع اللي راح نلزم المواطنين يشتركوا معنا في تعبيد هاي الشوارع. يعني هاي المقدرة أقول لك إياها، الأفق موجود، أنا متوقع يعني خلال أشهر قريبة الخطة الخارطة يصادق عليها، لأنه اليوم إحنا موجودين بالتماس، بعد الالتماس يصادق نبدأ نقدر نشتغل، وساعتها بدنا نحط تخطيط ونحط سلم أولويات. يعني ممكن يكون شارع الفداء من أول سلمات الأولويات، ممكن يكون مش بأول سلم الأولويات.
1: كيف تتغلبون دكتور على قضية يعني إشكاليات التضاريس الجغرافية في مدينة أم الفحم؟ أم الفحم تقع في منطقة يعني شائكة من هاي الناحية.
0: هاي مشكلة المشاكل، يعني كأن اليوم موجود فينا مؤتمر وتحدثت مع رئيس بلدية كرميل عن الموضوع، يعني في عنا كثير كثير كثير مشاكل من الفحم.
1: كونينسكي رئيس صحيح. بلدية
0: صحيح. هو إنسان ممتاز.
1: نعم.
0: يعني أنا كنت بطلع اليوم خذ قاعة رياضية، قاعة رياضية بأم الفحم وزارة الرياضة بتنطيك 5 مليون شيكل، يعني بريشون بأي بلد بتطير حتى بكلف 5 مليون. بأم الفحم قاعة رياضية، مشان تبني قاعة رياضية بسبب تضاريسها بكلف 15 مليون شيكل. تخيل يعني ضرب 3 بسبب التضاريس، لأنه اليوم أنت بس مشان عملية الحفر، عملية الجدران، الواقي، كل هاي الأمور قبل ما تبدأ تبني البناية. طبعا نفس الإشي عند الناس اللي بيبنوا بيوت خاصة، نفس المشكلة يا أخي.
1: نعم. يعني بيت القصيد بالنسبة لهذا الشارع دكتور؟

0: دكتور، كمان سؤالين ونعتذر عن الاقتطاع. أولا، يعني متى تتوقع أن تتغير أمور هذا الشارع؟
1: طلع هذا الشارع، قلت لك هو هذا الشارع حاله حال كثير شوارع. احنا يعني بعرف المواطن انه شارع الزهراء، عمر الخطام، بكى حلم لثلاثين سنة عملناه، شارع قرطبة، منطقة المحجر، الغبرية، كان حلم انعمل. ان شاء الله انه انا قلت لك في قسم الهندسة راح احط لهم اولويات، اول ما يكون الخارطة متاحة انه نشتغل راح نشتغل. احنا بالعكس احنا بدنا نطور بلدنا وبدنا كل الناس، احنا جينا نخدم اهل البلد.
0: وسؤال اخير وعذرا على الاطالة، هل في مدينة أم الفحم، في بلدية أم الفحم، هناك دائرة

0: شكاوى الجمهور؟
1: نعم، في عنا يعني مراقب البلدية هو برضه يعني هو المسؤول عن كل موضوع شكاوى الجمهور. نعم، هو إنسان المسؤول عن شكاوى الجمهور، بصلنا شكاوى. وفي عنا طبعا احنا في عنا مركز طوارئ أخي أبو عادل اللي يعمل 24 ساعة، وإحنا بنتلقى كثير من يعني أنا بقدر أقول لك بالسنة بنتلقى 40 يعني طلب يعني من خلال مركز الطوارئ، وقسم منها إلى مكتب رئيس البلدية شكاوى الجمهور اللي إحنا بنرد عليها كلياتها.
0: طمأنتني وأشكرك من أعماق القلب. شكرا دكتور سمير.
1: شكرا لكم، العافية. شكرا لكم، كل احترام.
0: بأمان الله. سنحاول طبعا التطرق إلى رد فعل من اشتكى بالنسبة لهذه القضية، لأن القضية الأولى صاحب هذه القضية الأولى ليس معنا، لم تتيسر الاتصالات وإياه، ولكن بالنسبة لصاحب المشكلة الثانية وهو مصطفى سنكون على اتصال بعد هذا الفاصل الإعلاني.

0: مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء.
2: ضوي بالأبيض.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
4: شهر العسل بس مع نظرين، لأنه بس في نظرين طاقم مختص مهني وعربي ممكن يخطط لكم شهر عسل بملائمة شخصية.
5: زوجية
4: مزبوط زوجية، ولوجهات الرائعة مثل فيتنام، بالي، سريلانكا والمكسيك. نقول مبروك. للتفاصيل والحجز اتصلوا نجمة 90-33 أو زوروا فرع نظرين كورس الناصري وشفا عمر.
6: إلى الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال، هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
7: أنتم تستمعون إلى المستشار مع زهير بهلول.

نعود ونلقاكم مجددا، ونرجو من الله بأن يكون الأخ مصطفى معنا على الخط الهاتفي بعد لحظات، ارتباطا بالقضية التي تناولناها في حديث خاص مع الدكتور سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم.

0: مصطفى سلامات.
1: أهلا أستاذ أبو عادل.
0: كيف حالك أخونا الكريم؟
1: الله يعطيك وفقك.
0: إذن كعادتنا نحن تناولنا موضوعك على محمل الجد بكامل الانطلاقة والاهتمام، وأرجو بأن تكون قد استمعت إلى وعد رئيس البلدية الفاضل الأستاذ سمير محميد، وهل يرضيك هذا الكلام؟
1: أول شيء نشكر إذاعة الشمس وخاصة الأستاذ أبو عادل،
0: الله خليك،
1: ومتابعة الموضوع صراحة. لكن الدكتور تكلم بإسهاب عن عين جران، كل الاحترام، بس موضوع شارع الفداء ما طاش جواب في تفاعل.

0: أقول عن كاريه. حبذا لو ذكر من كلامه أي تقدم أو وعد قريب جدا، يعني على الأقل ما
1: يعني أنا لا لا لا أعرف إن كنا قد استمعنا يعني يعني بالتدقيق، ولكن يبدو لي بأن الشعور الذي انتابني أنا شخصيا يختلف عن شعورك أنت، باعتبار أنه يعني تحدث عن أولا عن مأزق، المأزق التضاريسي الجغرافي لمدينة أم الفحم، ولكن من الناحية الثانية طبعا وعد بالاهتمام بهذا الموضوع.
0: صحيح، أنا مش لا سمح الله أنا معرض دكتور أمير، لا إحنا يعني بجاوب إنها محبة وصداقة وأخوية. أنا اللي بقول يعني هو ربط الموضوع بالخارطة والخوارط، فيها مشاكل كثيرة عن جرار صراحة، ولا اللي كانوا صحيح 100%، بس سير الفداء ما أعتقدش إنه في مشاكل أكثر مما هي مشاكل أراضي، يعني حتى الناس تعطي منها، فاهم؟ مش قصة خارطة، مش قصة 80 متر ارتداد، يعني هذا شيء ثاني، موضوع ثاني، موضوع كبير.
1: على كل حال أستاذ مصطفى، يعني أول إشي مطلبك حق وعادل، وطبعا أنا سأتابع الموضوع مع رئيس البلدية ومع قسم الهندسة مستقبلا أيضا، يعني سنفترق الآن ولكن سنتابع قضيتك إلى ما لا نهاية، لكي نصل في نهاية المطاف إلى حل إنساني يعني يسهل الحياة على راكبي السيارات والحافلات.
0: خليني أشكركم صراحة وكل الاحترام لكم، وإن شاء الله بالتقدم فعلا أنتوا إذاعة لخدمة المواطن.
1: الله خلينا إياك أستاذ مصطفى، وكان لنا الشرف بأن تكون أنت الضيف الكريم عندنا في البرنامج.
0: شكرا
1: بأمان الله. إذن نحن بانتظار الاتصال التالي بعد أن استمعنا إلى هذه المقابلة مع الدكتور سمير محميد ورد صاحب المشكلة الثانية الأستاذ الأخ مصطفى، والآن نحن في متابعة سريعة لقضية ثانية.

0: سلامات سلامات أخي الكريم.
1: مرحبا أبو عادل،
0: كيف حالك حبيبنا؟
1: شو أخبارك؟ كيف أنت؟
0: الله خلي لنا إياك. من وين حضرتك؟
1: سلامي لك ولجميع المستمعين.
0: يا هلا.
1: أنا من المركز. مضبوط.
0: يا هلا بيك. وقضيتك يعني ليست مرتبطة بك شخصيا، وإنما ببنتك، لربما بنفس النفس الذي أنت تعاني من هذه المشكلة.
1: 100% أنا مضبوط. طالما تارك أمريكا ما قضيتي غير شك عن بيت المستمعين، كدائما اللي بيحكوا عن شغلات معينة يعني مضبوطة، واتجهت انه بحاول انه بجوز انت تقدر تساعدني بالموضوع تبعي.
0: تقدر تقرب شوي، تقدر شوي تقرب شوي للسماعة لنسمعك افضل؟ سماعة التلفون
1: سامعني احسن هلا؟
0: يعني حاول علي صوتك شوي. اوكي.
1: مضبوط. انا صار لي تارك امريكا من 2004.
0: بعد كم سنة في امريكا؟
1: بعصلني من 2004، صلني تاريخ تقريبا أمريكا 22 سنة.
0: قديش قعدت بأمريكا؟
1: قعدت 10 سنين.
0: اها. ليش انت توجهت لأمريكا إذا جاز لي أن أسأل؟
1: كنت أشتغل بأمريكا، وبعدين رجعت من أمريكا، صار عندي مشكلة وتركت أمريكا منها. هاي المشكلة كان صار عندي ملف جنائي.
0: المشكلة الجنائية اللي بتحكي عليها كانت بأمريكا ولا بإسرائيل؟
1: كانت بأمريكا.
0: بأمريكا. وهن طلبوا منك ترك البلاد بسبب هذه المشكلة؟
1: لا أنا تركت لحالي. لا تركت، صارت معي مشكلة بعدين قررت أن أترك أمريكا.
0: تركت
1: بعد ما تسكر الملف.
0: تسكر الملف بالمحكمة نهائيا؟
1: بالمحكمة نهائيا. أيوة. بس كان في عليه بيطول عليه تناي فرض.
0: نعم. تحت الشرط يعني، تحت شروط. نعم.

0: رجعت من امريكا جوزت هنا بالبلاد، تعرفت على مرتي، هي مرتي امريكانيه يونانيه، وجوزنا هنا بجيزه مدنيه بقبرص، ورجعنا على بلاد اسرائيل، عشنا مع بعض 5 سنين، وطلعنا ب 2000، طلعت ب 2010. حاولت اطلع ورا لامريكا ما نجحتش،
1: ليش حبيت ترجع لامريكا؟
0: عشان مرتي كانت بدها ترجع امريكا وتجي جنب عائلها وتكون مبسوطه جنب عائلها.
1: طيب عندك اولاد منها؟ عندك اولاد منها؟
0: بنت واحده اللي عايشه معها بامريكا هلا.
1: قديش عمرها البنت؟
0: عمرها 18 سنة.
1: إذا خلينا نرتب الأوراق، أولا أنت من مواليد هذه البلاد ولكنك مكثت سنوات طويلة في أمريكا. في أمريكا تورطت بعملية جنائية وحكمت عليها وحررت تحت الشروط، وطلبت بعد عودتك للبلاد وطلاقك من زوجتك السابقة أو من طليقتك، طلبت بأنك تطلع لأمريكا أساس تزور من ناحية إنسانية بنتك.
0: لا، كنا نهاجر، بعدين حاولت اطلع كزياره لبنتي
1: ورفضوا السفاره الامريكيه. رفضتني.
0: ايوه،
1: اخر مره طلبت فيزا لامريكا ورفضت متى؟ اي سنه؟
0: 2018 17.
1: طب ليش هسه انت يعني صحيت بلا مؤاخذه؟ ليش هسه انت
0: حطيت قالوا لازم تحط محاميه وتحل المشكله بامريكا، حل المشاكل الموجوده هناك اول، بعدين بنحولك لاسرائيل، بنطلع الحل لك مشاكلك من اسرائيل. تصحب كاريبه $30 لمحاميه مش واصل لاي جدوي. حاولت انه بس عن طريق او لازم تكتب مكتوب للكونغرس او طريق عن طريق خبر كنيست، او تتوجه للوزاره الخارجيه، او تتوجه للسفاره الامريكيه يعطوك
1: فيزا
0: شو اسمه، زي تقول
1: فيزا
0: مش مطالع ومش مواصل ولا طريقة أطلع جي فيزا.
1: أوكي، طلع الولايات المتحدة تشدد كثيرا وتتشدد كثيرا بالنسبة لقضايا من هذا القبيل، هي حريصة كثيرا على شأنها من هجرة ومن أعمال أحيانا جنائية أو أحيانا أمور جنائية مثل ما ذكرت وما إلى ذلك، ولكن قضيتك تندرج ضمن إطار الناحية الإنسانية. أنت من ناحية إنسانية بدك تشوف بنتك، هل في إمكانية أنه بنتك تيجي للبلاد مثلا؟
0: مشكلة ما بدهاش تجي على البلاد، تزور البلاد. أنا كنت أشوفها بأوروبا، كنت أزورها بأوروبا، نسوي زيارة شو اسمه كرز هناك ونشوف بعض.
1: طب ما المانع إنه بأوروبا مش أمريكا؟ أوروبا بتمنعك، ما بتمنعك بأنك تسافر لأوروبا.
0: صارت كم مرة بس صار عائق مادي على طريقتي إنه تجيب على أوروبا كل فترة وفترة، وصار مش جايبتها أكثر من 6 سنين عشان مشغول يبدأ تشتغل.
1: بس شو اللي بأمن انك انت ترجع لأمريكا لزيارة وتضلق بأمريكا يعني كإنسان غير شرعي من ناحية قانونية؟
0: انت طلع فيزا سياحة، مش ديش طلع فيزا إقامي.
1: طبعا كمان فيزا سياحية بيقدر الإنسان يتلاعب على الأمور والتقنيات والشروط والتعليمات.
0: أنا اللي شوش هنا بالبلاد صار، أنا خلاص التوار شون عم بسوي التوار شني، وعندي شغل الموجود أنا فيه وأنا مبسوط بحياتي هنا، بديش أي هاجة أمريكا، بس بدي إنه فرصة أقدر أزور أمريكا. أنا بس بدي زيارة إنه يعطوني فرصة
1: أنه
0: أكون سائح.
1: أنا على كل حال أعتقد بأن القضية ليست سهلة، لأنه أنا بعرف كيف تتعامل السفارة الأمريكية بالنسبة للطلبات من هذا القبيل لناس تورطوا في عمليات جنائية.
0: أنا عارف أنك توجهت أنه عم بحاول أدخل كل بابنا،
1: ولكن بما أنك يعني وصلت إلينا في نهاية المطاف، أرجو أن ترسل لنا بعض المستندات المرتبطة بالموضوع، وسأتوجه إلى السفارة الأمريكية.
0: كان نظر نتوصل للسفارة الأمريكية من ناحية إنسانية أن يخلوني أطلع.
1: منحاول بلا وعود.
0: بنتي هاي المرة تخرجت من الجامعة ما قدرتش أزورها.
1: أوكي، منحاول مثل ما قلت لك، منحاول من منطلقات إنسانية أن نتحدث مع السفارة الأمريكية، رغم أنني لا أعول كثيرا على حظوظ نجاح هذا التوجه، إلا أننا سنقوم بهذه الخطوة
0: عن طريق عضو كنيست، عن طريق أحد من الوزارة الخارجية.
1: أوكي. أوكي أخي الكريم، شكرا لك. شكرا
0: إسلام أبو عادي.
1: بأمان الله،
0: يلا سلامات.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجز فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13/6 خاضعة لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: السامع يعلم الغايب، طن الحديد وكوب البطون ب 3250 شيكل وبس في الباترون، وايضا لدينا طنبور ونيرلات بارخص الاسعار في البلاد عبر الويز الباترون لمواد البناء بئر المكسور، استغلوا الحملة.
3: دخولية بس ب 25 شيكل.
2: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 25/6. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: كرميل والمنطقة، انتوا جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات تشانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات تشانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروشة 38. تشانغان.
1: واحد اثنين تجربة A واحد اثنين تجربة B
2: بيكيور ليزر برو لثلاثين يوم تجربة بترجيح كامل لمصرياتك إذا بتكاجل جهاز، كمان 50% تخفيض على سعر الجهاز البرو، كمان هدية بقيمة 150 شيكل. بيكيور ليزر نجمي 3414 نجمي 3414.
1: أوكي زبطة تمام.
3: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء، مانجا، مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعات المشهداوي.
5: UMI في أيام مبيعات خاصة على موديلات شيفورليت، ماكسوس، فورتينج وإيسوزو. تعالوا لصلاة العرض من 7 حتى 17/6 واستمتعوا بامتيازات خاصة وتخفيضات حصرية. للتفاصيل أوفى اتصلوا نجمي 3505. خاضع للشروط التي في موقع umigroup.co.il.
0: من الخشب للقرميدي، من البرغي للمفرقاء، كل اللي بدك إياه وأكثر بتلاقيه بس عند طه عربي وأولاده. جودة، خدمة وأسعار بدون منافس. 6464890 عبر الويز طه عتسيم الناصرة الصفافري. طه عربي وأولاده، ثقة كبيرة واسم بتقدر تعتمد عليه.
2: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع، تل أبيب، حيفا ومعلوت. مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
6: الشمس دائماً

0: عبر فيش حدا هون على رأيه ريشة.
1: على رأيه ريشة كل خميس من الأربعة للخمسة مع دوريد للداوي.
2: سلامات سلامات سلامات لجميع المستمعين والمستمعات بالتغطية الأخيرة لليوم. زي ما ذكرنا احنا اليوم متواجدين في شركة سينسيكا اللي عندها جهاز بيتي رائع جدا لإزالة الشعر لمدى طويل. جهاز السينسيلايت برو، الجهاز البيتي وطبعا لاسلكي سهل الاستعمال

0: نحن على وشك النهاية في هذه الحلقة من برنامج المستشار. أميمة سلامات.
1: يا هلا،
0: كيف حالك؟
1: والله الحمد لله تمام، نشكر الله.
0: من وين أنت أخت أميمة؟
1: كفر كنا.
0: يا هلا بيكي. من مواليد كفر كنا ولا جئتي إلى كفر كنا؟
1: لا، من مواليد كفر كنا. أنا
0: بتحبيها؟
1: كثير.
0: بتستبدليهاش ولا بأي بلد تاني؟
1: مستحيل.
0: وشو بتشتغلي يا أختي الكريمة؟
1: موظفة.
0: سنوات طويلة؟
1: بحدود 15 سنة.
0: وفقتي والله يوفقك وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق دائما. ما هي المشكلة يا أخت أميمة؟
1: المشكلة عندنا بتواجهنا مشكلة اليوم مثلا خلاني أتصل، هو أنا عندي ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة بروح كل يوم على مركز العائلة المقدسة بالناصرة. صار لنا فترة من عاني من عدم انتظام شركة الباصات.
0: هل بتنقل الأولاد خصيصا؟
1: شركة النقل اللي بتنقل الأولاد. اليوم مثلا اليوم حوالي ساعة ساعة ونص وأنا أتصل على عنوان على حدا يرد علي من قبل هاي الشركة عشان أعرف ليش مش جاي الباص أو إذا بيجي ولا بدش يجي. والصبي قاعد على كرسي العجلة من الساعة 7 جاهز بستنى وما أجاش. فيش عنوان إحنا نتوجه لهم، فيش مين يسمعنا.
0: ولكن بشكل رسمي مين المسؤول؟ المجلس؟
1: رسم المجلس المسؤول
0: صحيح. طب توجهوا للمسؤولين، ايش المشكله بانه المجلس يتبنى ملف من هذا القبيل؟
1: ما فيش حدا اليوم رد علينا على التلفون لا من قبل المجلس ولا من الشؤون الاجتماعيه، حتى ما كانش في حدا يرد علينا.
0: اوكي، هاي اول مره ولا صارت عديد من المرات؟
1: لا هاي مش اول مره. لو اول مره الواحد بيقول بهمش، بتصير ظروف.
0: ابنك من ايش، من ايش بيعاني اختي الكريمه؟
1: ابني من ذوي الاحتياجات الخاصه، يعني على كرسي عربي.
0: ولد هكذا ام تضرر به؟
1: لا هيك من الولاده. الله اكرمني فيه من الولاده.
0: الله يخلي لك اياه. على كل حال بلا شك
1: ربي يسعدك،
0: مهمتك كثير مهمه بهذا السياق، وهذه قضيه يعني نستطيع ان نتناولها مع المجلس المحلي مع السلطه المحليه. بوعدك بانه احنا نتمم الاتصال بالنسبه لهذا الموضوع، وان تعود السفريات الى منظومتها والى يعني استدامتها بشكل دائم.
1: انا طلبي انه ابني ينتقل على شركه نقليات ثانية غير الموجود اليوم.
0: أنا ما بقدر أفرض على المجلس المحلي عقوبات من هذا القبيل، يعني على كل حال بوجه المشكلة للمجلس المحلي وأطالب بالرد الرسمي والعلاج لهذه القضية، سيما وأننا نتحدث على أولاد ذوي الاحتياجات الخاصة.
1: كثير أهالي اليوم إحنا عانينا من هاي المشكلة، إحنا بنعاني منها بشكل تقريبا بشكل مستمر، ولكن اليوم بالذات تصح الكل، احنا بحاجه لشركه سفريات تقوم بواجبها بشكل منتظم وامن وسليم.
0: نرجو من الله بان يسعفنا بالتوصل والتواصل مع السلطه المحليه، واشكرك واتمنى لكم التوفيق. أميمه من كفر كنا، شكرا.
1: مشكور.
0: وهكذا نقفل الملف هذا.

البرنامج هذه الحلقة من هذا البرنامج الأستاذ خليل حداد، هو محرر هذه الحلقة وهذا البرنامج. عدي ياسين في التقنيات الهندسية، كنت أنا معكم زهير بهلول.

0: $50.
1: في معرض مفروشات بيتي عنا مش بس اشتري وحمل، خدمة تصميم لأثاث البيت مع تنسيق الألوان وهندسة ديكور مع تصميم مجاني، والآن أسعار بسعر التصفية حتى 50% على كل المعرض مع إمكانية اختيار الألوان والقماش اللي بدكوا إياه عبر الويز. معرض مفروشات بيتي عن ماهل، أهلا وسهلا.
2: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19

0: أحسن تئولة والتمتع من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد. محسن تئولة ضوي بالأبيض.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
1: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الخامسة تماما في إضاءة الشمس، أحييكم أيها السيدات والسادة وإلى حضراتكم نشرة الأخبار. أكد الجيش الإسرائيلي في بيان له عصر اليوم أن القاعدة العسكرية التابعة لسلاح الجو في رماد دافيد قد تضررت بعد إصابتها من صواريخ التي أطلقتها إيران قبل 5 أيام. ويقوم الجيش الإسرائيلي حاليا بالتحقيق لمعرفة أسباب الضرر فيما إذا كانت نتيجة صاروخ أو من شظايا. أعلنت الشرطة عن انتهاء التحقيق مع وزيرة المساواة الاجتماعية والنهوض بمكانة المرأة ماي جولان بشبهة ارتكاب سلسلة من مخالفات الفساد، مؤكدة أنها جمعت ما يكفي من أدلة للتوصية بتقديمها للمحاكمة. وبحسب الشرطة تشمل الشبهات الموجهة إلى جولان تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والحصول على أموال بطرق احتيالية في ظروف مشددة والتزوير وعرقلة سير العدالة وإعاقة عمل الشرطة، حيث أحيل الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ قرار نهائي. وتعود القضية إلى تحقيق صحفي بثته القناة رقم 12 قبل نحو عام، كشف شبهات باستخدام أموال جمعية أسستها جولان بصورة غير قانونية إلى جانب مزاعم بتوظيف مقربين وأفراد من عائلاتهم في وظائف حكومية وتمويلات عامة. كما أضافت الشرطة إلى ملف التحقيق شبهات بعرقلة مجريات التحقيق بعد حادثة تدخلت فيها الوزيرة خلال استجواب والدتها المشتبهة أيضا باستخدام أموال عامة لأغراض خاصة. يذكر أن جولان نفت جميع الاتهامات سابقا ووصفت ما ورد في التحقيقات الصحفية بأنه ادعاءات كاذبة، فيما سيكون القرار الآن بيد النيابة العامة والتي ستحدد ما إذا كانت ستتبنى توصية الشرطة وتقديم لائحة اتهام رسمية ضد الوزيرة. تعرض طفل يبلغ 2.5 سنين لإصابة حرجة عصر اليوم إثر سقوطه عن درج المنزل في قرية برطع، حيث وصل إلى المكان طاقم طبي ونقله بحالة صعبة إلى مستشفى هليل يافي في الخضيرة. تظاهر عشرات الحريديم عصر اليوم قرب معتقل أبو كبير حيث احتجاجا على اعتقال 19 من الحريديم وأولانية في تحويلهم إلى المؤسسة العسكرية بسبب عدم امتثالهم للخدمة العسكرية. وقد اندلعت مناوشات مع قوات الشرطة حيث يحاول المتظاهرون منع السلطات من نقل المعتقلين. وصل إلى طهران اليوم وفد قطري لمواصلة المشاورات بخصوص الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. بالمقابل صرح الرئيس الأمريكي أن إيران سوف تدفع ثمنا باهظا، وادعى أن إيران بحالة فوضوية كذلك سلاحها الجوي والبحري. النبأ الأخير، اتفقت الأمم المتحدة وحكومة لبنان على إرسال باعثة للتحقق من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب الإيطالية على لبنان. يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها باعثة التقييم هذه. ختاما الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: الأحوال الجوية، يكون الجو هذه الليلة صافيا، غدا يطأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق المعدل الموسمي العام. في القدس والجليل 19 درجة، حيفا 20، الناصرة 19، طبرية 21، تل أبيب ويافا 20، كذلك في النقب، وأخيرا إلى 29 درجة مئوية. ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. فاصل قصير ونواصل معكم في برنامج حصاد اليوم الإخباري.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: سلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، طاب مساءكم وأهلا بكم مع هذه الجولة من حصادنا الإخباري. ياسمين عابد في الإعداد والإنتاج، عادي ياسين في الهندسة الإذاعية، وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. نبدأ بالشأن الإقليمي. ووفد قطري يصل إلى طهران اليوم من أجل التواصل مع السلطات الإيرانية بخصوص الاتفاق مع الولايات المتحدة. إيران ترفض مسار المفاوضات بالمستجدات الميدانية بعد تهديدات ترامب التي أطلقها اليوم، وقال بأن إيران ستدفع ثمنا باهظا. سنكون أيضا في موضوع الاقتصاد حول تراجع أسعار النفط بعد أسبوعين من وقف الحرب جزئيا. وفي تركيا توقيت يعني لافت، أيضا عدة تصريحات أطلقها مسؤولون أتراك في المدة الأخيرة في الأونة الأخيرة ضد السلطات الإسرائيلية وضد رئيس الحكومة نتنياهو، وكذلك سنكون في هذا الشأن أيضا في سياق الدقائق القادمة. عن الخلافات بين الأحزاب العربية، وهي وصفت بأنها يعني كبيرة، ربما اجتماع مرتقب سيكون بعيد عن الإعلام، ويبدو أن هنالك نية لحنوة تشكيل قائمة ثلاثية وخارجها ستكون الموحدة. الجبهة الديمقراطية السلام والمساواة أصدرت بيانا وقالت بأنه الأصح هو العمل على تشكيل قائمة مشتركة بمركباتها الثلاث، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام انضمام القائمة الموحدة. سنحاول أن نلقي الضوء على ما يجري أيضا في كفر كنا، أعمال عنف هناك، شجارات عائلية، تضرر مصالح كثيرة، إصابات أيضا وإطلاق رصاص متواصل خاصة في ساعات الليل والنهار أيضا. ومنظمة مسلك أيضا يعني تعبر عن قلقها من الخطة عمليا لتحديد وتقديد عمليا الجمعيات الإنسانية الدولية من العمل في البلاد. هذه أهم الموضوعات، كذلك سنتطرق لبعض الوقت إذا سمح لنا الوقت. بذلك إلى المونديال على الأبواب غدا، الافتتاح عند الساعة 10 مساء في استاد مكسيكو سيتي عاصمة المكسيك. ونحن بداية إلى الشأن الأمريكي الإيراني، وانضم لي الآن الدكتور إبراهيم خطيب الباحث السياسي وأستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا. دكتور إبراهيم يسعد مساك.
1: أهلا بك أستاذ نبيل وبجميع المستمعين.
0: أهلا بك. يعني ما بعرف في الوساطة الباكستانية، يمكن على جانب الآن قطر، وفد قطري يسافر إلى طهران، وفي نفس الوقت عمليا نسمع تصعيد من الطرفين، هذا يهدد وذاك يهدد، ويقول ترامب ستدفع إيران ثمن باهظ بعد بتلوها بكذا ساعات، بعود بشيد بالنظام الإيراني وبعبر عن أمنيته بلقاء مجتبى. يعني أنا ضعنا بصورة الوضع، ماذا يحدث في الساحة؟
1: صحيح، يعني طبعا من المهم الإشارة إلى أن تصريحات ترامب هي تصريحات بضمان محدود، لا يمكن الوثوق بتصريحات ترامب دائما. التصريحات التي يصرح بها صباحا يمكن أن يخالفها مساء، وبالتالي تصريحات ترامب لا يمكن البناء عليها بالوصول إلى استنتاجات لكون هناك تناقضات فيها. ولكن إذا حاولنا يعني قراءة المشهد ضمن هذه التصريحات والضمان المحدود الذي يعني أشرت إليه في تصريحاته والواقع الموجود، فيمكن الحديث على وطبعا ما يحدث الآن على الأرض، فيمكن الحديث على أن خيارات الولايات المتحدة المرتبط بالذهاب قدما نحو إجراء عسكري أي حرب عسكرية واسعة على إيران يعني باتت تتراجع بشكل كبير، مع كل ما يرافق ذلك من وضع اقتصادي يحيط بالسوق العالمي، سوق النفط والطاقة، طبعا الوضع الاقتصادي المرتبط بكذا ذلك الأسعار في العالم، حالة التضخم، الغلاء إن كان في الولايات المتحدة وإن كان في دول أخرى، وبالتالي الوضع الاقتصادي يشكل هاجسا للولايات المتحدة، خصوصا أن إغلاق مضيق هرمز يعني إذا ما استمر بهذا الشكل فسيؤثر بشكل أكبر خلال الأشهر القادمة. هذا لا يمنع بشكل
0: أستاذ إبراهيم، هل يمكن يعني إجراء تفاوض في ظل تصعيد حاصل بالتصريحات؟ يعني الرئيس الأمريكي يقول أنه على وشك أنه يصدر أوامر بهجمات جديدة على محطات طاقة مثلا وجسور في إيران، يعني كيف يمكن أن يتم التفاوض بهذا التوقيت وبهذا الجو من خلال إطلاق تهديدات من الطرفين؟ يعني أنا كمان لا أستثني الطرف الإيراني.
1: صحيح، سؤال مهم. أعتقد أن هذه التصريحات جزء منها مرتبطة بمحاولة الضغط على الطرف الآخر، بمعنى أنه إذا لم تقم بالاستجابة إلى المطالب فبالتالي سيكون الخيار الآخر هو الخيار العسكري، بمعنى هو محاولة وضع ضغط على الطرف الآخر أنه إذا لم يكن تجاوب مع الخيارات الدبلوماسية فإن الخيارات العسكرية ما زالت واردة. وأعتقد أن هذا التصريح الذي صرح به ترامب إذا حاولنا قراءته ضمن المشهد القائم فهناك كما أشرت هناك وفد قطر الآن يزور طهران في محاولة للتجسير بين الأطراف والوصول إلى حالة اتفاق، وبالتالي يمكن أن يكون تصريح ترامب مرتبط بحالة العصا والجزر، إذا يعني قلنا ذلك بهذا السياق، أن هناك تهديد، هناك ضربات، ولكن بنفس الوقت هناك إمكانية للوصول لاتفاق، واتفاق عظيم كما يسميه ترامب. وبالتالي هذه الحالة التي يحاول من خلالها دونالد ترامب الضغط على الإيرانيين للوصول إلى اتفاق من خلال التهديد بالقوة، وبنفس الوقت جعل الباب مواربا لاتفاق ممكن.
0: أهم اتفاق إذا حصل بالنسبة لأمريكا وبالنسبة لإسرائيل هو قضية السلاح النووي. يعني ترامب مش مرة مش مرتين على مدار الأسبوع الماضي وقبله عمليا قال بأنه إحنا قريبين من الاتفاق مع إيران، وأنه لن يكون لإيران سلاح نووي، يعني وكأنه في اتفاق بين الطرفين. يعني أنا مش فاهم إذا هو بقول هيك إيران ترفض ذلك، تنكر بتقول ما في اتفاق، المزبوط الكل متبلبل، حتى الطرف الإسرائيلي متبلبل، يعني مش عارفين حالنا وين دكتور.
1: صحيح، يعني دعنا نوضح المشهد. هناك صيغة يعني نقاط وضعت بين الولايات المتحدة والإيرانيين، وهذه صيغة النقاط التي وضعت كاتفاق مبدئي لستين يوما، بعدها يتم يعني خلالها عفوا يتم التفاوض على الأمور النهائية. الاختلاف هو مرتبط بالصيغ المكتوبة حتى الآن. الولايات المتحدة وترامب يريد تجديدا أكثر في الصيغ المكتوبة، ومحاولة حتى من الآن الحصول على ضمانة إيرانية بموضوع ملف النووي. فيما يحاول الإيرانيون القول كالتالي، أن هذه الصيغ المكتوبة والتي من خلالها يقول إيرانيون أنهم يعني سيفتحوا مضيق هرمز، سيقوموا بالعمل على أن يكون هناك تجارة من خلال مضيق هرمز وغيرها من الملفات، وحتى أنهم مستعدون للتفاوض على ملف النووي، ولكن ليس من دون وعودات يعني واضحة الآن مرتبطة بالحلول النهائية. وبالتالي يريد ترامب الوعود النهائية مرتبطة، يعني وعود الآن في القضايا النهائية، وبالتالي يحاول التجديد على الإيرانيين ببعض القضايا. وهناك ثلاث قضايا أساسية مهمة لترامب، الأولى مرتبطة
0: اللي هي عملية نقاط خلاف، ربما
1: هي يعني دعنا نسميها نقاط خلاف، صحيح، ولكن الخلاف هو جزء منها يعني تكتيكي مرتبط بالمرحلة، وجزء منها استراتيجي.
0: نعم.
1: إذا يعني دعنا أحاول توضيح الفكرة أستاذ مني. بمعنى أن الإيرانيين مستعدون للتفاوض حول ملف النووي الإيراني، وهذا قد ظهر. بمعنى دعنا نتذكر اتفاق 2015 الذي كان بين إدارة أوباما والإيرانيين، وكان هناك تسليم للمخزون اليورانيوم المخصب بنسب أعلى من 3.5 أو 0.67% الذي اتفق بعده. كان هناك نسب أعلى، كانت 20% وغيرها، وتم الاتفاق على إخراج قسم منها وتقليل تخصيب لقسم آخر منها، وبالتالي كان هناك اتفاق، كان هناك سابقة لموضوع النووي الإيراني. وبالتالي الإيرانيون يعني هناك إمكانية للتعامل مع هذا الملف، ولكن الإيرانيون بنفس الوقت يريدون ضمانات مرتبطة بأمور أخرى، الضمانات المرتبطة بموضوع فك الحصار عن
0: والأرصدة،
1: لأنه كان جزء أساسي من هجوم ترامب على إدارة أوباما مرتبط بموضوع الأرصدة. هو قالها، أوباما أعطى الكاش، أي الأموال الكاش من الإيرانيين، وبالتالي كان هذا جزء أساسي من هجوم ترامب على الـ على الـ على على إدارة أوباما. الآن الإيرانيون يريدون هذه الأموال، يريدون الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج، لأن الوضع الاقتصادي الإيراني الداخلي وضع صعب مع الحصار الذي كان مع وضع الحرب، وبالتالي يريدون هذه الأموال ويرون أنها مهمة. وهنا بالمناسبة هذا يتقاطع مع الحديث عن الدور القطري. 6 مليارات دولار كان هناك تم تحويلها من كوريا الجنوبية لصالح إيران عن طريق قطر ضمن اتفاق مع الولايات المتحدة، ولكن لاحقا تم تجميد هذه الأموال بضغط أمريكي، والإيرانيون يقولون أن هذه الأموال هي جزء أساسي من الأموال الإيرانية التي يجب تمريرها لإيران، وهي 6 مليارات ما زالت وديعة في قطر. ولكن إدارة ترامب حتى الآن لا تريد تقديم هذا التنازل من دون ضمان أن يكون هناك اتفاق نهائي واضح. الأمر الثالث مرتبط بمضيق هرمز، ومضيق هرمز هنا نقطة جدا حساسة، وهنا يعني طبعا يكمن السر. هل الإيرانيون سيتعامل مع مضيق هرمز كقضية استراتيجية لن يقبلوا بالتنازل فيها، وأن سيكون هناك رسوم يفرضها الإيرانيون على مضيق هرمز، أم أن مضيق هرمز يمكن أن تكون آلية لمحاولة يعني ورقة من أوراق الضغط على الأمريكان لتقديم تنازلات في ملفات أخرى، خصوصا أن يعني هذه قضية مهمة لدول الخليج العربي وكذلك مهمة للاقتصاد العالمي. وبالتالي هذه قضية ما زالت واضحة. الأمر الأخير هو مرتبط بالملفات الإقليمية، ملف لبنان، ضبط الإيرانيين أي وقف إطلاق نار وإيقاف للحرب بالملفات الإقليمية، ونحن نتحدث بشكل أساسي عن جبهة لبنان.
0: سؤال أخير دكتور، يعني

0: إذا التصعيد بالتصريحات من هذا الطرف ومن ذاك الطرف، وتهديد بضرب إيران، وهالمرة بضربة غير يعني تكون موجعة، وإيران بتقول ما مستسلم وراح نرد كمان بأكثر، وأمريكا الآن بقضية المونديال وقضية الرئيس يحتفل بعيد ميلاد وشغلات عن الشكل، والرأي العام بأمريكا ضد الحرب، ماذا ينتظرنا هذا الشهر؟
1: يعني لا شك أن السياقات مهمة، بمعنى المونديال والانتخابات النصفية في الولايات المتحدة على بعد أشهر قليلة، كلها عوامل تؤثر على اتخاذ القرار، ناهيك عن الاقتصاد العالمي والأسعار النفط. يعني قبل يومين ارتفعت أسعار النفط لحدود $100 بسبب الحرب التي كانت والضربات المتبادلة الإسرائيلية الإيرانية، وبالتالي العالم كله يعاني من تبعات هذه الحرب، وهناك إرادة لإيقاف هذه الحرب، وبالتالي لا يمكن الاستمرار في حالة اللا حرب واللا سلم لفترة طويلة. يجب أن يحسم هذا الملف، والخيارات بحسمه إما بالذهاب عسكريا وهذا خيار أقل، وإما الذهاب باتفاق، ولكن اتفاق شامل يعطي للأطراف شعور بأنه هناك تم إنجاز ما يريد كل طرف، وهذا يبدو أنه بحاجة لنضوج من خلال يعني تهيئة الظروف لهكذا اتفاق، مع العلم بأن واقع المنطقة والعالم يشير إلى أن الذهاب إلى حرب هذا سيعقد المشهد دوليا، ويمكن أن يجر لتبعات كبيرة على المنطقة والعالم.
0: أنا أشكرك دكتور إبراهيم خطيب، شكرا لك عزيزي، شكرا، تحياتي لك. إلى الباحث السياسي وأستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا. 16 دقيقة بعد 5 فاصل إعلاني، ثم نعود ونواصل.
2: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90، الحملة حتى 13/6 خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي
4: ضوي بالأبيض ضوي أحلى عرسان.
2: زوروا فروع محسنة أورا وتمتعوا من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
3: محسنة أورا
4: ضوي بالأبيض.
5: سخنين راح تلمع لمع.
6: سجلوا الآن اليوم المفتوح في شبكة كليات عتيد بتاريخ 17 يونيو في بير السبع تل أبيب حيفا ومعلوت، مسار هندسيين في مجال البناء، الهندسة المعمارية، هندسة سيارات، برمجيات، صناعة وإدارة. اتصلوا الآن نجمي 9088. هندسيين يعني عتيد.
7: الشمس دائماً

0: عودة للمتابعة في حصادنا الإخباري بعد أن كنا مع الدكتور إبراهيم خطيب الباحث السياسي وأستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات حول وصول وفد قطري إلى طهران وقضية السجال الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران. نحن إلى موضوع الطاقة وقضية تراجع أسعار النفط بعد أسبوعين من وقف الحرب جزئيا. تعال نستمع إلى مقاله خبير أسواق النفط والغاز لإذاعة الشمس الأستاذ طارق عود.
1: عم نحكي على الشاشة الصبحات كانت 92.31، يعني الضربة الأخرانية اللي كانت الليلة ما أثرت على الأسواق. الأسواق نوعا ما سعرت حالها إنه هاي في ضربة هون ضربة هناك، وبضلنا بنطاق السعر بين 90 إلى 95. يعني الشغلات الكبيرة اللي انعملت اتسعرت. احنا بدينا ب 28.3 ب60 دولار، احنا اليوم بال 93، وبالتالي كله صار مسعر ومثمن، مش راح يكون تأثيرات كبيرة اللي صارت حرب كبيرة.
2: كيف نعلل هذا الاستقرار ما بعد الهزة التي رافقتنا بارتفاعات مستمرة من الأسعار؟
1: البدائل اللي صار انه اكثر واكثر، صار الخليج منطقة غير موثوق بها من ناحية امدادات الغاز الطبيعي المسال او النفط، وبالتالي لما السعودية وفي بس مسارين كبار

0: يعني الإيران عملت نوعا ما ترتيب بتنسق معنا بتمر او بتدفع مليون ونص دولار. السعودية شغلت خط النفط تبعها شرق غرب وبعثت ناقلات النفط على ينبع من البحر الأحمر. بالتالي صار أكثر وأكثر في توازن. طبعا في بعد شح كبير بالعالم من ناحية النفط، وأكثر ناس متأثرين بالموضوع قطاع الطيران، لأنه ما فيش اليوم وقود كفاية للطائرات. بالتالي شركة زي لوفتهانزا لغت 28 ألف سفرة دولية، لأنه بلد الوصول ما فيهاش بنزين تعبي فيها الطيارات. ولكن اللي صار أكثر وأكثر أنه العالم استوعب، أو الشركات الكبيرة الدول الكبيرة استوعبت أي الصدمة، عملت ترتيباتها، وبالتالي بطل فيها الأدي في تأثير، لأنه خلاص اتسعرت بنطاق السعر بين 90 إلى 95 دولار.
1: ذكرت الصدمة، الصدمة من خلفنا، ولكن يبدو بأن الصدمات آتية لا محالة. أستاذ طارق، يعني هل نستطيع أن نقول بأن يعني بناء على هذا الاستقرار الذي تحدثت عنه بالنسبة للأسعار بشكل أو بآخر، يعني بأن الشركات يعني لم تعد لتنطلي عليها هذه التهديدات المتكررة، وفي نهاية المطاف يعني ستجد الصيغة لكي يعني نتعامل مع النفط والغاز بشكل طبيعي أكثر؟
0: نعم، تحكي تهديدات وتطمينات. ممكن رئيس أمريكا قبل شهرين يروح يطمن الناس إنه خلص رايحين للاتفاق، لكن رئيس ترامب صار حكي 37 مرة قايل إنه الحرب عم تخلص قريبا. بالتالي الأسواق العالمية وقطاع الخاص عادة بالعالم ممكن تضحك عليه مرة واحدة، لكن أسواق أكثر بديك بكتير. رح نحكي على وحش كبير من الصناعة، صناعة النفط وتكرير النفط، كان الكبريت ولا الغاز الطبيعي المثال أو الفوسفات، وبالتالي البدائل هي أومنيك بكتير من كلياتها. اللي صار أكثر ما صار إشي لافت للنظر باليومين، لأول مرة من شهرين روسيا صارت تعطي خصم على السعر العالمي 4 دولار للهند. هذا بقول إنه في انفراج نوعا ما، رح يكون معروض كبير من النفط. تنساش إنه قبل حوالي يوم الأحد كان اجتماع أوبك، منظمة تصدير النفط العالمية بقيادة السعودية، لهي لأول مرة بدون الإمارات، لأن الإمارات لأسبابها لاستراتيجيتها طلعت منظمة أوبك. والتأذير إنه الخط تبعها الثاني بمدى الفجيرة يضخ إلى ما لا نهاية من النفط، وهذا رح يغرق الأسواق. عشان كده روسيا عملت حسابات أنها تنزل 4 دولار للهند، للمصاف الهندية. ورح نحكي الخليج دائما هو بوجه الصين والهند، دولة وسنغافورة على آسيا مش أوروبا، وبالتالي كل واحد
1: بيعمل حساباته. ولكن هناك أستاذ طارق تعتيم بالنسبة للحقيقة. الحقيقة هي بأن الولايات المتحدة تختزن مخزونات احتياطية وقودية، إنجازية أنا أستخدم هذه الكلمة، لأيام حالكة في المستقبل، وهي تستخدم النفط التقليدي بوسائل تقليدية لكي يعني تحافظ على هذه المخزونات الاحتياطية. هل هذا صحيح؟
0: نعم، زائد فنزويلا.
2: إذن هذا ما قاله طارق عواد الخبير في شؤون الطاقة للزميل زهير بهلول. من هنا إلى شأن إقليمي آخر، ونحن إلى تركيا. تصعيد في الانتقادات الموجهة من تركيا إلى إسرائيل وإلى حكام إسرائيل، وأردوغان يقول 73 ألف بريء قتلوا في غزة أمام أنظار العالم، ودعا في خطاب له المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف السياسات الإسرائيلية، معتبرا أن الصمت الدولي يشجع إسرائيل على مواصلة عملياتها العسكرية. أيضا بيان صدر اليوم من الديوان الرئاسة أيضا في تركيا يقول بأن إسرائيل تحتل قطاع غزة وأنها قد نفذت إبادة جماعية. عن التصعيد الحاصل وعن التوقيت هذا بالذات من قبل المسؤولين الأتراك ضد إسرائيل ينضم إلي الآن الخبير بالشأن التركي الأستاذ الزميل الصحفي علام صبيحات. سلامات أخي علام، مساء الخير.
3: سلامات، يسعد مساك أستاذ نبيل.
2: أهلا بك. مش جديدة يعني التصريحات، يعني هاي قيلت عدة مرات، ولكن المرة الوتيرة يمكن أصعب شوي وأقسى ومتسارعة أكثر. هل يعني في إشي جديد؟ ليش يعني الآن هذا التوقيت برأيك؟
3: برأيي الموضوع يعني عندما ندخل في تصريحات أردوغان في تفاصيل التصريحات، اليوم تحدث عن ثلاثة محاور رئيسية أو محاور رئيسية جديدة أو يعني مختلفة عن اللهجة التي كانت تستخدم في المرات الماضية. الأول الحديث عن إنه الإجراءات الإسرائيلية في لبنان وسوريا هي تهديد مباشر للأمن القومي التركي.
2: هذا جديد، هذا جديد يعني أعتقد هذا من جديد صدق نسمع هاي اللهجة بتصور.
3: صحيح. هذا موضوع مهم جدا، وتحول في الموقف

0: التركي، وربما يعني تتخذ تركيا إجراءات في هذا الخصوص، خاصة في سوريا، لأنه تحدث عن أنه يعمل مع الحكومة، أن أنقرة تعمل مع الحكومة السورية.
1: ومش صدفة تركيا تطأ لها قدم في سوريا، بأنحاء سوريا، حتى يعني بتتدخل كما فهمت بجهاز التعليم وجهاز القضاء وجهاز الإدارة هناك، هذا مش صدفة يأتي.
0: صحيح، بالتأكيد تركيا لها نفوذ كامل على سوريا، والحكومة السورية حاليا لا تستطيع اتخاذ قرارات جدية استراتيجية خاصة في القضايا الكبيرة دون العودة إلى تركيا والتشاور معها، بمعنى أن قراراتها على الأقل تتم بالتنسيق الكامل مع أنقرة. تركيا لديها نفوذ كبير جدا في سوريا، وربما الأكبر من بين الدول في المنطقة. هذا النفوذ الكبير يصطدم مع نفوذ أو رغبة إسرائيلية في النفوذ خاصة في مناطق الجنوب السوري. الآن بعد أن سقط النظام السوري هناك هذا الصراع، إذا صح التعبير، خلف الكواليس في موضوع النفوذ في مناطق الجنوب السوري بين إسرائيل والدول الأخرى المؤثرة في الملف السوري، من بينها تركيا وعلى رأسها تركيا بشكل خاص. فيما يتعلق بالجانب اللبناني أيضا، هو اعتبر أنه المسافة بين لبنان بين شطائها التركية مسافة قريبة جدا، وبالتالي الإجراءات الإسرائيلية في لبنان هي تشكل تهديد للأمن القومي التركي، وأن تركيا تطور نفسها من أجل حماية مصالحها وأمنها. الموضوع الثاني هو موضوع قبرص. تحدث عن موضوع قبرص باعتبار أنه إسرائيل تتخذ إجراءات خطرة جدا مع قبرص اليونانية، وهو ما يشكل تهديد أيضا للأمن القومي في منطقة شرق المتوسط وللأمن القومي لتركيا وقبرص الشمالية، وتعهد بأنهم إذا ما تم تهديد هذا الأمن سيتخذوا إجراءات قوية ومباشرة وصارمة. هذا تهديد مباشر وواضح،
1: وكأن يعني تتوخذني الآن وكأن الحلبة الآن يعني علام، يعني نحن أمام وكأنه يعني أمامنا حلبة أخرى أو جبهة أخرى، جبهة سورية اللي راح تكون هي المسرح لنزاع قادم دموي كما يبدو، أشد حتى دموية، ما بين إسرائيل وتركيا مستقبلا. أنت ذكرت لبنان، ذكرت سوريا.
0: هذا الموضوع، هناك هناك هناك يعني صراع أو صدام متوقع في عدد كبير من الملفات، سوريا على رأسها طبعا. والملف الثالث أو المحور الثالث هو إفريقيا، خاصة الصومال. يعني هناك حديث من أردوغان اليوم عن نفوذ إسرائيل في عدد كبير من المناطق الإفريقية بشكل أدق، وحديثه خاصة متعلق في الصومال اللي تحمل أهمية استراتيجية. الصومال تطل على مندب، الجدل حول علاقة أو اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال أثار الكثير من الجدل بالفترة الماضية. هذا الأمر مزعج جدا لتركيا، لأنها من أكثر الدول المعنية بنفوذ لها أيضا في الصومال، وخاصة في المناطق المطلة على مضيق باب المندب الأهمية الاستراتيجية. وبالتالي نتحدث عن يعني الصراع حول النفوذ في مناطق رئيسية واستراتيجية في المنطقة، بالإضافة طبعا للحديث عن أنه الهدف الإسرائيلي هو توسعي في المنطقة بشكل عام، حديث أردوغان أقصد. وكل البيانات الرسمية اللي صدرت اليوم تركز على هاي المحاور الثلاث، وبالتالي هناك مرحلة جديدة من هذا الصراع الكلامي على الأقل بين الطرفين.
1: لا، وأيضا التصعيد حاصل كلاميا، يعني كان في تصريح كمان يمكن لافت للنظر، أعتقد يمكن سمعت أو قرأته، لوزير الداخلية التركي قبل عدة أيام، اللي أحدث صدمة في إسرائيل، إنه يعني هو قلت صحيح سنعود ونحتل ونسيطر على الأراضي المقدسة، على المسجد الأقصى، وحلم أن يكون حاكم مدينة القدس تحت سلطة أردوغان. هذا يعني ترك أصداء في إسرائيل، هذا بدل يعني تصعيد أيضا
0: لم نسمعه من قبل. صحيح، ولكن هذا الموضوع تحديدا، هاي الجزئية تحديدا المتعلقة بالولاية على القدس، قبل دقائق فقط المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر تشيلك في مؤتمر صحفي فسر هذا الموضوع بالقول إنه تركيا يعني أو تدعم حل الدولتين على حدود 67، وإنه القدس أو القدس التي تحدث عنها وزير الداخلية التركي هي القدس الشرقية التي يجب أن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية وليس القدس الكبرى صح التعبير. وبالتالي هو ذهب بهذا لهذا المخرج من انه هذا الحديث من وزير الداخليه التركي هو متعلق بالقدس الشرقيه اللي هي عمليا من وجهه نظر تركيا يجب ان تكون عاصمه للدوله الفلسطينيه المعترف التي يدعمها النظام او المجتمع الدولي والقانون الدولي على حدود 27. خرجوا من هذا الموضوع من هذا، ولكن بالمحصله نعم هناك يعني مراحل جديده من التوتر السياسي والتوتر الكلامي.

0: بين الطرفين. لا نعرف إلى أين قد يؤدي هذا الأمر، ربما لمواجهة
1: ربما لا نستبعد مواجهة
0: في سوريا.
1: نعم لا يستبعد ذلك.
0: في سوريا تحديدا، في سوريا تحديدا. نعم. الملف السوري هو عقبة رئيسية ويعني محطة رئيسية في صراع النفوذ بين أنقرة وإسرائيل حاليا.
1: أنا لا أتحدث فقط عن سوريا وجنوب سوريا، أنا ما أتحدث كمان عن شمال لبنان، كمان هو قريب، عملية منطقة الساحل برضو قريب، يعني على الصواريخ التركية إذا كان لدى الصواريخ أيضا كما هو الحال في إيران، يعني أمامنا مستقبل غامض وغير مبشر بالخير كما أفهم من هذا الكلام.
0: مليء بالتوترات على الأقل،
1: شك.
0: يعني
1: بدون شك
0: مستقبل مليء بالتوترات. نعم. ومليء يعني الحل ربما يكون الحل أستاذ نبيل، وبجملة أخيرة، ربما يكون الحل الجذري لهذه المعضلة التي تعيشها المنطقة وفي هذا جذرية العلاقة التركية الإسرائيلية في تغيير الحكومة، تغير الحكومة الإسرائيلية. إذا تغيرت الحكومة الإسرائيلية تصبح الأمور أهدأ، ولكن هذا الأمر يعني حتى الآن غير واضح المعالم. يعني
1: انتظر ونرى. أنا أشكرك عزيزي على المسبحة، تحياتي لك، شكرا لك. شكرا. عزيزي، إلى اللقاء. وطبعا وخبير بالشأن التركي، نحن أمام فاصل إعلاني آخر ثم نعود ونواصل، ابقوا معي.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل و 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل و 90، مشروب خفيف بريقات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل و 90، الحملة حتى 13.6، خاضع لشروط الحملة.
4: مجموعة المشهداوي.

0: 36 دقيقة تماما بعد الساعة 5، ونحن إلى الشأن الحزبي والسياسي الآن. والخلافات ما زالت بين الأحزاب العربية، وكما يبدو اجتماع مرتقب سيكون قريبا. بيان كان لجبهة الديمقراطية للسنة المساواة اللي هي بتقول أنه الأصح الآن في المرحلة عمل على تشكيل قائمة مشتركة بمركبات الثلاثة، ويبقى الباب مفتوحا للقائمة الموحدة من أجل الانضمام. تحدثنا اليوم إلى الدكتور منصور عباس من القائمة الموحدة، كذلك إلى أمجد شبيطة سكرتير الجبهة. نستمع.
1: كل حزب طبعا لديه أفكاره، لديه اجتهاده، لديه توجهه. نحن الآن بالأمس في سخنين أنهينا مرحلة معينة إلها طبيعة معينة. على فكرة بذكرك، أول اجتماع اجتمعناه في يافا البرتقال كان تحتي الكاميرات أمام كل الناس، إذا بتذكر اللقاء الرباعي الأول. هذه لما وقعنا على التعهد في سخنين أمام كل الناس، وأنت كنت شوفين.
2: نعم.
1: لما نجتمع في الناصر الكل موجود، ولما نجتمع في سخنين الكل موجود. إحنا وصلنا لقناعة بالأمس بعد ما أنهينا اجتماعنا في حوارات ثنائية مع قادة الأحزاب، إنه يا إخوة إحنا جماعة عنا مسؤولية، مختلفين على كثير أمور ومتفقين على كثير أمور. دعونا ننتقل الآن لمرحلة جديدة، بدنا ندير هذا الحوار وهذه المحادثات وهذه المفاوضات بين الأحزاب العربية بمنطق آخر تماما عما كان لغاية الآن. مش راح تطول المسألة ولا أشهر ولا
2: بس
1: ولا
2: بعدين أكيد راح تسربوا لنا، وعشان هيك بعدين لأنه في حدا
1: أنا أرجو أنه تعرف شو بدي أغامر وأقول لك، لن يكون هنالك تسريب. جاكي، مش راح يكون تلفونات في الغرفة حتى كل واحد يحكي بأريحية. احنا من امبارح اجتمعنا،
2: يعني اللقاء المقرر يوم غد مع لجنة الوفاق، يعني ملغي الآن هو فقط شغل أحزاب بين بعضها البعض؟
1: مش ملغي، احنا بلغنا البروفيسور مصطفى كبهة انه اجتماع الخميس نريد ان نؤجله الى حين ما الأحزاب تطور إطار جديد لإدارة المحادثات بيناتها. الموضوع يمكن يأخذ أيام، يمكن أسبوع، في أقصى حد 10 أيام. أعطينا لأنفسنا هذه

0: الفرصة الجديدة اللي ندير فيها المحادثات مش تحتي الكاميرات. مش يا أخي امبارح صوتنا كان موجود في كل بلدية سخنين والناس
1: سامعين. يعني واضح انه الاجتماع امبارح كان اجتماع شعبي، الاجتماع فيه 40-50 واحد والكل يعني هاي مش اجتماعات تحسن فيها امور، ولكن دعني اسالك حتى نعطي لجمهورنا، ما انتم في الاخر راح تيجي تقول للجمهور تعالوا صوتوا لنا بكل محل. انت اليوم النائب منصور عباس، يعني لديك تفاهمات مع جهه معينه عندما تريد ان تعطي صوره للمجتمع الاسرائيلي لمن يطرح نفسه بديل نتنياهو، لنتنياهو نفسه انه انا احضرت لكم كل الاحزاب العربيه لتتبنى موقف القائمه الموحده، كلنا صرنا قائمة موحدة بمفاهيمنا، وعشان هيك ارضوا عنا وخذونا في ائتلافكم القادم؟
0: والله بحبك يا جاكي رغم أسئلتك المستفزة في هاي الصيغة، ارضوا عننا وحبونا. انت كلامك مأخوذ يا جاكي خلاص من
1: لا مش مأخوذ إطار. انا بطل انا على فكرة راح تسمع.
0: خليني اكمل يا رجل. طيب. خليني اكمل، ما بقول اني بحبك وبريدك.
1: والله يسعدك شكرا.
0: رغم أسئلتك المستفزة هاي، منصور عباس رجل صوت له 200,000 انسان، إله مكانته وإله كرامته وإله منهجه السياسي وإله فكره السياسي، وكان يسمى رئيس حكومي في دولة إسرائيل، تمام؟ مش ذليل ولا خانع ولا عم بيسعى إنه اليهودي ولا غير اليهودي إنه يرضى عنه. أنا بلعب في الملعب السياسي، كيف أحسن لعيبي في العالم بيلعبوا الآن في كأس العالم في ملعب سياسي في إسرائيل، نحن نلعب في هذا الملعب من أجل مجتمعنا. من
2: أجل القائمة المشتركة بمركباتها الثلاثة ستقوم وستبقي الباب مفتوح إلى الإخوة في الموحدة، ولكن أنا بدي أكون صريح، وأنا امبارح عاتبت الإخوة في الموحدة. لدينا قراءة واضحة مفادها أن مشروع الإخوة بالموحدة لا يتجانس مع مشروع القائمة المشتركة، مش بسبب الخلافات بين مركبات القائمة المشتركة، إنما بسبب قراءة تقول إنه خوضهم للانتخابات ضمن القائمة المشتركة لربما يعني يصعب عليهم.
1: ولكن لنترك أنتم عندما تقولون ثلاثية، وأنا أسمع هذا الكلام عدة مرات من كوادر ومن مسؤولين، سنعلن ولكن نؤجل حتى نعطي فرصة ونؤجل حتى نعطي فرصة، ولكن أنا أعلم أنه في حساباتكم هذه خطوة خطيرة، أن لا تضمن التمثيل الكافي لكم كجبهة ولبقية المركبات في الثلاثية أمام القائمة العربية الموحدة، وهذا يفقدكم الموقع أنكم أقوى قائمة، بالتالي في نقاش حول هذا الموضوع لديكم في الجبهة أيضا.
2: لا أنا أعتقد أن جلسة الأمس كانت جلسة حاسمة، رأينا بها بشكل واضح أن هنالك فرز سياسي أكبر بكثير من أن نجسر عليه بجلسة هنا وجلسة هناك، ولذا أنا أعتقد بأنه اليوم الحديث عن قائمة مشتركة ثلاثية هو مطلب الساعة وواجبنا تجاه الجمهور وللإخوة في الموحدة أن يقرروا وفقا لجلستنا، ولكن أيضا وفقا لحساباتهم.
1: يعني عملية أنت عم بتقول لي ثلاثية مش مهم شو بيحكي منصور قبل الخمس دقايق عندي؟
2: لا أنا بقول لك
1: ما إذا أنت بتقول لي أنا عملت ثلاثية، معناته كيف بدك تفاوض معه على طاولة مفتوحة ورقة بيضة بعدين؟
2: أنا إيش لما أسمع السؤال؟
1: سؤالي إذا عم بتقول لي أنا بدي أعمل ثلاثية وبدولة منصور للقائمة العربية الموحدة تعالوا معنا، وعم بقول لك تعالوا نقعد مع بعض ومسأل الغرفة مسكرة وبدون إعلام وبدون إذن، أنت عم بتقول له الآن أنا أفرض هذه ثلاثية موجودة تعال انضم إلنا.
2: لا أولا مش تعال ننضم إلا بمعنى يعني الاستقواء، لا إحنا مستعدين أن نتحدث ومستعدين أن يعني نلتقي بالوسط مثل ما يقال، ولكن عزيزي الإخوة في الموحدة لديهم مشروع، هذا المشروع لديهم بشأن القائمة المشتركة برأيي أنا قراءة مركبة من بندين، البند الأول يقول بأن دخولهم إلى القائمة المشتركة قد يقلل من إمكانيات حصول معسكر التغيير أو المعسكر المناوئ لنتنياهو معهم على 61 مقعد فما فوق. هذا
3: إذن كان هذا أمجد شبيطة، وقبله أيضا منصور عباس. نحن إلى محور آخر وإلى ما أعلنته فرنسا عن اتخاذها لإجراءات ضد وزير المالية سموتريتش، والسؤال هل هذه هي كما فعلت قبل ذلك أيضا بعض الدول الأوروبية، والسؤال هو هل هذه بداية لمرحلة جديدة من العقوبات ضد مشروع الاستيطان، وهل سيؤثر هذا على القرار الإسرائيلي؟ هذا هو السؤال، نستمع إلى التقرير التالي.
4: من باريس إلى لندن وأوتاوا وسيدني تتسع دائرة الضغوط الدولية على حركة الاستيطان في الضفة الغربية، في مؤشر إلى تحول متزايد في مواقف عدد من الدول الغربية تجاه السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. أعلنت فرنسا فرض عقوبات على وزير المالية بتسلال سموتريتش شملت منعه من دخول أراضيها، متهمة إياه بدعم ضم الضفة الغربية والدفع نحو توسيع الاستيطان وإضعاف السلطة الفلسطينية اقتصاديا اقتصاديا، كما حظرت باريس دخول عشرات المستوطنين وعددا من قادة المنظمات الاستيطانية، فيما فرضت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات منسقة على منظمات تنشط في دعم البؤر الاستيطانية. وتشمل هذه الإجراءات تجميد أصول مالية ومنع الدخول إلى هذه الدول وفرض قيود على جمع التبرعات، بينما دعت بريطانيا شركاتها إلى تجنب أي نشاط اقتصادي مرتبط بالمستوطنات. تقول هذه الدول إن بعض الجهات المستهدفة ارتبطت بدعم بؤر استيطانية شهدت أعمال عنف ضد الفلسطينيين، وإن التوسع الاستيطاني يقوض فرص التوصل إلى تسوية سياسية. وتأتي هذه الخطوات بعد عقوبات مماثلة أقرها الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية، ما يعكس تصاعد الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية. لكن يبقى السؤال مفتوحا، هل ستتحول هذه العقوبات إلى ضغط فعلي يغير السياسات على الأرض، أم أنها ستعزز خطاب اليمين الإسرائيلي الذي يقدم نفسه ضحية لضغوط خارجية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية؟
5: صحيح، هي ريت من قبلنا، هي من قبل الحكومة البريطانية وحكومات غربية أخرى، لو يعني لو كانت من قبلنا لكانت ربما مختلفة، لأن العقوبات تستهدف يعني كيانات استيطانية ولا تشير إلى يعني السبب الرئيسي وراء الاستيطان وهي الحكومة الإسرائيلية. وهي العقوبات طبعا لها أهمية رغم أنها متأخرة في ردع المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الذي بدأ منذ عقود طويلة وليس يعني حديث العهد، لأنها لها أهمية في يعني محاولة يعني البدء في يعني فرض عقوبات على إسرائيل وعلى ممارساتها في الأراضي المحتلة الفلسطينية.
6: يعني رمزت أستاذ ربيع، رمزت بشكل أو بآخر إلى يعني لطف التعامل الدولي مع إسرائيل في ظل سوء تعاملها مع الفلسطينيين بشكل ممنهج، وجاءت ذروة هذه الأمور حينما قام بتذليل أو بإذلال بن غفير، جاء بإذلال الفلسطينيين الذين يعني تعامل معهم وكأنهم ليسوا من أبناء البشر.
5: صحيح، يعني في السنوات الماضية يعني شهدنا وجهين بالنسبة للتعامل مع إسرائيل على الصعيد الدولي. هناك خصوصا يعني بعد حرب الإبادة الجماعية على غزة، يعني كان هنالك دعم وحماية من العديد من الدول، أو يعني نقد خجول وعدم مساءلة وتبرير في حق إسرائيل في الدفاع عن النفس. لكن في نفس الوقت هنالك أيضا انتقادات، تحولات تحصل في العالم.
3: إذن استمعنا للتقرير بصوت الزميلة ياسمين غميد، وكذلك إلى حديث مع الناشط والصحفي ربيع عيد. إذن الحديث عن في آخر المستجدات إنه فرنسا أعلنت عن اتخاذ إجراءات ضد وزير المالية سموتريتش، وسألنا هل هذه هي بداية بالفعل لمرحلة جديدة من العقوبات، لأنه ليس الأمر مقتصر فقط على فرنسا إنما كمان ثلاث دول أوروبية أخرى أيضا. قضية العقوبات هذه قد تكون مرحلة جديدة ضد مشروع الاستيطان الإسرائيلي، ويمكن أن تسألنا عن مدى تأثير ذلك على القرار الإسرائيلي. نحن إلى موضوع آخر، ويقودنا إلى عدد من الجمعيات المدنية في إسرائيل التي أدانت قرار محكمة العدل العليا بقضية تسجيل منظمات إنسانية دولية، هذا طبعا بدعم من الحكومة. وجمعية مسلك أو إرجون جيشا أيضا عبر عن قلقه وعن احتجاجه لقرار المحكمة العليا عن هذا القرار. معنا على الخط الهاتفي من أهيلة محلكة مشبتيت، يعني مديرة القسم القضائي في جيشة، أسنات ليفشيتس. أسنات شالوم، ערב טוב.
7: ערב טוב.
3: שורה של ארגונים באמת שגינו את ההחלטה של בגץ בעניין ניהול. על מה מדובר? על מה החליט בגץ בעצם?
7: אז אני אלך רגע צעד אחד אחורה ואני אסביר שהעבודה של הארגונים ההומניטריים, ארגוני הסיוע הבינלאומיים, בעזה ובגדה המערבית, היא מוסדרת מכוח חקיקה בינלאומית. זאת אומרת, מדינת ישראל מחויבת לאפשר להם לעבוד ולהגיש את הסיוע ההומניטרי לתושבים. למעשה, בעקבות דרישות

0: الصنايعيين وأصحاب المصالح التجارية في الشمال. هذا الإعلان لكم. تطلق سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة ومديرية نوفالي الشمال مسارات منح للاستثمار بقيمة عشرات ملايين الشواقل لإعادة إعمار الصناعة ودعم نموها وتحفيز الأعمال التجارية في الشمال. إذا كانت مصلحتكم التجارية تقع بالقرب من الحدود اللبنانية، ادخلوا الآن إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والصناعة واكتشفوا إذا كنتم مؤهلين للحصول على المنح. وزارة الاقتصاد والصناعة، معا نستثمر في الشمال. خاضع لشروط الاستحقاق.
1: لكل الدهانين ومقاولي التشطيب، هذا وقتكو. بس في طه عربية سوبر كريل 18 لتر من طنبور بسعر لا يصدق، 209 شيكل بس، وكمان أسعار بتجنن على الجمار سيد والماجيك بوند. بطه عربية الخدمة ممتازة والأسعار ما بتتكرر. تنسوش المتابعة على الانستغرام، تعالوا استغلوا العرض قبل ما يخلص. للتواصل 64648

0: السادسة تماما في إذاعة الشمس، إلى حضراتكم موجز لأهم الأنباء يقرأه نبيل سلامي. تعرض طفل يبلغ من العمر سنتين ونصف لإصابات حرجة عصر اليوم إثر سقوطه عن درج المنزل في قرية برطة، حيث وصل المكان طاقم طبي ونقله على جناح السرعة وبحالة حرجة إلى مستشفى هيل اليافي في مدينة الخضيرة. تظاهر عشرات الحريديم عصر اليوم قرب معتقل أبو كبير احتجاجا على اعتقال 19 من زملائه من الحريديم، حيث تنوي السلطات تحويلهم إلى المؤسسة العسكرية بسبب عدم امتثالهم للخدمة العسكرية. وقد اندلعت مناوشات مع قوات الشرطة، حيث يحاول المتظاهرون منع السلطات من نقل المعتقلين. أعلنت الشرطة اليوم انتهاء التحقيق مع وزيرة المساواة الاجتماعية والنهوض بمكانة المرأة ماي جولان بشبهة ارتكاب سلسلة من المخالفات الفساد. وبحسب الشرطة تشمل الشبهات الموجهة إلى جولان تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والحصول على أموال بطرق احتيالية في ظروف مشددة والتزوير وعرقلة سير العدالة وإعاقة عمل الشرطة. يذكر أن جولان نفت جميع الاتهامات سابقا ووصفت ما ورد في التحقيقات الصحفية بأنه ادعاءات كاذبة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أمن بلاده لا يبدأ من ولاية هاتاي إنما من حلب ودمشق وبيروت، مؤكدا أن تركيا لن تسمح بأوهام أرض الميعاد. وفي كلمة ألقاها اليوم خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية قال: ندرك جيدا ما هو الهدف النهائي لأوهام أرض الميعاد، وبإذن الله لن نسمح بهذا أبدا. إلى طهران، وصل اليوم وفد قطري لمواصلة المشاورات بخصوص الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. مقابل ذلك صرح الرئيس الأمريكي ترامب أن إيران سوف تدفع ثمنا باهظا، وقال أن إيران بحالة فوضى، كذلك سلاحها الجوي والبحري. النبأ الأخير، اتفقت الأمم المتحدة وحكومة لبنان على إرسال بعثة للتحقق من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان منذ اندلاع الهجمات الإسرائيلية على لبنان، ويذكر أن هذه المرة الأولى التي ترسل فيها بعثة التقييم هذه. ختاما الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو هذه الليلة صافيا، غدا يطأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح نحو معدلها الموسمي. في القدس والجليل 19 درجة الليلة، حيفا 20، الناصرة 19، طبرية 21، النقب 20، يافا وتل أبيب 20. أما في النقب في إيلات الحرارة القصوى اليوم تصل إلى 29 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: فيش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغ ستور. زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90. حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90. سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90. مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90. الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: مش حاجة ترجعوا بالزمن. مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثي ب89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثي ب24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلوغرام واحد ب49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلوغرام الواحد ب14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب9 شيكل و90، جبنة عيمك 28% نوفا ال 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

الله.

0: سخنين راحت وج وج.
1: معرض مفروشات بيتي عن ماهل، صالونات، طاولات، أثاث مكتبي، غرف نوم وغيرها. والآن حملة عرسان 2026، صالون 3+2+1 وغرفة نوم كاملة مع طاولة صالون فقط ب14,999. عبر الويز معرض مفروشات بيتي عن ماهل. أهلا وسهلا.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: ضوي بالأبيض، ضوي أحلى عرسان.
4: زوروا فروع محسنة أورا والتمتعوا من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
5: محسنة أورا،
3: ضوي بالأبيض.
1: كرميل والمنطقة، انتو جاهزين للخبر الكبير؟ تم افتتاح قاعة العرض الجديدة لشركة سيارات شانغان في كرميل مع تشكيلة موديلات ديبال. تعالوا واستمتعوا بالتكنولوجيا والتصاميم الجديدة والأداء الخارق عن قرب. بانتظاركم في قاعة سيارات شانغان كرميل، المنطقة الصناعية، شارع حروش 38. شانغان.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM.

0: أنشرت الشرطة التحقيق بملابسات الحادث. وفي رهط أصيب طفل في الرابعة بجراحة رداسي من سيارة خصوصية، وحيث وصفت جراحه بالمتوسطة وتم نقله إلى مستشفى سروكة، فيما باشرت الشرطة التحقيق. دوت سفرة الإنذار عصر اليوم في الجليل الغربي، وذلك خشية دخول مسيرة إلى الأجواء الإسرائيلية، ولم يبلغ عن أي إصابات أو أضرار. أغلق عشرات الحريديم شارع 4 قرب سجن هدريم حصر اليوم للاحتجاج على اعتقال أحد المتهربين من الخدمة العسكرية. كذلك تظهر العشرات في ساحة المسكوبية في مدينة القدس الغربية، حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه والقنابل الصوتية بالإضافة للخيالة بهدف تفريقهم. أفادت تقارير لبنانية وقناة الميادين أيضا أن سلاح الجو الإسرائيلي شن اليوم عصرا 3 غارات على منطقة البقاع شرق لبنان، وتحديدا على الشارع الموصل بين قرى صحمر ويحمر، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. أعلن الجيش الفرنسي عن مقتل أحد جنوده العاملين ضمن القوات الدولية في جنوب لبنان، وذلك إثر إطلاق رصاص عليه بركن غير مقصود خلال تدريب للوحدة التي يعمل فيها. صادقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم على إلزام إيران بالكشف عن مخزونها من الأورانيوم المخصب وتمكين مراقبي الوكالة ومفتشيها من التحقق من ذلك. ووصف مسؤول الوكالة هذا القرار بأنه ملزم وعاجل، ودعوا إيران للالتزام بهذا القرار. قال المتحدث بلسان الجيش الإيراني أن قواته وجهت ضربة قاسية على الرئيس ترامب، وأن إيران لن تستسلم لمساعي السيطرة الأمريكية. وجاءت أقوال هذه ردا على تصريحات دونالد ترامب بأنه قد يوعز بشن ضربات أقسى على إيران. النبأ الأخير، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم إن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان تهدد أمن تركيا وأنه يجب وقفها، وأضافت إلى وجود ما أسماها بمبادرات خبيثة تقودها إسرائيل لزعزعة استقرار منطقة البحر المتوسط. وأوضح أردوغان أن أمن تركيا لا يبدأ من مقاطعة هتاي، إنما من حلب ودمشق وبيروت على حسب قوله، وطالب بوضع حد لبلطجة إسرائيل في المنطقة. ختاما الأحوال الجوية،
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو هذه الليلة صافيا، أما غدا فيطأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح نحو معدلها الموسمي. في القدس والجليل 19 درجة الليلة، حيفا 20، الناصرة 19، طبرية 21، تل أبيب يافا والنقب 20 درجة، أما الحرارة القصوى فيها تصل الليلة إلى 29 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

كونوا بخير وتلاقوا بهاي الساعة مساحة أهدى شوي من كل برا والأهم من كل جواتنا كمان. معكم أنا هبة أبو حسان من ورا المايك، وبهالوقت منفتح سوا مساحة اسمها بين السطور. وبين السطور هو برنامج بنرجع فيه لأنفسنا شوي، نهدى، نفكر ونقرب من الأشياء اللي منحسها بس مرات ما منعرف كيف نحكيها. هو مساحة بين الحياة والكتاب، بين سؤال منعيشه كل يوم وبين فكرة ممكن نلاقيها بصفحة أو عند كاتب حاول قبلنا يفهم الإنسان وهو بحب وهو بخاف كمان وهو بدور على قيمته، ومرات وهو واقف قدام صورته ومش عارف إذا اللي شايفه هو نفسه فعلاً أو الصورة اللي تعود يقدمها للعالم. هون الكتاب مش هدف بحد ذاته. الكتاب عنا هو جسر منمشي عليه لنفهم حالنا أكتر ونفهم لي أحياناً منحتاج حدا يشوفنا يمدحنا وينتبه إلنا يحسسنا كمان إنه إحنا مهمين. وليه أحياناً هاي الحاجة الطبيعية ممكن تكبر فينا لدرجة تصير عبء علينا وعلى اللي حوالينا. وطبعاً كل المحبة لفريق البرنامج اللي معي بهاي الساعة، عادي ياسين في الإنتاج والهندسة الإذاعية، بديع كرم في الإشراف العام، وفريق الشمس كله اللي بيخلي من الصوت مساحة ومن هالمساحة لقاء. وبين سطر وسطر يمكن تكون أنت، فخليكم معنا لأنه حلقتنا اليوم قريبة من كلمة صارت تنقال كتير بحياتنا اليومية، كلمة بنسمعها عن شريك، عن مدير، عن صديق، أو عن كمان عن شخص بيحكي كتير عن حاله أو بحب يكون محط الأنظار. رح نحكي اليوم عن كلمة نرجسي. بس مهم اليوم إحنا ما بدنا نستعمل الكلمة كحكم سريع ولا كاتهام اللي هو جاهز، بدنا نوقف عندها شوي نسألها من وين إجت، شو معناها فعلا، وليه صارت حاضرة لهالدرجة بكلامنا عن الناس والعلاقات.

اليوم رح نحكي عن النرجسية، بس قبل ما نحكي عن النرجسيين بدنا نحكي عن شيء إنساني فينا كلنا. حاجتنا إنه إحنا نكون مرئيين، إنه حدا ينتبه لتعبنا، حدا يقدر وجودنا، حدا يقولنا بطريقة أو بأخرى أنا شايفك. لكن السؤال اللي رح يمشي معنا بهالحلقة هو وينت بتكون هاي الحاجة حب ذات صحي، وينت بتتحول لانشغال بالذات، وانت بصير الإنسان يحب نفسه بطريقة بتخليه أقرب للناس، وانت بصير أسير صورته لدرجة ما عاد يشوف حدا غير نفسه.

0: اليوم رح نبدأ من مرآة قديمة جداً، من أسطورة يونانية عن شاب اسمه نرسيس وقف قدام انعكاسه بالماء وما قدر يتركه. أي نعم، ما قدر يتركه. ومن هناك رح نمشي بهدوء باتجاه علم النفس، الكتب وحياتنا اليومية لنفهم الفرق بين حب الذات والنرجسية، وبين إنه أقول إنه أنا مهم وإنه أعيش كأنه ولا حدا غيري مهم بهالحياة. فيا جماعة بدنا نروق ولو، فيلا عادي تحط لنا نسمع هالأغنية.
1: لا،

0: بلاش
1: انا واجي وانت بطاطا.
2: خلينا نبدا اليوم من اليوم قبل الاسطوره من كلمه صارت خفيفه على اللسان وثقيله بالمعنى، نرجسي. منقولها عن شخص بحب يحكي عن حاله، عن حدا لازم يكون مركز الحديث، عن شريك بيطلب اهتمام أكتر مما بيعطي، عن مدير ما بيسمع غير صوته، أو حتى عن صديق إذا ما كانت القصة عنه بتحسه كأنه غاب من الجلسة. مرات منقولها بسرعة كأنها صارت اختصار لأي شخص أتعبنا أو ما فهمنا طريقته أو حسسنا حتى أنه إحنا مش موجودين حده. بس هون في سؤال مهم، هل كل شخص بحب الاهتمام نرجسي؟ هل كل حدا واثق من حاله نرجسي؟ وهل كل إنسان بيحكي أنا كتير معناته أنه ما بيشوف غير نفسه؟ فيمكن المشكلة مش بالكلمة وحدها، المشكلة أنها صارت تنقال كتير لدرجة أحياناً بتفقد معناها، نستعملها كحكم قبل ما نفهمها كسلوك، وكاتهام قبل ما نسأل شو الفرق بين إنه إنسان عنده حب ذات وإنسان صارت ذاته تاخد كل المساحة. لأنه خلينا نكون صادقين، ما في إنسان ما بحب ينشاف، كلنا نحتاج كلمة تقدير، نظرة انتباه، إحساس إنه وجودنا إله قيمة وإنه تعبنا ما مر كأنه ما صار. وهذا بحد ذاته مش مرض ولا أنانية ولا إنه إشي اللي إحنا نخجل منه، بالعكس الإنسان من أول لحظة بحياته بدور على عيني تشوفه، صوتي يطمنه، وقلبي يحسسه إنه موجود. لكن الخيط الرفيع بيبدأ لما هاي الحاجة تكبر أكثر من اللازم، لما ما يعود يكفيني إنك تشوفني بل لازم تشوفني أكثر من الكل، لما ما يعود يكفيني التقدير بل أصير محتاج إعجاب مستمر، لما أي نقد صغير يهددني كأنه إهاني، ولما وجود الآخر بحياتي ما يعود علاقة بل مرآة، يا إما بتعكس لي الصورة اللي أنا بحبها عن نفسي يا إما ببعد عنها. من هون من فكرة المرآة تحديداً نرجع لوحدة من أقدم الحكايات اللي حاولت تفهم هذا الشيء بالإنسان. هاي عزيزي بعمق الأساطير اليونانية كان في شاب اسمه نارسيس ابن آله النهر، ومن وقت ما خلق كان فيه إشي اللي هو استثنائي، وإنه جماله كان يسبق اسمه، والعيون كانت تلتفت لإله وين ما راح. بس مع هذا الجمال إجت نبوءة غريبة، قالوا لأمه إنه ابنها ممكن يعيش عمر طويل بشرط واحد، إنه ما يعرف نفسه أو يشوفها. فكبر نارسيس وكبر معه إعجاب الناس فيه، بس ما كان جمال اللي بيفتح له باب الحب بل صار جدار بينه وبين الآخرين، كان يحب وما كان يعرف الحب، ينادى عليه بس ما كان يلتفت، كأنه قلوب الناس حوله كانت أصوات بعيدة ما بتوصله. ومن بين كل اللي حبوه كانت حورية اسمها إيكو. هالحورية أحبت نارسيس لكنها ما كانت تقدر تقول حبها بطريقة اللي هي كاملة، كانت تلاحقه بصوت ناقص وقلب كامل، ولما اقتربت منه رفضها، ما شاف ألمها وما سمع ما وراء صوتها، كان مشغول بنفسه أكتر من إنه يلاحظ قلب اللي هو واقف أمامه. وهنا بتبدأ الحكاية بتحول. بيوم كان نارسيس يمشي حتى وصل لنبع ماء صافي، مي هادي بلا موج، كأنه مرآة مفتوحة على السماء. فانحنى نارسيس ليشرب لكنه توقف شوي، شاف وجه شديد الجمال، عينين، ملامح، حضور ما بيشبه حدا شافه من قبل، بس ما كان يعرف انه مش عم بيشوف حدا ثاني، كان فقط انعكاسه. من هديك اللحظة بطل يقدر يترك المكان، قعد عند الماء وكأنه لقى حب حياته، بحكي للصورة فالصورة ما بترد، بحاول يلمسها فبتتلاشى، بيقترب منها وبتضيع، وهيك بقى نارسيس أسير انعكاسه، نسى الطعام، نسى الطريق، ونسى العالم. وبتقول الأسطورة إنه دبل هناك عند حافة النبع، ولما انتهت حياته نبتت بالمكان زهرة حملت اسمه واللي كلنا بنعرفها اليوم، وهي وردة النرجس. لكن قيمة هاي الحكاية اليوم مش إنها بتشرح لنا علم النفس كيف بنفهمه إسا، قيمتها إنها بتترك لنا سؤال.

هلأ ما زال حي. شو بصير للإنسان لما صورته بتكون أهم من علاقاته؟ شو بصير لما يشوف الآخر فقط إلا بقدر اللي بيخدم صورته عن نفسه؟ وهي هي أسئلة حلقتنا لليوم. شو الفرق بين حب الذات الصحي والنرجسية؟ لن نحتاج أصلاً إنه نكون مرئيين ومهمين، وينتا تتحول هاي الحاجة الطبيعية لنمط مؤذي بقلفية التعاطف وبصير الآخر مجرد مرآة.

0: اليوم رح نحاول نجاوب على هاي الأسئلة من خلال كتابين. الأول بياخدنا لعلم النفس الحديث مع كتاب علم النرجسية الجديد لكيث كامبل وكارولين كريست، لنفهم النرجسية كسلم أو طيف، مش ككلمة بنرميها على كل شخص ما بيعجبنا. والثاني قوانين الطبيعة للبشرية لروبرت جرين، وتحديداً الفصل الثاني اللي بحكي عن النرجسية وفكرة تحول حب الذات لتعاطف، لأنه الطريق بهالحلقة مش بس إنه نفهم النرجسية عند الآخرين، بل كمان إنه نسأل بهدوء وين إحنا على هذا السلم. تعال يا جماعة نطلع فاصل إعلاني قصير ومنرجع.
1: حملات طازجة وبأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. فخاد دجاج طازج 7 كيلو ب 99 شيكل و90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و90، بطيخ 1 كيلو ب 2 شيكل و90، شمام 1 كيلو ب 3 شيكل و90، نكترينا 1 كيلو ب 12 شيكل و90، كرز أحمر مغلف العلبة ب 15 شيكل و90، جرانك حمراء مانجا مشمش ال 1 كيلو ب 15 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/6، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
1: فيش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. حفاضات هاجس فريدوم دراي الثلاثة ب 89 شيكل و90، شامبو مطري مستحلب استحمام بينوك 700 مل الثلاثة ب 24 شيكل و90، مسحوق غسيل إيريال 7 كيلو جرام واحد ب 49 شيكل و90، شيبس مجمد عبودي 1.5 كيلو جرام الواحد ب 14 شيكل و90، بيتزا إيطالية شلوشاتها أوفيم 320 أو 340 جرام الوحدة ب 9 شيكل و90، جبنة عامك 28% نوفا 500 جرام ب 19 شيكل و90. الحملة حتى 13/6، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.

مستمعي الشمس، بعدنا مستمرين ببرنامجنا بين السطور ومعكم هبة أبو حسن. رجعنا بعد الأغنية وبعدنا واقفين عند حافة النبع، عند المكان اللي جلس فيه نرسيس وهو بظن إنه لاقى حب كبير، بينما كان بالحقيقة عالق أمام انعكاسه. بس خلينا نترك النبع شوي ونرجع لحياتنا اليومية، لأنه يمكن المرأة اليوم ما عادت ماء صافي بغابة بعيدة، يمكن صارت شاشة تلفون، صورة منستنى عليها إعجاب، ستوري كمان منراقب مين شافها، جلسة منحس فيها إنه لازم نثبت حضورنا، نقاش إذا ما انتبهوا لرأينا منحس كأننا اختفينا، أو حتى علاقة بدل ما تكون مساحة حب بتصير مكان منقيس فيه قيمتهم. هل الطرف الثاني معجب فيه كفاية؟ هل شايفني كفاية؟ هل بعطيني الاهتمام اللي بثبت لي إني مهم؟ وهون لازم ننتبه إنه مش كل هذا نرجسية. الإنسان طبيعي بيحتاج تقدير واعتراف، وبيحتاج يحس إنه مش شفاف بحياة الناس. المشكلة ما بتبدأ من الحاجة نفسها، المشكلة بتبدأ لما تصير هالحاجة هي اللي بتقود العلاقة كلها. لما كل حديث لازم يرجع إلي، لما كل نقد بسيط أسمعه كأنه هجوم على وجودي، ولما تعبي أنا يكون دايماً أوضح من تعب الناس، وجرحي أنا أعلى صوتي أعلى من صوت جرحهم أكيد. فهون بدخل معنا كتابنا الأول، علم النرجسية الجديد لكيث كامبل وكارولين كريست. كيث كامبل عالم نفس أمريكي ومن أكثر الباحثين المعروفين بموضوع النرجسية، والجميل بهذا الكتاب إنه ما بيتعامل مع كلمة نرجسي كشتيمي أو جاهزة ولا كتشخيص بنرميه على أي شخص أتعبنا. هو بيحاول يرجع الكلمة لمكانها الصحيح كسلوك كطيف وكطريقة برؤية الذات والآخرين. الفكرة الأولى اللي بيفتحها لنا الكتاب مهم جداً، إنه النرجسية مش زر، مش يا إما موجود أو مش موجود. النرجسية أقرب لسلم، على هذا السلم في منطقة طبيعية جدا واللي هي حب الذات الصحي، إنك تعرف قيمتك، تحترم نفسك، تفرح بإنجازك وتقبل إنه يكون إلك حضور بهالعالم. هذا مش عيب، بالعكس الإنسان اللي ما عنده أي إحساس بقيمته بيتعب كمان، وبتصير علاقاته قائمة على الإرضاء، الخوف والذوبان. لكن كل ما طلعنا وعلينا على هذا السلم ممكن حب الذات يتحول من أرض ثابتة منوقف عليها لمنصة بدنا الكل يصفق لنا، وهم بيبدأ الفرق. حب الذات الصحي بقول أنا مهم، أي نعم، أما النرجسية لما ترتفع وتؤذي بتقول أنا الأهم. حب الذات الصحي بيخليني أشوف نفسي بوضوح بنقاط قوتي وضعفي، أما النرجسية فبتخليني متعلق بصورة لازم تضل جميلة قوية ومثالية حتى لو كانت بعيدة عن حقيقتي. حب الذات الصحي بيسمح لي أقول إنه أنا غلطت، أما النرجسية بتصعب علي الاعتذار، لأنه الخطأ مش بس تصرف، الخطأ بصير تهديد للصورة كلها. وهنا منفهم ليه السؤال مش هل بتحب نفسك، إنما السؤال الأعمق هو هل حبك لنفسك بيترك مساحة لغيرك؟

لأنه في إنسان بحب نفسه ومع ذلك بعرف يسمع، بعرف يعذر، بعرف يفرح لغيره، بعرف يقول أنا تعبت بس كمان أنت تعبت، تعرف شو أنا بحتاج بس كمان أنت بتحتاج. وفي إنسان آخر قد يبدو واثق جداً، حاضر، قوي، لكنه بالعلاقة ما بيشوف إلا نفسه، وإذا شاف الآخر بيشوفه من خلال فائدته. هل بعطيني إعجاب؟ هل برفع صورتي؟ هل بتبت لي إني أنا مميز؟ فكامبل بفرق بين شكلين أساسيين من النرجسية، وهذا التفريق مهم لأنه بيكسر الصورة السطحية اللي عنا. فالشكل الأول هو إنه النرجسية، في عنا النرجسية العظيمة، تمام؟ وهذا النوع اللي غالباً بيخطر على بالنا أول ما نسمع الكلمة، شخص ظاهر واثق، بحب الانتباه، بحب السيطرة، بس على المكان وبحب إنه يكون مميز بنظر الناس. ممكن يكون جذاب بالبداية، صاحب حضور، بعرف كيف يلفت الانتباه، لكن مع الوقت إذا كان هذا الحضور مربوط بالاستحقاق وقلة التعاطف تبدأ العلاقات تصير متعبة، لأنه مشكلته مش إنه قوي، مشكلته إنه بده إنه قوته تكون مركز كل إشي. أما يا جماعة الشكل الثاني اللي أنا شخصياً كمان استغربت منه، إنه في إشي اسمه النرجسية الهشة، وهذا النوع أقل وضوح. ممكن الشخص ما يظهر غرور ولا يكون صاخب ولا محب للأضواء، بالعكس ممكن كمان حتى يكون حساس جدا، سريع الجرح، بشعر إنه الناس ما بتقدره كفاية وبتألم من النقد كأنه رفض كامل إله، لكن بالعمق ما زال هناك إحساس قوي بالاستحقاق، إنه ليه ما انتبهوا لي؟ ليه ما بيعملوني بطريقة خاصة؟ ليه ما بيشوفوا قيمتي؟ يعني النرجسية مش دايما صوت عالي، أحيانا بتكون صوت اللي هو بتعرف شو؟ بالأحرى صمت ممتلئ بالعتب. مش دايما شخص بيقول أنا الأفضل، أحيانا بتكون شخص بشعر بداخله أنه كان لازم تعرفوا لحالكو قدي أنا مهم. وهذا مهم جدا لأنه بيساعدنا نطلع من التبسيط. النرجسية يا جماعة مش بس شخص بحب صورته بالمرآة، النرجسية أحيانا طريقة بعيش فيها الإنسان علاقاته، بدخل كل موقف بداخله سؤال واحد حتى لو ما قاله بصوت عالي، بقول شو بقول هذا عني؟ يعني إذا مدحوا غيري شو بقول هذا عني؟ إذا انتقدوني أنا شو بقول هذا عني؟ إذا ما انتبهوا له كمان شو بقولوا عني؟ وهون بتصير الحياة متعبة للشخص نفسه وللناس اللي حواليه، لأنه كل إشي بصير مربوط بالصورة، وكل علاقة بتصير امتحان للقيمة، وكل نقد بصير تهديد، وكل تجاهل بصير كمان جرح.

لكن يا جماعة لازم نكون دقيقين. وجود صفات نرجسية عند شخص ما بيعني مباشرة أنه عنده اضطراب شخصية نرجسية، وهذا فرق مهم. ممكن كلنا نتصرف أحياناً بطريقة فيها شيء من التمركز حوالي الذات. ممكن كلنا نطلب اهتمام أكثر مما نعطي بلحظة تعب. ممكن كلنا نتحسس من النقد أو نغار أو نحب أنه ننشاف. لكن اضطراب الشخصية النرجسية هو

شيء أعمق وأشد. هو نمط ثابت ومؤذي تدخل فيه العظمي والحاجة المستمرة للإعجاب وصعوبة التعاطف، وبيبدأ يأثر على العلاقات وعلى طريقة الشخص برؤية نفسه والآخرين. ولهذا السبب بحلقتنا مش هدفنا نشخص الناس ولا نحطهم تحت عناوين. الهدف نفهم إنه نفهم السلم، تعرف شو؟ نفهم وإنت بيكون حب الذات صحة، وإنت بصير انشغال خانق بالصورة، وإنت بتصير الحاجة لأنه ننشف سبب بيخلينا ما نشوف غير أنفسنا. وهنا بنرجع لسؤالنا الأول، شو الفرق بين حب الذات والنرجسية؟ ويمكن صراحة الفرق ببساطة هو إنه التعاطف. يعني حب الذات الصحي بيقول أنا إلي قيمة وإنت إلك قيمة، النرجسية المؤذية بتقول قيمتي لازم تكون أوضح أعلى وأهم. حب الذات بخليني أعيش مع الناس، أما النرجسية لما تتضخم بتخلي الناس يدوروا حواليه أو يبتعدوا عنه. ومن هون بعد الأغنية رح ننتقل للكتاب الثاني، قوانين الطبيعة البشرية لروبرت جرين، لأنه بياخدنا من السؤال شو هي النرجسية لسؤال إذا كان بداخل كل واحد منا درجة من الانشغال بنفسه، كيف منحول هذا الانتباه من مرآة مغلقة لتعاطف حقيقي مع الآخرين. وطبعاً منفعش نحكي عن النرجسية ومنسمعش إشي اللي هو دراماتي، فخلينا نطلع لأغنية ومنرجع بعدها نكمل بأسئلة حلقتنا.

مش بتحبي تعيشي حياتك غير بشروطك، مش بتحبي تشوفي حقيقتك غير في مرايتك، مهما تكلم عمرك ما بتسمعي غير صوتك. خدتي حياتي وروحي وعمري، خلاص بكفايه.

خلينا نرجع بهدوء من السؤال اللي تركناه قبل الأغنية. هل ممكن ندرب أنفسنا نشوف الآخر قبل ما نطلب منه إنه يشوفنا؟ لأنه بعد ما فهمنا مع كيث كامبل إنه النرجسية مش كلمة بسيطة ولا صفة واحدة بل سلم كامل من الانشغال بالذات، بصير السؤال العملي هو طيب إذا كان بداخل كل واحد منا درجة من الانشغال شو بنعمل فيها؟ فهون بدخل معنا الكتاب الثاني، قوانين الطبيعة البشرية لروبرت جرين، وتحديداً الفصل الثاني اللي بيحكي فيه عن قانون النرجسية وفكرته الأساسية حول حب الذات لتعاطف. روبرت جرين كاتب أمريكي معروف بقراءته العميقة لسلوك الإنسان، للسلطة، للعلاقات، الدوافع الخفية والطريقة اللي أحياناً نتصرف فيها بدون ما نكون منتبهين لأنفسنا. وبهذا الكتاب هو ما بتعامل مع النرجسية فقط كتشخيص بل كميل إنساني موجود بدرجات، وكأنه بيسألنا وين عم بكون انتباهك أغلب الوقت، جواتك فقط ولا قادر يطلع باتجاه غيرك كمان. تعرفوا شو، خلينا نقرب الفكرة من مشهد بسيط. يعني تخيلوا جلسة عادية بين شخصين، واحد عم بحكي عن تعب مرق فيه، عن يوم تقيل، عن موقف وجعه، والطرف الثاني ساكت ظاهريا بس داخليا مش عم يسمع فعلا، هو عم يستنى اللحظة اللي يقدر يدخل فيها ويحكي عن تجربته. هو صارت معك ولا؟ صراحة صارت معنا كتير ولو. فأول ما يخلص الشخص الأول جملته بيقول بتعرف شو، أنا كمان صار معي هيك، وتتحول القصة كلها باتجاهه. يعني ممكن هذا التصرف فعلا يبدو صغير بس يمكن كلنا عملناه بلحظة من اللحظات، بس لو وقفنا عنده شوي نكتشف إنه أحيانا إحنا ما بنسمع لنفهم، نسمع لنلاقي مدخل نحكي فيه عن حالنا. وهون بالضبط بصير كلام روبرت جرين مهم. هو كأنه بقول إنه الإنسان بطبيعته عنده مركز داخلي قوي، عنده أنا بدها الانتباه، بدها الاعتراف، بدها تحمي نفسها وبدها تثبت قيمتها، وهذا مش غريب. لكن النضج بيبدأ لما نقدر نحرك انتباهنا شوي لبرا، لما ما نضل محبوسين بس بشو بحس، بشو بدي، وكيف الناس شايفيني، وليه ما انتبهولي. النضج بيبدأ لما نقدر نسأل طيب هو شو حاسس، شو شايف، من وين عم يحكي، شو التجربة اللي مخليته يتصرف بهذا الشكل.

بيعني إنه نلغي أنفسنا، ولا بيعني إنه نبرر أذى الآخرين، ولا بيعني إنه نصير مسؤولين عن مشاعر كل الناس. التعاطف مش ذوبان. التعاطف هو القدرة إنك تخرج للحظة من ضجيجك الداخلي وتشوف إنه الشخص اللي قدامك عنده عالم كامل مثلك، خوف، رغبة، نقص، ذاكرة، تعب، وحاجة كمان لأنه يفهم. فجرين بيحكي عن التعاطف كمهارة، مش كصفة لطيفة منولد فيها أو ما منولد فيها. يعني مش بس كونوا طيبين، الفكرة أعمق من هيك. التعاطف عنده بيبدأ من موقف داخلي، بأنك ما تفترض أنك فهمت الناس من أول نظرة. كل إنسان مهما بدا واضح في بلد داخلي ما زرته بعد. وهم ممكن نتخيل ببساطة، كل شخص منلتقي فيه مثل أرض غير مكتشفة. إحنا كتير مرات منقرب من الناس ومعنا خرائط اللي هي قديمة، منقول هذا النوع بعرفه، هاي أكيد مش هاي أكيد مثل هديك أو مش مثل هديك، هذا متكبر، هذا حساس زيادة، هذا بارد. ومن أول موقف منقرر مين هو الشخص. بس التعاطف الحقيقي بيطلب منا نخفف سرعة الحكم شوي صغيرة. كمان مرة، مش نلغي إحساسنا بس نأجل الحكم لحظة، لأنه أحياناً الشخص البارد مش قاسي بل خايف، والشخص اللي بحب الظهور مش دايماً واثق، ممكن يكون جائع للاعتراف، والشخص اللي بنتقد بسرعة يمكن يتعلم إنه الهجوم أسهل من الاعتراف بأنه موجوع. فكمان مرة بدنا نركز عليها كتير، الفهم لا يعني التبرير، وهي جملة لازم تضل معنا بهاي الحلقة، لأنه لما نفهم كيف بتتشكل النرجسية أو كيف بيختبئ الخوف خلف الاستعراض، هاد ما بيعني إنه نسمح لحدا إنه يؤذينا، لكنه بيعني إنه نشوف الصورة كاملة، ممكن نفهم الإنسان اللي عقبالنا وسلوكه ومع ذلك يكون غير مقبول. كمان مرة، ممكن نفهم الإنسان اللي عقبالنا ونفهم كمان سلوكه مع ذلك يكون غير مقبول. وهون بيكمل جرين اللي بدأوا كامبل. كامبل أعطانا الخريطة. النرجسية طيف وفيها أشكال، وفي فرق بين حب الذات الصحي والنمط المؤذي. أما جرين فبيسأل كيف ما نضيع إحنا على هذا السلم، كيف ما نترك حاجتنا للتقدير تتحول لعمى عن الناس، كيف نحمي حب الذات من إنه يصير عبادي للصورة. والجواب عنده بيبدأ من تدريب الانتباه، إنه ألاحظ بلحظة حديث هل أنا فعلاً عم بسمع أم عم بجهز دوري للكلام، إنه ألاحظ وقت النقد هل أنا عم فكر بشو عم ينقال أم فقط بإنه أدافع عن صورتي، وإنه ألاحظ كمان لما يختلف معي حدا هل بشوفه إنسان له زاوية أم بشوفه كتهديد لازم أسكته أو أقلل منه. هاي الأسئلة عن جد فعلاً بسيطة، لكنها بتكتشف مكاننا على السلم، لأنه أحياناً النرجسية ما بتظهر فقط لما نقول أنا، إحنا بتظهر لما نعجز عن قول أنت. لما ما يبقى بالجملة مكان للطرف الثاني، لما يصير كل موقف يدور حول شعوري أنا، صورتي، قيمتي، جرحي وانطباعي، وهم بصير التعاطف مش مجرد فضيلة أخلاقية بل مخرج من السجن، السجن اللي وقع فيه نرسيس اللي حكينا عنه بأول الحلقة. ما كان الماء فقط، كان عجزه عن رفع راسه. لو رفع عينه عن الصورة ربما سمع صوت آخر، ربما اكتشف إنه العالم أوسع من وجهه المنعكس بالنبع. وهذا هو الجسر بين الكتابين. علم النرجسية الجديد بيساعدنا نفهم إنه النرجسية مش حب زائد للنفس بل انشغال بالذات اللي بضعف التعاطف وبؤذي العلاقات. وقوانين الطبيعة البشرية بياخدنا خطوة أبعد، وبيقول إذا ما كنت بدك تبقى أسير للمرآة، درب نفسك إنك تشوف خارجها. لأنه يا جماعة، حب الذات الصحي ما بطلب منك إنه تختفي من أجل الآخرين، والنرجسية ما بتبدأ فقط لما تشوف بس نفسك، النرجسية بتبدأ لما ما يعود بالمشهد حدا غيرك. وبين الاثنين بتوقف كلمة واحدة، التعاطف.
التعاطف هو إن أقول أنا موجود وإنت موجود. أنا بتألم لكن ألمي ما بلغي ألمك. أنا بحتاج إنه أنشاف بس هذا ما بعطيني الحق إنه أجعلك مرآة دائمة إلي. ولهيك يمكن الجواب على أسئلتنا اليوم صار أوضح شوي. الفرق إنه حب الذات الصحي بترك مساحة للآخر، بينما النرجسية المؤذية تبلع هاي المساحة.

وإحنا منحتاج إنه نكون مرئين لأننا بشر بالآخر، لأنه التقدير جزء من حاجتنا للانتماء. لكن هاي الحاجة بتتحول لأذى لما تصير أهم من العلاقة نفسها، لما يصير الآخر مجرد مصدر للإعجاب أو شاهد على عظمتنا أو متهم إذا ما أعطانا شو بدنا. ومن هون بعد الأغنية رح نترك الكتب شوي ونروح للجزء العملي، مش لنحاسب أنفسنا ولا لنشخص غيرنا، بل نسأل سؤال صغير ومهم: كيف أعرف أني بدأت أنشغل بصورتي أكثر من حضوري الحقيقي مع الناس؟ خلينا نسمع أغنية يا جماعة، ومنرجع بعدها مع خطوات بسيطة تساعدنا نرجع من المرآة إلى العلاقة

خلينا نرجع من الأغنية بسؤال أبسط من كل النظريات. آخر مرة كنت بتحكي مع حدا، هل كنت حاضر معه فعلاً؟ اسأل حالك شوي هالسؤال. مش بس قاعد قدامه، مش بس ساكت لحد ما يخلص، حاضر بمعنى إنك سامع، شايف، ومش مستعجل ترجع القصة إلك. لأنه بعد كل اللي حكيناه، يمكن الجزء العملي من حلقتنا مش إنه نطلع ونبدأ نراقب الناس ونقرر من نرجسي ومن لا، بالعكس، يمكن أول خطوة صحية هي إنه نرجع نسأل أنفسنا بهدوء، وين أنا أحياناً بصير أسير صورتي؟

وين بحب أكون مفهوم بس ما بعطي غيري نفس المساحة، وين بطلب من الناس يشوفوني وأنا مش دايماً شايفهم، مش جلدات ولا محاكمة، فقط بس ملاحظة صادقة. فكيف ما بيقولوا نص الحل هو إنك تنتبه وتعرف. لاحظ وينت بتصير كل قصة لازم ترجع لك. حدا بيحكي لك عن تعبه فبترد فورا بتعبك، حدا بفرح بإنجازه فبتلاقي حالك داخليا بتقارن. هاي اللحظات الصغيرة مهمة لأنها بتكشف وين انتباهنا، هل هو حاضر مع الآخر ولا رجع بسرعة يحمي الصورة. الملاحظة مهمة يا جماعة لأنها بتعمل مسافة صغيرة بين الشعور والتصرف. بدل ما أندفع فورا بصير أقدر أقول لحظة، ليه أنا انزعجت؟ هل اللي قدامي هجمني فعلا؟ ولا لمس مكان حساس فيه؟ وهون في دعوة مهمة يمكن أكثر من كونها خطوة، وقف عند النقد، يعني فعلا وقف عنده شوي، لأن النقد من أكثر الأماكن اللي بتكشف علاقاتنا بصورتنا. لما حدا ينتقد تصرف إلنا كتير مرات ما بنسمع الملاحظة مثل ما هي، يعني أنت أخطأت بتصير بدخلنا أنت فاشل، وهذا الشيء مثلا ممكن يتحسن بتصير بدخلنا أنت مش كفاية، وهنا منبدأ ندافع نبرر نقاطع أو نهاجم. مش دايما لأنه النقد ظالم، بل لأنه لمس الصورة اللي منحاول نحافظ عليها. بس حب الذات الصحي بيخليني أقول أنا إلي قيمة حتى لو أخطأت، أنا محترم حتى لو عندي إشي أتعلمه، أنا مش مضطر أكون كامل حتى أظل مستحق. فالمرة الجاي قبل ما تدافع خد نفس صغير واسأل، هل في إشي صحيح ولو بسيط باللي نحكى؟ هل هذا نقد لتصرفي ولا أنا حولته داخلياً لحكم على قيمتي؟ وأحياناً إذا اكتشفنا إنه علاقتنا بأنفسنا قائمة دائماً على القسوة أو جلد الذات أو الشعور المستمر إننا إحنا غير كافيين مهما فعلنا، فطلب المساعدة من مختص مش ضعف ولا فشل، بالعكس أحياناً منكون بحاجة لحدا يساعدنا نتعلم كيف ننظر لأنفسنا بطريقة أعدل وأكثر رحمة. لأنه كتير من الأشياء اللي بنحكيها لأنفسنا ما كنا يوم رح نقولها لشخص منحبه. جماعة صحيح مش كل نقد عادل، ومش كل الناس بتعرف تحكي بطريقة صحيحة، لكن القدرة على سماع الملاحظة بدون انهيار أو هجوم هي علامة مهمة من علامات حب الذات الصحي للإنسان، والإنسان اللي بيعرف قيمته اللي بيعرف كمان يتعلم بدون ما ينكسر. الخطوة الثالثة هي إنك توسع الجملة. لما تلاقي نفسك عالق، أنا عالق بأنا، ضف لها وإنت، يعني أنا تعبت بس بينفع أقول وإنت كمان يمكن تعبت، أنا بدي حدا يفهمني وإنت كمان عندك زاوية صح، أنا انجرحت بس خليني أسأل شو صار عندك. مش المطلوب نلغي أنفسنا، المطلوب هو فقط أنه نوسع المشهد، لأن النرجسية بتضيق المشهد لحتى ما يبقى فيه إلا وجه واحد. أما التعاطف فبرجع للصورة عمقة، أنا، أنت، وما بيننا. الخطوة الخامسة ويمكن الأهم هي إنه احمي نفسك بدون ما تشخص الآخر. إذا كنت بعلاقة مع شخص بقلل منك، بيستنزفك، بحملك الذنب دايماً، أو بجعلك تشك بقيمتك، مش ضروري إنه تثبت إنه نرجسي أو أي عنوان آخر حتى تحمي نفسك. أحياناً إحنا فعلاً منضيع وقت طويل بالبحث عن اسم للسلوك، بينما جسدنا قلبنا بيعرفوا إنه العلاقة مؤذية. الفهم صحيح بيساعدنا لكنه ما بيلزمنا بالبقاء. ممكن نفهم إنه شخص عنده جرح، خوف، أو حاجة عميقة للإعجاب، ومع ذلك نقول أنا ما بقدر إنه أكون المرآة اللي بعيش عليها، أنا ما بقدر إنه أدفع ثمن صورته من سلام الداخلي. وهون يمكن بنرجع لفكرة إنه حب الذات الصحي ما بيعني إنه أكون مركز العالم، لكنه بيعني إنه ما أسمح لحدا إنه يخليني مجرد هامش بعالمه. مستمعينا، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، ويمكن ما بدنا نضيف معلومة جديدة قد ما بدنا نرجع بهدوء للصورة الأولى. نرسيس عند حافة الماء، شاب كان محاط بالعيون لكنه ما شاف حدا، كان مرغوب لكنه ما عرف كيف يحب، وكان أمامه عالم كامل لكنه اختصره بوجه واحد منعكس على السطح النبح. ومن هناك، من هاي الحكاية القديمة

اليوم لسؤال قريب جدا من حياتنا، شو الفرق بين إني أحب نفسي وبين إني أضيع بصورتي؟ تعلمنا اليوم إن حب الذات مش عكس التعاطف، بالعكس حب الذات الصحي هو اللي بخليني أقول إنه أنا إلي قيمي وإنت كمان إلي قيمي. أما النرجسية لما تتحول لنمط مؤذي فهي ما بتبدأ فقط من حضور أنا، بل من اختفاء إنتي من المشهد. تعلمنا كمان إنه حاجتنا إنه الإنشاف مش عيب، إحنا بشر منحتاج تقدير، الاعتراف والكلمة اللي بتطمننا إنه وجودنا مهم، لكن هاي الحاجة بتتعبنا وبتتعب غيرنا لما تصير أهم من العلاقة نفسها، ولما يتحول الآخر من إنسان لمرأة. ويمكن أهم شيء تطلع في اليوم هو إنه الفهم ما بيعني التبرير، والتعاطف ما بيعني الذوبان. ممكن أفهم إنه الشخص موجوع، خايف أو متعلق بصورة عن نفسه، ومع ذلك أحمي نفسي من أذى. ممكن أراجع نفسي بدون ما أكرهها، فقط أتعلم أرفع راسي عن المرآة شوي وأشوف كمان اللي حوالي، لأنه الحياة لا تعاش داخل المرآة. الحياة تعاش لما نقدر نشوف حالنا بصدق ونشوف غيرنا برحمة، ونقول بدون مبالغة وبدون اختفاء أنا موجود وإنت موجود كمان. أنا هبة أبو حسان، وبتمنى لكم بنهاية هاي الحلقة إنكم تحبوا أنفسكم بطريقة ما تعزلكم عن الناس، وتحطوا حدود تحميكم من إنه تتحولوا لمرآة لحدا، أو تطلبوا من حدا يكون مرآة دائمة لكم. بتمنى لكم حب ذات هادئ بعرف قيمته، وبعرف كمان يترك مكان لقيمة غيره. أحبائي، نلتقي الأسبوع الجاي بحلقة جديدة من بين السطور، سؤال جديد وصفحة جديدة، ويمكن بين سطر وسطر نلاقي أنفسنا أكثر. تصبحون على كل الخير.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: فش حاجة ترجعوا بالزمن، مشتريات اليوم بأسعار أيام زمان من شبكة كينغستور. زي الذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90، أرز مدور أسترالي سان وايت 10 كيلو الواحد ب 69 شيكل 90، حبوب ذرة جراندي 540 جرام الخمسة ب 19 شيكل 90، سيميلاك جولد 700 جرام الاثنين ب 99 شيكل 90، مشروب خفيف بريجات 1.5 لتر الثلاثة ب 15 شيكل 90، الحملة حتى 13.6 خاضعة لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الثامنة تماما في إذاعة الشمس. أيها السيدات والسادة، طاب مساءكم وإلى حضراتكم نشرة الأخبار. صعد الرئيس الأمريكي ترامب من لهجته ضد إيران وهدد بتوجيه ضربة قوية لها اليوم، وقال إن طهران قد منحت وقتا طويلا للغاية للوصول لاتفاق، إلا أنها ما زالت

0: وفي وقت سابق عصر اليوم لقي الطفل يبلغ الثالثة من قرية برطع مصرعه متأثرا بجراح بالغة إثر سقوطه من درج المنزل، حيث نقل إلى مستشفى هلال اليافي وهناك أقر الأطباء وفاته وباشرة الشرطة التحقيق. وفي راهط أصيب الطفل في الرابعة أيضا عصر اليوم إثر دهسه من سيارة خصوصية ووصفت جراحه بالمتوسطة، ثم نقل إلى مستشفى سروكة والشرطة باشرت التحقيق. أعلن الجيش الإسرائيلي عصر اليوم أنه تصدى لمسيرة جاءت من الأراضي اللبنانية دون أن يتقع إصابات أو أضرار، وكانت صفرة الإنذار قد دوت عصر اليوم في الجليل الغربي إثر دخول هذه المسيرة. أغلق عشرات الحريديم شارع رقم 4 قرب سجن هدريم للاحتجاج على اعتقال أحد المتهربين من الخدمة العسكرية، وتظاهر العشرات أيضا قرب الساحة المسكوبية في مدينة القدس الغربية، حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه والقنابل الصوتية إضافة للخيال لتفريقهم. أفادت تقارير لبنانية كذلك قناة الميادين عصر اليوم أن سلاح الجو قد الإسرائيلي شن 3 غارات على منطقة البقاع وتحديدا على الشارع الموصل بين قرى سحمر ويحمر، ولم يبلغ عن وقوع إصابات هناك. ومن جانب آخر أكدت وزارة الصحة اللبنانية أن 30 شخصا قتلوا خلال 24 ساعة الماضية وأصيب 92 بجراح متفاوتة. أعلن الجيش الفرنسي عن مقتل أحد جنوده العاملين ضمن القوات الدولية في جنوب لبنان، وذلك إثر إطلاق رصاصة بالخطأ عليه من أحد زملائه خلال تدريب عادي. صادقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم على إلزام إيران بالكشف عن مخزونها من الأورانيوم المخصب وتمكين مراقبي ومفتشي الوكالة من التحقق من ذلك، ووصف مسؤول الوكالة هذا القرار بأنه ملزم وعاجل ودعوا إيران للالتزام به. أعلن المتحدث بلسان الجيش الإيراني أن قواته وجهت ضربة قاسية ضد الرئيس ترامب وأن إيران لن تستسلم لمساعي السيطرة الأمريكية، وجاءت أقواله هذه ردا على تصريحات ترامب أنه قد يوعز بشن ضربات أقصى على إيران. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان تهدد أمن تركيا وأنه يجب وقفها، وأضاف أردوغان إلى وجود ما أسماها مبادرات خبيثة تقودها إسرائيل لزعزعة استقرار منطقة البحر المتوسط، وأوضح أن تركيا لا تبدأ في أن أمن تركيا لا يبدأ من مقاطعة هتاي جنوب شرق تركيا إنما من حلب ودمشق وبيروت على حد قوله، وطالب بوضع حد لبلطجة إسرائيل في المنطقة. النبأ الأخير، أعلنت روسيا اليوم أنها تناقش مع سوريا إعادة هيكلة محتملة لقاعدتيها العسكريتين في اللاذقية وطرطوس، وتعد قاعدة طرطوس البحرية مركزا للصيانة وإعادة التزود لروسيا في البحر المتوسط، وقاعدة حميميم الجوية هي نقطة انطلاق رئيسية للنشاط العسكري الروسي وتخضع لسيطرة الكرملين في أفريقيا. ختاما الأحوال الجوية،
1: نشرة الجوية برعاية محسن حشمال،
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو هذه الليلة صافيا، أما غدا يطأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس والجليل الليلة 19 درجة، حيفا 20، في الناصرة 19، طبرية 21، تل أبيب ويافا 20، النقب 20، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سبع أرواح هو عمل جديد اللي زهير بلمس فيه الوالدي مرته وبناته التنتين اللي ربنا أعطاني إياها الهدية، وإن شاء الله بتنال إعجابكم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة من إذاعة الشمس. هذا نبيل سلامي، إليكم التفاصيل. صعد الرئيس الأمريكي ترامب من لهجته ضد إيران وهدد بتوجيه ضربة قوية لها اليوم، وقال إن طهران قد منحت وقتا طويلا للغاية للوصول لاتفاق إلا أنها ما زالت تماطل. وفي حديث للصحفيين أضاف ترامب أن إيران هاجمت مروحية أباتشي أمريكية وستدفع الثمن، وأن عليها التوقيع على الاتفاق. وعن تهديد الرئيس التركي أردوغان اليوم لإسرائيل أجاب قائلا أنه لم يسمع بذلك، ولكنه لا يعتقد بحصول مواجهة بين البلدين إذ تربطه علاقة وطيدة مع أردوغان، ولن تحصل أي مواجهة طالما كان رئيسا للولايات المتحدة. في بلدة شقيب السلام تعرض طفل بجيل 3 سنوات لإصابة بالغة مساء اليوم إثر سقوطه من علو، ونقل إلى عيادة محلية ثم إلى المستشفى يعاني من إصابات بالغة الخطورة. وفي وقت سابق عصر اليوم لقي طفل

0: دوت عصر اليوم في الجليل الغربي إثر دخول هذه المسيرة. أغلق عشرات الحريديم شارع رقم 4 قرب سجن هدريم للاحتجاج على اعتقال أحد المتهربين من الخدمة العسكرية. وتظاهر العشرات أيضا قرب الساحة المسكوبية في مدينة القدس الغربية، حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه والقنابل الصوتية إضافة للخيال لتفريقهم. أفادت تقارير لبنانية كذلك قناة الميادين عصر اليوم أن سلاح الجو قد الإسرائيلي شن 3 غارات على منطقة البقاع وتحديدا على الشارع الموصل بين قرى سحمر ويحمر، ولم يبلغ عن وقوع إصابات هناك. ومن جانب آخر أكدت وزارة الصحة اللبنانية أن 30 شخصا قتلوا خلال 24 ساعة الماضية وأصيب 92 بجراح متفاوتة. أعلن الجيش الفرنسي عن مقتل أحد جنوده العاملين ضمن القوات الدولية في جنوب لبنان، وذلك إثر إطلاق رصاصة بالخطأ عليه من أحد زملائه خلال تدريب عادي. صادقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم على إلزام إيران بالكشف عن مخزونها من الأورانيوم المخصب وتمكين مراقبي ومفتشي الوكالة من التحقق من ذلك. ووصف مسؤول الوكالة هذا القرار بأنه ملزم وعاجل، ودعوا إيران للالتزام به. أعلن المتحدث بلسان الجيش الإيراني أن قواته وجهت ضربة قاسية ضد الرئيس ترامب، وأن إيران لن تستسلم لمساعي السيطرة الأمريكية. وجاءت أقوال هذه ردا على تصريحات ترامب أنه قد يوعز بشن ضربات أقصى على إيران. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان تهدد أمن تركيا وأنه يجب وقفها. وأضاف أردوغان إلى وجود ما أسماها مبادرات خبيثة تقودها إسرائيل لزعزعة استقرار منطقة البحر المتوسط، وأوضح أن تركيا لا تبدأ في أن أمن تركيا لا يبدأ من مقاطعة هتاي جنوب شرق تركيا، إنما من حلب ودمشق وبيروت على حد قوله. وطالب بوضع حد لبلطجة إسرائيل في المنطقة. النبأ الأخير، أعلنت روسيا اليوم أنها تناقش مع سوريا إعادة هيكلة محتملة لقاعدتيها العسكريتين في اللاذقية وطرطوس. وتعد قاعدة طرطوس البحرية مركزا للصيانة وإعادة التزود لروسيا في البحر المتوسط، وقاعدة حميميم الجوية هي نقطة انطلاق رئيسية للنشاط العسكري الروسي وتخضع لسيطرة الكرملين في أفريقيا. ختاما الأحوال الجوية.
1: نشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو هذه الليلة صافيا، أما غدا يطأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس والجليل الليلة 19 درجة، حيفا 20، في الناصرة 19، طبرية 21، تل أبيب ويافا 20، النقب 20، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: 10 في إذاعة الشمس، هذا نبيل سلام وإليكم التفاصيل.
1: صعد الرئيس الأمريكي ترامب من لهجته ضد إيران وهدد بتوجيه ضربة قوية لها اليوم، وقال إن طهران قد منحت وقتا طويلا للغاية للوصول لاتفاق إلا أنها ما زالت تماطل. وفي حديث للصحفيين أضاف ترامب أن إيران هاجمت مروحية أباتشي أمريكية وستدفع الثمن وأن عليها التوقيع على الاتفاق. وعن تهديد الرئيس التركي أردوغان اليوم لإسرائيل أجاب قائلا أنه لم يسمع بذلك ولكنه لا يعتقد بحصول مواجهة بين البلدين إذ تربطه علاقة وطيدة مع أردوغان ولن تحصل أي مواجهة طالما كان رئيسا للولايات المتحدة. في بلدة شقيب السلام تعرض طفل بجيل 3 سنوات لإصابة بالغة مساء اليوم إثر سقوطه من علو ونقل إلى عيادة محلية ثم إلى المستشفى يعاني من إصابات بالغة الخطورة. وفي وقت سابق عصر اليوم لقي الطفل يبلغ 3 من قرية برطة مصرعه متأثرا بجراح بالغة إثر سقوطه من درج المنزل، حيث نقل إلى مستشفى هلال اليافي وهناك أقر الأطباء وفاته وباشرت الشرطة التحقيق. وفي راهط أصيب الطفل في 4 أيضا عصر اليوم إثر دهسه من سيارة خصوصية ووصفت جراحه بالمتوسطة ثم نقل إلى مستشفى سروكة والشرطة باشرت التحقيق. أعلن الجيش الإسرائيلي عصر اليوم أنه تصدى لمسيرة جاءت من الأراضي اللبنانية دون أن يتقع إصابات أو أضرار، وكانت سفرة

0: ومن جانب آخر أكدت وزارة الصحة اللبنانية أن 30 شخصا قتلوا خلال 24 ساعة الماضية وأصيب 92 بجراح متفاوتة. أعلن الجيش الفرنسي عن مقتل أحد جنوده العاملين ضمن القوات الدولية في جنوب لبنان، وذلك إثر إطلاق رصاصة بالخطأ عليه من أحد زملائه خلال تدريب عادي. صادقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم على إلزام إيران بالكشف عن مخزونها من الأورانيوم المخصب وتمكين مراقبي ومفتشي الوكالة من التحقق من ذلك، ووصف مسؤول الوكالة هذا القرار بأنه ملزم وعاجل ودعوا إيران للالتزام به. أعلن المتحدث بلسان الجيش الإيراني أن قواته وجهت ضربة قاسية ضد الرئيس ترامب وأن إيران لن تستسلم لمساعي السيطرة الأمريكية، وجاءت أقواله هذه ردا على تصريحات ترامب أنه قد يوعز بشن ضربات أقصى على إيران. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان تهدد أمن تركيا وأنه يجب وقفها، وأضاف أردوغان إلى وجود ما أسماها مبادرات خبيثة تقودها إسرائيل لزعزعة استقرار منطقة البحر المتوسط، وأوضح أن تركيا لا تبدأ في أن أمن تركيا لا يبدأ من مقاطعة هتاي جنوب شرق تركيا إنما من حلب ودمشق وبيروت على حد قوله، وطالب بوضع حد لبلطجة إسرائيل في المنطقة. النبأ الأخير، أعلنت روسيا اليوم أنها تناقش مع سوريا إعادة هيكلة محتملة لقاعدتيها العسكريتين في اللاذقية وطرطوس، وتعد قاعدة طرطوس البحرية مركزا للصيانة وإعادة التزود لروسيا في البحر المتوسط، وقاعدة حميميم الجوية هي نقطة انطلاق رئيسية للنشاط العسكري الروسي وتخضع لسيطرة الكرملين في أفريقيا. ختاما الأحوال الجوية،
1: نشرة الجوية برعاية محسن حشمال،
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو هذه الليلة صافيا، أما غدا يطأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس والجليل الليلة 19 درجة، حيفا 20، في الناصرة 19، طبرية 21، تل أبيب ويافا 20، النقب 20، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار 11 في إذاعة الشمس. هذا نبيل سلامة، إليكم التفاصيل. صعد الرئيس الأمريكي ترامب من لهجته ضد إيران وهدد بتوجيه ضربة قوية لها اليوم، وقال إن طهران قد منحت وقتا طويلا للغاية للوصول لاتفاق، إلا أنها ما زالت تماطل. وفي حديث للصحفيين أضاف ترامب أن إيران هاجمت مروحية أباتشي أمريكية وستدفع الثمن، وأن عليها التوقيع على الاتفاق. وعن تهديد الرئيس التركي أردوغان اليوم لإسرائيل أجاب قائلا أنه لم يسمع بذلك، ولكنه لا يعتقد بحصول مواجهة بين البلدين إذ تربطه علاقة وطيدة مع أردوغان، ولن تحصل أي مواجهة طالما كان رئيسا للولايات المتحدة. في بلدة شقيب السلام تعرض طفل بجيل 3 سنوات لإصابة بالغة مساء اليوم إثر سقوطه من علو، ونقل إلى عيادة محلية ثم إلى المستشفى يعاني من إصابات بالغة الخطورة. وفي وقت سابق عصر اليوم لقي الطفل يبلغ 3 من قرية برطة مصرعه متأثرا بجراح بالغة إثر سقوطه من درج المنزل، حيث نقل إلى مستشفى هلال اليافي، وهناك أقر الأطباء وفاته وباشرت الشرطة التحقيق. وفي راهط أصيب الطفل في 4 أيضا عصر اليوم إثر دهسه من سيارة خصوصية، ووصفت جراحه بالمتوسطة، ثم نقل إلى مستشفى سروكة والشرطة باشرت التحقيق. أعلن الجيش الإسرائيلي عصر اليوم أنه تصدى لمسيرة جاءت من الأراضي اللبنانية دون أن يتقع إصابات أو أضرار، وكانت سفرة الإنذار قد دوت عصر اليوم في الجليل الغربي إثر دخول هذه المسيرة. أغلق عشرات الحريديم شارع رقم 4 قرب سجن هدريم للاحتجاج على اعتقال أحد المتهربين من الخدمة العسكرية، وتظاهر العشرات أيضا قرب الساحة المسكوبية في مدينة القدس الغربية، حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه والقنابل الصوتية إضافة للخيال لتفريقهم. أفادت تقارير لبنانية كذلك قناة الميادين عصر اليوم أن سلاح الجو قد الإسرائيلي شن 3 غارات على منطقة البقاع، وتحديدا على الشارع الموصل بين قرى سحمر ويحمر، ولم يبلغ عن وقوع إصابات هناك.

0: وعاجل ودعوا إيران للالتزام به. أعلن المتحدث بلسان الجيش الإيراني أن قواته وجهت ضربة قاسية ضد الرئيس ترامب وأن إيران لن تستسلم لمساعي السيطرة الأمريكية. وجاءت أقوال هذه ردا على تصريحات ترامب أنه قد يوعز بشن ضربات أقصى على إيران. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم أن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان تهدد أمن تركيا وأنه يجب وقفها. وأضاف أردوغان إلى وجود ما أسماها مبادرات خبيثة تقودها إسرائيل لزعزعة استقرار منطقة البحر المتوسط. وأوضح أن تركيا لا تبدأ في أن أمن تركيا لا يبدأ من مقاطعة هتاي جنوب شرق تركيا إنما من حلب ودمشق وبيروت على حد قوله. وطالب بوضع حد لبلطجة إسرائيل في المنطقة. النبأ الأخير، أعلنت روسيا اليوم أنها تناقش مع سوريا إعادة هيكلة محتملة لقاعدتيها العسكريتين في اللاذقية وطرطوس. وتعد قاعدة طرطوس البحرية مركزا للصيانة وإعادة التزود لروسيا في البحر المتوسط، وقاعدة حميميم الجوية هي نقطة انطلاق رئيسية للنشاط العسكري الروسي وتخضع لسيطرة الكرملين في أفريقيا. ختاما الأحوال الجوية،
1: نشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو هذه الليلة صافيا، أما غدا يطأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس والجليل الليلة 19 درجة، حيفا 20، في الناصرة 19، طبرية 21، تل أبيب ويافا 20، النقب 20، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة. مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

منتصف الليل في إذاعة الشمس. هذا نبيل سلامي وإليكم التفاصيل. صعد الرئيس الأمريكي ترامب من لهجته ضد إيران وهدد بتوجيه ضربة قوية لها اليوم، وقال إن طهران قد منحت وقتا طويلا للغاية للوصول لاتفاق إلا أنها ما زالت تماطل. وفي حديث للصحفيين أضاف ترامب أن إيران هجمت مروحية أباتشي أمريكية وستدفع الثمن وأن عليها التوقيع على الاتفاق. وعن تهديد الرئيس التركي أردوغان اليوم لإسرائيل أجاب قائلا أنه لم يسمع بذلك ولكنه لا يعتقد بحصول مواجهة بين البلدين إذ تربطه علاقة وطيدة مع أردوغان ولن تحصل أي مواجهة طالما كان رئيسا للولايات المتحدة. في بلدة شقيب السلام تعرض طفل بجيل 3 سنوات لإصابات بالغة مساء اليوم إثر سقوطه من علو ونقل إلى عيادة محلية ثم إلى المستشفى يعاني من إصابات بالغة الخطورة. وفي وقت سابق عصر اليوم لقي الطفل يبلغ 3 من قرية برطع مصرعه متأثرا بجراح بالغة إثر سقوطه من درج المنزل، حيث نقل إلى مستشفى هلال اليافي وهناك أقر الأطباء وفاته مباشرة الشرطة التحقيق. وفي راهط أصيب الطفل في 4 أيضا عصر اليوم إثر دهسه من سيارة خصوصية ووصفت جراحه بالمتوسطة ثم نقل إلى مستشفى سروكة والشرطة باشرت التحقيق. أعلن الجيش الإسرائيلي عصر اليوم أنه تصدى لمسيرة جاءت من الأراضي اللبنانية دون أن يتقع إصابات أو أضرار، وكانت صفرة الإنذار قد دوت عصر اليوم في الجليل الغربي إثر دخول هذه المسيرة. أغلق عشرات الحريديم شارع رقم 4 قرب سجن هدريم للاحتجاج على اعتقال أحد المتهربين من الخدمة العسكرية، وتظاهر العشرات أيضا قرب الساحة المسكوبية في مدينة القدس الغربية حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه والقنابل الصوتية إضافة للخيال لتفريقهم. أفادت تقارير لبنانية كذلك قناة الميادين عصر اليوم أن سلاح الجو قد الإسرائيلي شن 3 غارات على منطقة البقاع وتحديدا على الشارع الموصل بين قرى سحمر ويحمر، ولم يبلغ عن وقوع إصابات هناك. ومن جانب آخر أكدت وزارة الصحة اللبنانية أن 30 شخصا قتلوا خلال 24 ساعة الماضية وأصيب 92 بجراح متفاوتة. أعلن الجيش الفرنسي عن مقتل أحد جنوده العاملين ضمن القوات الدولية في جنوب لبنان، وذلك إثر إطلاق رصاصة بالخطأ عليه من أحد زملائه خلال تدريب عادي. صادقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم على إلزام إيران بالكشف عن مخزونها من الأورانيوم المخصب وتمكين مراقبي ومفتشي الوكالة من التحقق من ذلك، ووصف مسؤول الوكالة هذا القرار بأنه

0: في أمن تركيا لا يبدأ من مقاطعة هاتاي جنوب شرق تركيا، إنما من حلب ودمشق وبيروت على حد قوله، وطالب بوضع حد لبلطجة إسرائيل في المنطقة. النبأ الأخير، أعلنت روسيا اليوم أنها تناقش مع سوريا إعادة هيكلة محتملة لقاعدتيها العسكريتين في اللاذقية وطرطوس. وتعد قاعدة طرطوس البحرية مركزا للصيانة وإعادة التزود لروسيا في البحر المتوسط، وقاعدة حميميم الجوية هي نقطة انطلاق رئيسية للنشاط العسكري الروسي، وتخضع لسيطرة الكرملين في أفريقيا. ختاما الأحوال الجوية،
1: نشرة جوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو هذه الليلة صافيا، أما غدا يطأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح وفق معدلها الموسمي. في القدس والجليل الليلة 19 درجة، حيفا 20، في الناصرة 19، طبرية 21، تل أبيب ويافا 20، النقب 20، وأخيرا في إيلات 29 درجة مئوية. كان هذا ختام النشرة، مزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وفر